ترنيمة تكنيستك بالزيتون الرب تعظم بالبركة يا أم حنون ظهرتي يا مريم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نكمل تأملاتنا في سفر نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد، وأفكر حضراتكم إن إحنا كنا ابتدينا الإصحاح السادس مع بعض وخلصنا فيه 4 أعداد بس. كان الإصحاح اللي قبله العروسة بعد كسلها ابتدت تدور على عريسها وتعلن اشتياقها ليه، فبدأت تتأمل في صفاته وابتدت تتكلم على جماله انه أبيض وأحمر ومعلن بين ربة. وبعدين ابتدى ربنا يسوع المسيح يرد عليها بعد ما وصت بنات أورشليم ان يدوروا معاها عليه، ومن كتر ما اتكلمت عنه هم ابتدى او النفوس اللي حوالين النفس اللي بتحب ربنا تطلب ربنا زي ما هي بتطلب ربنا. يعني العروس كانت بتطلب ربنا وهم كمان ابتدوا يسعوا ان هم يطلبوا ربنا معاها. وقلنا ان النفس التي اختبرت حب المسيح وحبته ما تعرفش تعمل غير انها تتكلم عنه، ولما تتكلم عنه تشوق الناس انها تخش في علاقة حقيقية عميقة معه. الكلام ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. فابتدى المسيح يقول لها انت جميلة يا حبيبتي،

ترصى حسنك أورشليم مرهبة كجيش بألوية. ده اللي احنا خلصناه المرة اللي فاتت. بنعمة ربنا هنبتدي من عدد 5 النهاردة. وعدد 5 ده ممكن نقعد فيه يوم. بيقول ايه ربنا يسوع المسيح للنفس اللي بتحبه؟ حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. حولي عني عينيك لأنهما قد غلبتاني. المعنى الأول في الموضوع ده اللي عاوزين نطلع بيه مع بعض، رقة قلب المسيح اللي ما يقدرش يبص لعيون معينة، أو المسيح إلهنا الجبار اللي خلق العالم بالكلمة، ممكن بعض العيون تغلبه من أجل رقة قلبه. تغلبه ربنا ده الذي لا يغلب. بيقول لنا النهاردة إن فيه عينين ممكن تغلب. فالمعنى الأولاني إنه قلبه رقيق جدا. عارفين لما أم تلاقي حد من ولادها بيعيط قوي على حاجة مظلوم فيها أو تعبان فيها، فتقول له كفاية بقى كفاية بقى، ده أنت هتخليني أعيط معاك. في كل ضيقهم تضايق. أو تقول له قطعت قلبي، كفاية قطعت قلبي، فطرت قلبي من عياطك. أو ده اللي ربنا عاوز ينقله لنا، علشان إحنا في أوقات كتيرة قوي بتختفي من أذهاننا بعض هذه المعاني، إن المسيح إله رقيق المشاعر جدا. كان واقف هو والاتناشر وخلص الموعظة على الجبل، محدش من الاتناشر فكر في حاجة إلا إن الشمس ابتدت تغرب ويدوبك نروح. الوحيد اللي فكر إن الناس دي جعانة، طب ما جعانة هيروحوا يأكلوا في بيوتهم. قال لهم لا، مدام يستنوا طول النهار ممكن يخوروا في الطريق، ادوهم خبز ليأكلوا. الموضوع كان كبير قوي في قلب المسيح لأن قلبه رقيق وقلبه حنين. فدي النقطة الأولانية، بيقول لها حولي عني عيناك لأنها قد غلبتاني. وبعدين نبتدي بقى نتكلم مع بعض النهاردة بتفصيل شوية في إيه هي العيون دي اللي ممكن تغلب ربنا يسوع المسيح للمجد. نوعها إيه وشكلها إيه وأحوالها إيه؟ ايه العين دي يا رب اللي ممكن تغلبك؟ احنا مش مصدقين يا رب ان ممكن تكون في عيون بتغلبك، لكن ممكن ندرس مع بعض ونعرف بالشواهد ومن الكتاب المقدس عيون فعلا قدرت تغلب المسيح. اول نوع من العيون دي هنسميها العنيون المنسحقة بدموع التوبة. ما يقدرش المسيح يرد خاطي جاي عينيه منسحقة ومليانة دموع. وتعالوا ناخد أمثلة من الكتاب المقدس كتير قوي. يعني على سبيل المثال، المرأة الخاطئة اللي دخلت في بيت سمعان الفريسي كانت عينيها عبارة عن سيول من الدموع، لدرجة إن لما عينيها بلت رجليه انكسفت من كتر الدموع اللي بلت رجليه، فأخدت شعرها الطويل علشان تمسح وتنشف برجلي دموع. الست دي كانت مرأة خاطئة، ولما نقول مرأة خاطئة فلا نعني سوى خطية كلكم عارفينها، نقصد بها يعني ايه المرأة الخاطئة دي. حتى أن سمعان صاحب البيت وكل الذين معهم تذمروا، وسمعان قال كده، قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها. ايه رأيك بقى إن هو عارف ما هذه المرأة وما هو حالها أكتر منك أنت يا سمعان، عشان أنت أدنتها، لكن هو بص لدموعها وسامحها وغفر خطيتها. فالمسيح ما يقدرش أبدا يقاوم، أبدا أبدا أبدا، دموع بطرس. بطرس اللي أنكر المسيح 3 مرات، أنكر المسيح 3 مرات. خطية صعبة قوي لواحد شاف المسيح بيعمل معجزات، منها إقامة موتى، شاف المسيح بيمشي بطرس على المية واختبر ضعف إيمانه، وشاف نفسه بيغرق، وشاف نفسه المسيح بياخده من إيده ويقومه مرة تانية. أنت التي أعلن

لك أنت الذي أعلن لك بالروح القدس لما المسيح سأل يقول من يقول الناس إني أنا؟ أنت الوحيد اللي قلت أنت هو المسيح ابن الله، وأنا قلت لك إن دوت ما أعلنش ليك من بشر، ده أعلن ليك بالروح القدس. بطرس ده عذره إيه لما يشوف المسيح يقيم العاذر الذي أنتنا وله 4 أيام موت؟ عذرك إيه يا بطرس؟ ومع هذا بطرس الذي أنكر بكى بكاء مرا، وأمام الدموع اللي مليانة بكاء المسيح ما يقدرش يعمل غير إنه يسامح ويقول للإنسان كده حول عني عيناك لأنها قد غلبتاني، مش قادر مش قادر خلاص كفاية، سامحتك سامحتك خلاص بقى. هو قلبه كده احنا، لدرجة ان في بعض الآباء يقولوا حاجة، عارفين طبعا حضراتكم قصة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، الناس دي جت بتعلن توبة وخطية. الست التي أمسكت في ذات الفعل ما أعلنتش توبة، ده الناس جرجروها، صح ولا لا؟ جرجروها ورموها قدام المسيح وعملوا له امتحان، قالوا له مثل هذه ترجم، موسى والأنبياء بيقولوا ترجم، أنت ناوي تقول إيه؟ عشان يمتحنوه، كان غرضهم وحش الحقيقة يعني. الحقيقة المسيح غفر ليها خطاياها في الآباء، يتأملوا في الحته دي، يقول لك ايه؟ يقول لك اي خاطئ عشان المسيح يسامحه زي ما بنعلم الناس لابد ان يندم ويقر عن خطيته. يعني ايه يقر؟ يقول يا رب انا اخطيت سامحني. زي الست دي ما جت بدموعها وبقرورة الطيب وفضلت تغسل في رجلين المسيح وتقول له سامحني، مش كده؟ يعني في كلام. في المرأة التي امسكت في ذات الفعل حد يذكر انها قالت كلمة واحدة؟ مش ممكن تكون قالت. ليه؟ اولا كان في هيصه، اتنين كان في جمع مستعد للرجم، يعني كل واحد ماسك، يعني احنا بنتكلم على مكان مفتوح في 200-300 واحد وكل واحد ماسك حجره في ايده عشان يرجمها. في وسط هذا الكم ووسط هذا اللغو من الكلام، حتى لو حاولت تتكلم كان حد سمع صوتها؟ ما حدش كان سمع صوتها خالص. ومع هذا يقول احد الاباء ولكنها قدمت توبة إذ تكلمت بعينيها. يعني إيه تكلمت بعينيها؟ يعني ما كانتش قادرة تقول، لكن لما المسيح عينه جت في عينها اللي قالته بعينه أكتر من اللي ممكن واحد يقوله ببقه. وعلشان كده المسيح قال لها حولي عني عينيك لأنها قد غلبتاني، روحي بسلام بس ما تغلطيش تاني. أما دانك أحد؟ قالت له لا يا سيد. قال له وأنا أيضا ما دنكي، إن شاء الله امشي بسلام. فالعين اللي مليانة دموع توبة مهما كانت الخطية ومهما كان البعد، حتى لو كانت الخطية خطية إنكار، حتى لو الخطية خطية تجديف، الله يغفر ويسامح ويقول حولي عني عينيك لأنها قد غلبتاني. اوعى تشك. في مرة من المرات أحد الأباء الأسقفة حكى لنا حكاية كده في قعدة، فبيقول لنا إن في شاب جاله وقال له أنا عامل اللي مش ممكن يتعمل، مفيش خطية ما عملتهاش، قل لي نصيحة واحدة أطمن بيها إن المسيح غفر لي خطيتي خطيتي يعني. فبيقول أبونا الأسقف الحبيب ده قال أنا قلت له كلمة واحدة، قال له روح عيط، لأنك لو عيطت المسيح لازم هيغفر لك خطيتك. والمشكلة الخطيرة في التوبة لما الناس تتهاون بالتوبة وتأجلها مرة واثنين وثلاثة، المشكلة فين بقى؟ مش في الدموع، ما لو الدموع موجودة المسيح هيسامح. عارفين إيه؟ إن الإنسان يدور على الدموع، لكن من كتر ما اعتاد على الخطية لفترة طويلة القلب يئسى والعين تنشف ما تعرفش تبكي. لكن الإنسان الحساس دموعه حاضرة، والقديسين عرفوا كده، عرفوا كده كويس قوي إن دموع التايب مش ممكن ربنا يرفضها أبدا. وعلشان كده كانت هناك كتبا ومقالات كثيرة جدا عن دموع التائبين. ربنا يدينا الدموع دي، ربنا يدينا العينين دي اللي المسيح يبص الله ويقول لها حولي عني عينيك لأنها قد غلبتك.
نوع تاني من الدموع ونوع تاني من العيون مش ممكن ربنا يرفضها ويقول لها كده حولي عني عيناك لأنها قد غلبتاني. الأولانية كانت العين المنصحقة بالتوبة، العين التانية هي العين المرفوعة بالرجاء. العين المرفوعة بالرجاء، يعني إيه العين المرفوعة بالرجاء؟ إحنا بنقول للربنا كده يا معين من ليس له معين ورجاء من ليس له رجاء. يعني إيه؟ يعني في أوقات كتيرة قوي إحنا بطبيعتنا كبشر لما تحصل مشكلة ندور على ناس ينحكلهم، يندور على حل المشكلة عندهم. فالله بمحبته لينا علشان نختبر قوته ونختبر ذراعه القوية الممدودة والتي تعمل ليلا ونهارا وبلا انقطاع في كنيسته وفي حياتي وفي حياتك، ربنا يسمح ان الناس كلها تبقى فاضية او الناس كلها ما تقدرش تعزيك. فلما تتزنق ما يبقاش عندك غير مين؟ غير المسيح، تطلب منه بكل قوتك. الكلام ده حصل مع مين؟ حصل مع واحد اسمه يهوشافاط. يهوشافاط ده كان احد ملوك المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. انتوا عارفين الشمالية كان اسمها اسرائيل وعاصمتها السامرة، الجنوبية اسمها يهوذا وعاصمتها اورشليم. فحصروه ناس اسمهم المؤابيون وناس اسمهم العمونيين. الحقيقة تلموا ثلاث جيوش على بعض كده وعملوا تحالف، وهو ما كانش قدهم، لا مستعد لقتالهم. نمرة اتنين العدد بتاعهم زي رمل البحر، وهو إنسان محدود قوي وطاقته قليلة قوي. فيقف يهوشافاط لأن الحيلة البشرية ما تسعفوش والناس اللي حواليه محدش فيهم هيقدر يساعده. فيقف يهوشافاط ويقف قدام ربنا كده ويقول له إيه؟ يا رب ملناش قدرة ولا نعرف ماذا نفعل، ولكن اسمع خلي بالكم الجاية دي، ولكن نحوك أعيننا. يعني ما عندناش حاجة نقدر نعملها، لا سلاح هينفع، لا تدريب هينفع، لا تحصين هينفع، لا أسوار هتنفع، لا تخزين أكل هينفع قصاد المحنة اللي جاية. ليس لنا قدرة ولا قوة ولا نعرف ماذا نفعل، ولكن اتبقى حاجة واحدة بس، نحوك أعيننا. ما عندناش غير ان احنا نرفع عينينا ليك. طب ربنا طلب من يهوشافاط يعمل حاجة؟ الحقيقة ما طلبش منه يعمل حاجة خالص. ربنا يوقع الجيوش دي مع بعض، تتصوروا الأول يتحاربوا مع بلد تالتة غير أورشليم وقال لك ناخدها، وبعدين لما يتحاربوا البلد تالتة دي يكسبوها، هما الاتنين يقعوا مع بعض في اقتسام الغنائم فيقتلوا في بعض، فالجيشين يموتوا كلهم والباقي منهم يجري وتنجو أورشليم وينجو يهوشافاط لأنه أجاد أن تكون عينه مرفوعة على الله ويقول له كده ولكن نحوك أعيننا. ممكن ربنا يسمح إنك تتظلم وتحاول تسعى الواسطة وتحاول تسعى المعرفة وتحاول تكلم ناس كتير قوي تتدخل من أجل رفع الظلم عليك. ممكن أنت محدش يصدقك وملابسات في مشكلة معينة كل الصوابع تشير انك انت عملتي كده فعلا وانت ما عملتيش. من فضلك جربي كلمة ولكن نحوك أعيننا. ربنا ما يقدرش يستحمل كتير لان اتفقنا انه رقيق المشاعر، هيقولك على طول حولي عني عينيك لانهما قد غلبتاني. العين المرفوعة بالرجاء دي عمرها ما تترد. عشان كده داود النبي يقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث شأت عوني. يعني مفيش مرة احتجت فيها لمعونتك أو للشدائد التي أصابتني لما شاول قام علي سنين طويلة ولما أبشلوم قام علي سنين طويلة، ما كانش عندي أي عون في مذلتي إلا أن أرفع عيني نحوك لكي لا أخزى أبدا. وربنا مع العين اللي كلها رجاء إن ربنا هيتصرف وهينقذ يقول لها حولي عني عيناك لأنها قد غلبتني. أنا عاد أكرر في الآية عشان نطلع حافظينها، الآية دي الحقيقة يعني ما تتفوتش. عيون تالتة ممكن برضو قدام ربنا

العين الأولانية خلصناها، والعين التانية العين التالتة. العين التالتة اللي هنتكلم عنها هي العيون الواثقة، العيون اللي مليانة إيمان. إيمان مش علشان أنا شخصيتي قوية، إيمان مش علشان أنا معروف، لا، إيمان أن الله قادر أن يستجيب وأن يعمل، ولن يترك أبدا أولاده في الضيق أو في المحن. دي اسمها عين واثقة، عين جريئة بدلة تكلم أبوها، ومن كتر الدلة عشان عارفة أبوها شكله إيه، عارفة أيضا إن أبوها لا يمكن يخذلها، لا يمكن يخذلها. طب ما ناخد أمثلة من الكتاب المقدس ونشوف إيه هي العيون الواثقة دي. واحد مشهور قوي اسمه إيليا النبي. إيليا النبي ده الحقيقة يعني جبار قوي قوي قوي. في مرة من المرات كده حصل بالظلم بتاع الملك أخاب اللي ضميره مش عاوز يفوق، وقتل قتلة وبيشتهي الحقل وبياخده. تعرفين أخاب وإيزابل كانوا ناس أشرار قوي، وللأسف إيزابل كانت أشر، بس أخاب مشي وراها ورا مشورتها الوحشة. فإيليا من وجهة نظره، طبعا الحقيقة بالروح القدس اللي جواه، لكن برضو من وجهة نظره شاف ان اسرائيل دي لازم تتعاقب، يعني مملكة اسرائيل من كتر الشر لازم تتعاقب. فيقف كده يكلم ربنا، شوفوا القدرة والاقتدار، شوفوا القدرة والاقتدار بالعين الواثقة في ربنا. عين واثقة قوي قوي. يقول له كده، يا رب لا يكن طل ولا ماء من السماء. تعرفين القصة دي قعدت قد ايه؟ 3 سنين ونص. 3 سنين ونص لا يكن طل. الحقيقة أنا كنت أتوقع يجي له صوت من السماء، حتى لو ربنا هيستجيب له يقول له لغاية إمتى إليه؟ لغاية إمتى؟ الحقيقة الصوت ده ما جاش. يعني الصوت ده ما جاش؟ هو نفس سلطان بولس الرسول اللي كان بيكلم فيليكس الوالي بمنتهى القوة والاقتدار، لدرجة أن الرجل اترعش. بولس هو المسجون، بولس هو اللي متسلسل بالسلاسل، عينين فيها ثقة وقوة واقتدار نتيجة إيمان حقيقي بربنا يسوع المسيح. بلاش إيليا، الست العذراء مريم، كلكم عارفين في يوحنا 2 معجزة عرس قانا الجليل إن الخمر نفذ، وبعدين الست العذراء تقوم بدور الشفاعة فتروح لربنا يسوع المسيح للمجد وتقول له نفذ من عندهم الخمر، يعني في مشكلة في الفرح ده اتصرف. هي ست حساسة وست هممها الناس اللي حواليها قوي، فراحت تقول له مفيش خمر، يعني اعمل حاجة. فالمسيح كان بيأكد في حتة كده على لاهوته أن هو المختص بترتيب الزمن، قال لها لم تأتي ساعتي بعد. ليه أنت بتطلبي مني دلوقتي؟ لم تأتي ساعتي، ترتيبي أنا. بس شوفوا الثقة والاقتدار في الست العذراء. لو كنا وقفنا عند النقطة بتاعت المسيح قال لها مالي ولك يا امرأة، يعني لم تأتي ساعتي بعد، كانت معنى كده المعجزة هتتم ولا ما تتمش. لو كنا حطينا نقطة كنا نتخيل المعجزة تمت، ما تمتش. يعني المسيح قال لها ما تدخليش في اللي مالكيش فيه، ده ساعتي انا وده لاهوتي انا، وانا صاحب الكلمه في المواضيع دي، ما حدش يتدخل امتى اعلن لاهوتي. الحاجه هي اديته ظهرها وراحت لمين؟ للعبيد، وقالت لهم مهما قال لكم فافعلوه. جبت منين الثقه دي؟ لا انا عارف، انا عارف. عارفه ايه؟ عارف عارف عارفه وخلاص. عارفة إن مادام طلبت وعندي إيمان هيستجيب. على مستوانا إحنا، علشان صلاحنا مش زي صلاح الست العذراء، فالست العذراء كانت عارفة إن طلبتها دي هتستجيب هتستجيب. أنا يمكن صلاحي مش في صلاح الست العذراء، فأنا بقول أنا عارف إنه هيستجيب بما فيه صلاحي أنا. يعني وقت أنا بطلب حاجات غلط فربنا مش هيجيبني عليها، لكن في إيمان وفي ثقة إن اللي هقوله هيتعمل. دي العيون دي اسمها العيون الإيه؟ الواثقة، نتيجة إيمان بعمل الله. حكاية تانية تحصل في العهد القديم مع واحدة اسمها يهوديت، مش هخش في التفاصيل عشان وقتنا، يعني كل ده في أول آية في الإصحاح. حصل إن الأعداء حصروا أورشليم وبهدلوا الدنيا وقطعوا عنهم المية، لدرجة الشعب كان هيموت من العطش، ولما تقفل المية خلاص ما فيش حاجة بعد كده. فإيه اللي حصل؟ الشعب عمل ثورة وجابوا الكاهن، والكاهن قعدوا في وسط الشعب فقالوا طب احنا هنعمل حاجه. ايه اللي هنعمله؟ قالوا هندي ربنا 5 ايام مهله.
خمس أيام مهلة. لو ربنا بعد الخمس أيام دولة ما استجابش وما فكش الحصار، هنروح نسلم نفسنا زي ما الشعب طلب وضغط على الكهنة وضغط على أشراف المدينة. ففي واحدة الست اسمها يهوديت، بس كانت عايشة بقى أيام زمن ترملها في علية بتعبد ربنا ليل ونهار، بس في وقت الشد عمل زي الأب أنطونيوس لما احتاجته الإسكندرية، ساب الصحراء والمغارة ونزل الإسكندرية. يهوديت عملت كده لما بقى في مشكلة بتهدد الشعب، سابت القلاية بتاعتها أو سابت العلية بتاعتها ونزلت للشعب. إيه اللي حصل بعد كده؟ قالت لهم إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ ما بقاش اللي احنا اللي نحدد لربنا الأزمنة والمواعيد، أنتم مالكمش دعوة، أنا ربنا هيديني النصرة. وتخرج يهوديت لوحديها من الأسوار، وتتمكن هذه المرأة بقوة إيمانها أنها تصنع ما عجز الرجال عن صناعته. انت عارفين بقيت القصة، أنها قتلت الملك ورجعت براسه، والجيش كله بعد كده الأعداء هرب اللي كان محاصر أورشليم. دي عيون واثقة، عيون واثقة في عمل الله. زي ما تاريخ الكنيسة بيحكي لنا حكاية واحدة ست راحت الأنبا سربامون أبو طرحة، وبعدين قالت له أنا ما بجيبش أولاد، ما بجيبش أولاد. شوفوا العين الواثقة الجريئة دي. طبعا دي قامة ومش كل واحد، ده كان رجل معجزات. فراح كده عند ستر الهيكل، كان قافل الستر بعد القداس، فتح ستر 2 سنتي كده وبص لربنا، قال له زي السنة جاية تجيب ولد وتعمده عندنا هنا، وبعد سنة تيجي شايلة ولد. إيه الثقة دي؟ في ناس كده، في ناس ربنا يقول لهم حولي عنك عيناي لأنهم قد غلبتاني. ناس قديسين، ناس حبوه قوي ووصلوا لدرجة عالية من الإيمان والصداقة، مش عارف أقولها إزاي، والصحوبية، لدرجة يعني بيكلموا مع بعض كده، فيكلم مع ربنا وربنا يقول له حاضر. ياه، دي العين النهين، دي العين الواثقة دي، ربنا يقول لها حولي عني عيناك لأنها قد غلبتك. ناخد عين أخيرة. ما يقدرش ربنا يرفضها ولا يردها، عين الإنسان المتواضع، العين المتضعة. شوفوا كده داود النبي يقول إيه، مثل عيون العبيد إلى سادتهم وعيني الأمة إلى يد سيدتها. يعني إيه؟ يعني إحنا بنرفع يا رب لينا عشان عرفناك وعرفنا بتتغلب من إيه، فلما بنرفع عينينا ليك بنرفعها بغاية الاتضاع. يشوع ابن السراخ يقول آية حلوة قوي، يقول في الآية دي صلاة المتضع تنفذ الغيوم، يعني السحب تخترقها زي السحب، تنفذ يعني تخترقها، ولا تستقر حتى تصل. تصل لغاية فين يعني؟ السماء، تصل إلى السماء. ولا تنصرف حتى يفتقد العلي ويحكم بعدل. المتضع ده لما يصلي صلاته تطلع زي السهم، تشق السحاب وتشق الغيم لغاية لما توصل للسماء، وتفضل هذه الصلاة قائمة أمام العرش الإلهي لغاية لما ربنا يجيبها. المتضع مش ممكن ربنا يرده، مش ممكن، مش ممكن. مين بقى مثل العين المتواضعة دي؟ واحدة ست شهيرة قوي قوي قوي، المسيح قال عنها أن إسرائيل كلها ما فيهاش إيمان مثل هذه المرأة. طبعا كلكم عرفتوا أن أنا بتكلم عن المرأة الكنعانية. ليها طلب، ليها طلب، ليها طلب. والمسيح ليه المجد اللي احنا لسه بنقول أنه رقيق وقلبه حنين، يرد عليها حتة رد الحقيقة في منتهى الشدة، بس هو تعمد أن يقول الرد ده علشان بعلمه السابق إله يعلم تماما كيف تجيب وكيف يجيب طلبتها وكيف يعلن إيمانها عشان نتعلم منها. أنتوا عارفين أن كان في حاجة اسمها الأمم، وكان في حاجة اسمها السامريين، وكان في حاجة اسمها اليهود. اليهود كانوا متعصبين قوي قوي، لدرجة أن اليهود أطلقوا على السامريين والأمم كلاب. يعني إحنا الشعب المختار وأي حد غيرنا كلاب. ده كان على فكرة اللفظ ده هو اللفظ المستخدم في الفم واللسان اليهودي في وصف الأمم. فالمرأة دي كنعانية نواحي لبنان كده، يعني من لها سامرية
ولا يهودية. ده أساسا اليهود ما يحبوش السامريين، والسامريين أساسا بيعترفوا بشريعة موسى، ومع هذا اليهود ما يحبهمش. شوفوا بقى الأمم دي شكلهم إيه. فجات المرأة الكنعانية، وأنتوا عارفين القصة برضو مش هحكي لكم بالتفصيل. فالمسيح يرد عليها: لا، ليس جيد أن يطرح، أن يؤخذ خبز البنون ويطرح لمين؟ للكلاب. يعني أنت من الكلاب؟ ده اللسان اليهود اللي استخدمه المسيح معاه. لكن شوفوا، تصوروا أنت رايح ليك مصلحة عند واحد يقول لك كده، أنت هتبص كده تقول عنها ما إضيط، مش عاوزين من وشك حاجة. هنقول كده، هنقول كده. بس هذه المرأة كانت مرأة متضعة جدا، وتثق أن هذا هو الوحيد الذي له القدرة على الشفاء بنتها. فترد عليه وتقول له الكلمة الحلوة قوي، وتقول له أنا موافقة، إحنا كلاب كلاب. صحيح الكلاب ما تاكلش من خبز البنين، بس الكلاب بتضحى، بتفضل تحت رجلين الترابيزة مستنية أي فتفوتة تقع من إيدك تصنع بيها خلاصا لما أطلب من أجلها ابنتي. فالمسيح كده يقول الست دي باللي قالته غلبت كل إسرائيل شمال وجنوب، غلبت السامرة وغلبت يهوذا، غلبت الناس كلها. عارفين ليه؟ لأنها متضعة، متضعة. لو فتحتوا قراءات وتأملات الآباء القديسين في صلواتهم هتلاقوا العنصر اللي مش في كل الصلوات عنصر اتضاع. يبتدي كده يقول حتى في قطع الأجبية بتاعتنا: هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. غير التون تاني، في ناس تصلي بطريقة تانية: أنا ابنك، فين مواعيدك، حقق عهودك، ادينا مواهبك. مش لساننا ده قوي، احنا لساننا بنقول له ايه؟ عارفين المدخل بتاع المرأة الكنعانية، نقول كده: اذا كان الصديق اللي هو القديس، اذا كان القديس بالجهد بالعافية يخلص، هروح انا فين؟ ما انا ممسوك في خطيتي وبأعمالي ليس لي خلاص. ده انا خايف يا رب من يوم الدينونة، اذ تفتح الاسفار وتكشف الافكار، اية ادانة تكون ادانتي انا. ليه الاتضاع اللي بزيادة ده؟ اصل دي عين لا يستطيع المسيح ان يرفضها، ويقول لها ايضا: حولي عني عينيك لانها قد غلبتاني. شوفوا المسيح حنين قد ايه، وشوفوا بيعلمنا قد ايه العيون دي ممكن تاخد اللي هي عايزاه. لو كانت العين دي منسحقة بدموع توبة، لو كانت العين دي مرفوعة برجاء في وسط مشكلة، لو كانت العين دي هي عين واثقة ومؤمنة بعمل الله، فيها جرأة. بس بعد الجرأة لازم نقول يكون فيه كمان اتضاع زي المرأة الكنعانية. يبقى الآية الخامسة: حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. شعرك كقطيع المعز الرابط في جلعاد، أسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متأم وليس فيها عقيم، كفلقة رمان خدك تحت نقابك. لو تاخدوا بالكم، أو لو كنتم مركزين في اللي فات، العددين دول جم بالضبط بنفس الكلام في الإصحاح الرابع، العدد الأول الثاني ونص الثالث. يعني في حتة كده في أول الإصحاح الرابع نفس الكلام ده أكيد شرحه لنا قدس أبونا داود، وبالتالي أنا مش عايز شرحه. بس هو السؤال اللي نقف عنده: إيه الحكمة يا رب إن في الإصحاح الرابع تقول كلام وتعيده تاني زي ما هو في الإصحاح السادس؟ ليه؟ ليه يا رب؟ حضرتك بتقولي للتأكيد. هو عادة في اللغة يقولوا كده، الإعادة بتكون من أجل التأكيد، لكن الحقيقة مش هو ده الغرض، مش هو ده الغرض. وإلا كان كل إنجيل كتب مرتين وكل إصحاح كتب مرتين عشان ربنا يأكد علينا. لا، هنا مش الإعادة، مش للتأكيد. الإعادة ليها معنى حلو قوي قوي قوي قوي قوي. خلي بالكم لما تقال في الإصحاح الرابع كانت العلاقة بين العريس والعروس كانت علاقة إيه؟ حب. الإصحاح الخامس شاف إيه؟ شاف قصة فتور وكسل وحبيبي تحول وعبر طلبته فما إيه؟ وجدته.
الإصحاح السادس دخلنا في المصالحة، هي طلبته

ولقيته ووصت بنات أورشليم وقالت لهم أنا مريضة حبا وشوفوا أنا بحبه قد إيه. يبقى الإصحاح الرابع كان حب، الإصحاح الخامس كان بعد، بداية الإصحاح آخر الإصحاح الخامس وبداية الإصحاح السادس ده كان عبارة عن إيه؟

رجعته، لكن لما انت رجعت هرجعك زي ما انت بالظبط. اكبر دليل على كده ايه؟ مفيش اسوأ يا احبائي من الابن الضال اللي جه في لوقا 15 اللي ورث ابوه بالحياة. ويكشف لنا الكتاب المقدس على لسان اخوه الكبير انه انفق كل معيشته على الزواني. مفيش اسوأ من كده. لكن لما رجع وكان حاطط في دماغه ان يعمل سيناريو ان يكون كاحد اجراء ابيه، يعني زي عبيد عند ابوه، ابوه قبل منه النص الاولاني، اخطات الى السماء وقدامك ولست مستحق، بس ما خلهوش يقول اجعلني كاحد ايه اجراءك. عاوز يقول له ايه؟ ما دام رجعت وانت متغرب، انت بعيد عني، كنت في مملكه الشيطان، والشيطان من قساوه قلبه حتى خرنوب الخنازير اللي هو الخشب ما ادهولكش رمله بيه بطنك. لكن ما دام جيت لي لا في وقت لعتاب ولا تعيير ولا تقريع. طب هتعمل معايا ايه؟ ما انا كنت عات الهم السكه كلها، قاعد وانا مرجوف بقول يا ترى ابوي هيعمل فيا ايه؟ ده يبقى كرم اخلاقه عالي قوي لو حطني مع العبيد بتوعه في الحظيره، على الاقل هاكل من العيش بتاع العبيد مش هاكل من الخشب بتاع الشيطان. لكن شوفوا ابوي يقول لك ايه بقى، عمل ايه؟ أول حاجة لبسه الحلة الأولى. يعني إيه الحلة الأولى؟ اللبس كناية عن المكانة. يعني حتى الناس يقول لك أنت تعرف فلان من لبسه، مش كده؟ يعني إيه؟ اللبس كناية عن المكانة. فلما يلبسه الحلة الأولى يعني بيقول ده إيه؟ ابني، يرجع لمكانه ولقه. وبعدين أحط حذاء في رجله، يعني همسح خزيه، لأن الحافي ده إنسان فقير ومعوز، لكن ابني غني ويفضل غني. وهديله خاتم في صباعه، الخاتم ده عليه الحروف بتاعتي، يعني ياخد اسمي ويملك كما أملك أنا بالظبط. يبقى عاوز يقول هنا إيه؟ إنه بيكررها الكلام عشان يقول لها أنا رجعتك تاني زي ما كنت. يا ريت يا أحبائي، يا ريت يا أحبائي نتعلم من ربنا يسوع المسيح. لو حد غلط في حقنا وحسينا انه عنده بوادر الاعتذار او بوادر الرجوع، اوعوا تأنبوه واوعوا تعاتبوه. فوتوا فوتوا وعدوا عشان نتمثل باللي عمله ربنا معانا. واحد تاني، بطرس الرسول، عمل ربنا معاه كده، انكر 3 مرات وبعدين ظهر له في وسط التلاميذ، قال له يا سمعان ابن يونا بتحبني؟ قال له اه. قال له ارعى خرافي. يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ قال له اه. قال له ارعى غنمي. وتالت مره قال له ارعى غنمي. يعني ايه ارعى غنمي؟ يعني برجعك تاني لمقامك الرسولي. انت غلطت وانكرت ومن جواك حسيت انك اقل من الناس اللي ما انكرتش، مش كده؟ انا بقول لك ما دام تبت وبكيت بكاء مر، مكانك انك ترجع مكانك الاولاني. انا لا اعتقد ان حد فينا يقدر يعمل كده مع الناس. يعني تخيل ان في واحد قرصني مره، هقول ايه؟ احرص اتجنب، هو في حاله وانا في حالي. كلنا بنعمل كده. لكن المسيح عاوز يقول لنا مفهوم جديد، ان نفس المدح اللي انا قلته في الاصحاح الرابع لما كانت في علاقه حب معايا، رجعت اديتها نفس المدح بنفس الكلمات بالظبط، بالرغم انها في النص فطرت وكسلت وما فتحتش الباب وما احترمتش محبتي وسابتني طول الليل بخبط على بابها، وبعد ما مشيت هي مشيت ورايا تدور عليا. هرجعها تاني لمكانها الاولاني. ده عمل الله معانا احنا. بس خلي بالكم، اذا كنتوا عاوزين ربنا يعمل معاكم كده ويعمل معايا كده، انا وانتم لازم نعمل مع الناس كده. لان القانون الذهبي ان بالكيل اللي هنكيل بيه للناس هو بنفس الكيل وبنفس الميزان اللي هنتعامل بيه من الله. فاذا كنت انت عاوز ربنا يقبلك مهما كان بعدك ومهما كانت خطيتك، لازم تعتاد ان تقبل الناس. وزي ما انت عايز ربنا لا يعاقبك ولا يجرحك ولا يأنبك ولا يوبخك، انت كمان لو سمحت ما تعملش كده مع الناس. احنا صعب شوية، صعب شوية. لازم اللي يقع تحت ايدنا نديله كلمتين. ليه؟ ليه؟ هو كان عمل المسيح كده مع الخطية ولا عمل كده مع الابن الضال؟

واللي عمل كده مع بطرس ما عملش. يبقى الأعداد دي اللي هي من 6 و7 احنا قلناها، وبعدين هنتنقل لعدد 8. عدد 8 المسيح هنا ابتدى يتكلم على الكنيسة، ابتدى يتكلم على الكنيسة. لغاية اللي فات ده كان بيتكلم على العلاقة مع النفس البشرية والعينين اللي بتغلبه والآخر. هنا بقى هندخل على حوار مع الكنيسة. بيقول هن 60 ملكة و80 سرية وعذارة بلا عدد، واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها هي عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبناها الملكات والسراري فمدحناها. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام بقى دوت؟ كلام صعب شوي. يعني ايه هن 60 ملكة و80 سرية وعذارة بلا عدد؟ المسيح اتفقنا ان عرس او فرح نشيد الاناشيد ممكن يكون فيه رموز لشخصيات كتيرة، او النفس البشرية، او في بعض التفسيرات الست العذراء، او في بعض التفسيرات اخرى الكنيسة. علشان السفر الرمزي الكلام هنا ما ينفعش الا يكون على الكنيسة. فبيتكلم على كنيسته، فبيقول هن 60 ملكة و80 سرية وعذارة بالعدد. خلي بالكم في عدد 9، واحدة هي حمامتي كاملة الوحيدة. خلي بالكم واحدة وحيدة دي بتتقال على ايه؟ في قانون الايه؟ الايمان. بكنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. ده اللي يأكد لنا ان الكلام هنا على مين؟ على الكنيسة، انها الواحدة الوحيدة. ففي عدد 9 بيأكد انه الكلام عن الكنيسة، بس هرجع تاني لعدد 8 اشرحه وبعدين اخش لعدد 9 بعد كده. فعدد 8 بيقول هن 60 ملكة و80 سرية وعذارة بالعدد. ايه حكاية 80 ديت و60 وعذارة بالعدد؟ ايه هي الملكة وهم 60 دولة وليه 60؟ عادة الملك لما بيتجوز امرأة واحدة بتبقى في حاجة اسمها الملكة، اللي من نسلها هيجي مين؟ ولي العهد. وإذا تزوج بأكثر من امرأة تبقى في واحدة اسمها الملكة والباقي اسمهم زوجات الملك. وكان يسمح زمان أن هناك تكون في حاجة اسمها سراري. السراري دي اللي هي يعني واحدة يعاشرها الملك ولكن دون زواج وينجب منها أيضا. هنبتدي نشوف الكلام ده معناه إيه. أول حاجة بيقول في 60 ملكة. يعني إيه 60 ملكة دي؟ إحنا مش فاهمينها. والمفروض واحد يكون الملك عنده إيه؟ ملكة واحدة. طب يعني إيه 60 ملكة؟ يبقى هنا التفسير تفسير رمزي مش تفسير واقعي. أولا الملكة اللي يميزها عن أي حد في الشعب لو هي ماشية أو هي قاعدة، إيه اللي بيميزها عن أي حد في الشعب؟ لبسة تاج. خليكم معايا في الحتة دي. يبقى 60 ملكة هنا بيتكلم على مين؟ بيتكلم على قديسين الكنيسة. حتى أن الكنيسة في طقسها سواء إحنا أو الروم أو الكنائس التقليدية الأخرى، لما نيجي نرسم القديسين نرسم القديسين وفي هالات من النور حوالين رأسهم. يعني بنقول إن ده مميز، ده قديس. فعاوز يقول إن زي ما السماء فيها طغمات من الملائكة. يعني السماء فيها إيه؟ فيها رؤساء وملائكة وشروبيم وسرافيم، وفيها قوات وكراسي وأرباب. كل دي ألقاب من ألقاب مين؟ الخليقة السمائية. فبيقول إن زي ما السماء مليانة بطغمات مختلفة من الملائكة، الكنيسة اللي على الأرض هتكون كده. فأول عنصر بنتكلم عنهم هو عنصر مين؟ القديسين. الحقيقة الكنيسة مليانة قديسين. و12 ديت عبارة عن 60 دي نجيبها ازاي؟ قال لك 12 ده رقم كمالي، يعني في اعداد من القديسين عالية قوي. كرسوا كل حواسهم الخمسة في عبادة الله فصاروا في طريق القداسة. فعاوز يقول اول طغمة موجودة في كنيستي وبحبها قوي هي مين؟ القديسين. وميزناهم ان هم لابسين ايه؟ تيجان، لأنهم كلهم إيه؟ ملكة. وما عمراش شفنا إن في ملك عنده 60 ملكة. الكلام هنا رمزي لأن الملك بيبقى عنده ملكة واحدة متوجة وبقيتهم اسمهم زوجات الملكة.

بقيه الباقيين. فلما يقول ستون يبقى عاوز يقصد حاجه. فزي ما السماء فيها طغمات الكنيسه في طغمات، اول طغمه هما مين؟ القديسين. وبعدين قال لك في 80 ستون وثمانون سوريه. ايه 80 سوريه ديت؟ سوريه يعني السراري ديت، او ايه يعني؟ يعني ايه 80 سوريه؟ السوريه ديت عباره عن، ورقم 80 برضو هنفهمه، هنفهمه لان ده رقم رمزي قوي. السورية ديت اللي هي لها علاقة سرية غير معلنة مع العريس، علاقة سرية غير معلنة مع العريس. يعني إذا كانت القديس، إذا كنا احنا على مستوى الكنيسة حجم معرفتنا وصل إن احنا نعرف إن في 60 قديس، ده رقم يعني ملوش حدود، لكن بنقول 60 قديس، فهناك عدد آخر لا نعلمه لناس تعبد الله بالحقيقة في الخفاء ولم تعلن قدستها. يعني مش القديسين اللي احنا عارفينهم زي الأنبا بشول والأنبا أنطونيوس ومريمينا والقديس أبو سفين وبس، ده هناك قديسين موجودين جوه الكنيسة وموجودين بيننا في وسط الشعب لا نعلم عنهم شيئا، ولكن تهتز السماوات لصلواتهم، بس اسمهم ايه؟ علاقة سرية. يعني ايه علاقة سرية؟ طيب ليه يا رب، ليه يا رب رقم التمانين؟ قال لك الرقم التمانين ده ليه معنى رمزي حلو قوي في الكتاب المقدس. 8 و10، 8 مضروبة في 10. 8 دايما تعني الحياة الأبدية والنجاة، خليكم معايا، بدليل ان ربنا يسوع المسيح القيامة بتاعته كانت في اليوم الثامن، أو يعني اليوم الأول من الأسبوع الجديد، وظهوره للتلاميذ اللي بعد كده كان في اليوم الثامن. يعني لما سفينة نوح رسيت نجا من الطوفان 8 أنفس، فالتمانية دايما ترمز للحياة الجديدة والأبدية، لأن اليوم السابع ده نهاية الحياة على الأرض. طب الأبدية هتكون اليوم الإيه؟ الثامن. خليكم معايا. فبيقول ان في ناس في كنيستي والعشرة ترمز لإيه؟ حد دي سهلة قوي. العشرة ترمز لإيه؟ للوصية، للوصية الإلهية. في ناس استحقوا الحياة الأبدية السرية دي عبدة، لأنهم استعبدوا أنفسهم لطاعة وصية المسيح في جهاد عميق، جهاد قوي قوي، ليهم علاقة سرية. صحيح ما شفناهمش عملوا معجزات، صحيح ما شفناهمش أخرجوا شياطين، صحيح ما شفناهمش صنعوا عجائب ولا وعظوا ولا كانوا مشهورين بأي موهبة من المواهب اللي في الكنيسة، لكن قيمتهم ما تقلش أبدا عن 60 ملكة، لأن دول في علاقة سرية استعبدوا أنفسهم حتى مجيء المسيح الثاني وأبديته في طاعة وصيته والجهاد فيها. وعلشان كده القداسة في المفهوم الكنسي الحقيقي مش المعجزات، القداسة في المفهوم الكنسي الحقيقي هو الجهاد بكل قوتي لكي ما أنفذ وصية المسيح في حياتي وعلى الأرض. يبقى دول 80 إيه؟ سرية أو سرية. وبعدين الكنيسة فيها عذارى بلا عدد. مين بقى هم العذارى اللي بلا عدد؟ هم الشعب اللي موجود في الكنيسة لكن شايف الملكات وشايف السريات فعاوز يبقى زيهم، عذارى بالعدد. العذراء هي التي تشتهي مين؟ العريس، لسه ما دخلتش معاه في علاقة، فهي عايزة يكون لها علاقة، نفسها في حياة القداسة، لأن شافت التيجان اللي على رؤوس الملكات حاجة مبهجة، أن الله يعلن مجد أولاده ويكرم أولاده اللي أكرموه، وشافت ناس تانية بتصلي في السر وفي الدرة وفي الألالي وفي المغاير، لا نعرف اسمهم ولا نعرف شكلهم، لكن حبوا ربنا وأماتوا أنفسهم من أجل حب المسيح، فتتحرك جوه العذراء الحديثة الإيمان لما تشوف القامات العالية وتشوف القديسين وصلوا لإيه، إن هي تشتهي أن تكون مثلهم. طب الكنيسة دي عبارة عن إيه؟ بيقول لك كنا 60 ملكة وثمانون سرية وعذارى بالعدد، واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها، هي عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبتها الملكات والسراري فمدحنها. واحدة هي حمامتي وكاملتي،
هي عقيلة بمعنى كلمة مختارة، مختارة لأمها. طب إزاي الكنيسة عقيلة والدتها؟ ومين أم الكنيسة وإيه العلاقة؟ يعني خلي بالكوا هنا في حتة عاوزين نشرحها وبعدين نفهم الآية على بعضيها. بيقول إيه؟ واحدة هي حمامتي، بيتكلم على مين هنا؟ كنيسة. بيتكلم هنا على مين؟ الكنيسة. واحدة هي حمامتي كاملتي، وحيدة. وحيدة وحيدة يعني إيه؟ وحيدة وحيدة وحيدة يعني إيه؟ وحيدة وحيدة وحيدة وحيدة في إنها لما الكل، مفيش غيرها. وحيدة في تميزها، كلمة يونيك بالإنجليزي يعني فيها متميز، فيها كلمة تميز. فعاوز يقول إن الكنيسة دي كنيسة واحدة، كنيسة واحدة في العالم كله، كنيسة واحدة قصاده قبل الانشقاق وقبل الانقسام. وليه قال حمامتي؟ ليه قال حمامتي؟ ناخدها حتة حتة. الحمامة ترمز لإيه؟ الحمامة ترمز، لا مش ترمز للسلام، الحمامة ترمز إيه في الإقانيم الإلهية؟ الروح القدس. الروح القدس لما حل على رأس المسيح كان في شكل إيه؟ مش كده؟ خلي بالكم في أيقونة عاوز أشرحها لكم. الأيقونة دي بتاعت عيد حلول الروح القدس. الأيقونة دي، دي الأيقونة القبطية، عبارة عن إيه؟ التلاميذ مجتمعين في العلية ومعاهم الست العذراء مريم، وفي حمامة نازلة من فوق رأسها لتحت وديلها لفوق، يعني كأنها نازلة كده، وطلعة من بق الحمامة شعاع كده عامل زي المخروط، عامل زي القمع، وبعدين نازل على التلاميذ كلهم. خليكم معايا. وبعدين متحول في الآخر لألسنة إيه؟ نار. حد فيكم شاف الأيقون دي أو تخيل بيها قبل كده؟ اللي هي أيقونة الخمسين، الروح القدس نازل من السماء وفي ألسنة نار، وفي زي شعاع نازل كده مثلث من فم الحمامة على رؤوس الأطهار. عاوز يقول إيه؟ الذي جعل هؤلاء واحد هو أنا الروح القدس. في تنوع في المواهب، في تنوع في الوظائف. بولس هيكرز للأمم، بطرس هيكرز لليهود، ده هيعمل يتكلم بألسنة، ده هيقوم أموات. في تنوع في الموهبة، في تنوع في الوظيفة، لكن طالما الروح واحد حتى لو الأشخاص مختلفين تلاقوا الفكر واحد والكنيسة واحدة. يعني ممكن نلاقي كنيسة فيها عدد من الكهنة، الشخصيات مختلفة ولا مش مختلفة؟ كل شخصية مختلفة، لكن الفكر والروح واحد، لأن الروح إيه؟ واحد. وعشان كده في مجمع نقيا سنة 325 ميلادية، لما اجتمعت 318 أسقف قالوا إيه؟ قبل ما يقولوا كلمة واحدة، رأى الروح القدس ونحن. يعني الروح القدس هو اللي خلانا إحنا إيه؟ كنيسة واحدة. كانت جايبة من أوروبا وجايبة من أسيا وجايبة من الجزيرة العربية وجايبة من مصر، كل الأساقفة في العالم كانوا تحت إرشاد الروح القدس الواحد. لكن الكنيسة اللي يقودها الروح القدس الواحد، لابد أن الكنيسة تكون خضعة للروح القدس، وعشان كده بنسجد له في صلاة السجدة بنؤكد خضوعنا. لكن لو الكنيسة ابتدى يشتغل فيها الذات زي ما حصل في كنيسة كورنثوس مثلا، واحد يقول أنا البولس، واحد يقول أنا الأبولس، وأنا البطرس، وأنا الصفا، وأنا المسيح، وكل واحد عمل فرقة وعمل حزب، وأنا أتكلم على ده وده يتكلم على ده، هنا الكنيسة تنقسم لأنها ما اتضعتش وخضعت للروح القدس. فإمتى الكنيسة تبقى واحدة؟ وإمتى يبقى اسمها حمامة؟ وإمتى تكون واحدة وحيدة؟ لما تكون خضعة لعمل الروح القدس فيها. لكن إذا الكنيسة رفضت الروح القدس وكل واحد اتصرف من ذاته بقى ليه رأيه الخاص مش رأي الله، الكنيسة ما بقتش كنيسة، بقت الكنيسة الواحدة تتكون من 100 كنيسة، كل واحد لمله 5-6 عملوا إيه؟ فكر منفصل عن نفسه. طيب احنا برضو ما كملناش، بنقول واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها. يعني إيه الوحيدة لأمها؟ هي مين أمها؟ مين أمها؟ مين أم الكنيسة؟ مين أم الكنيسة؟ احنا دايما نقول أبو الكنيسة هو المسيح. أم الكنيسة هي أورشليم السمائية، أم الكنيسة هي أورشليم السمائية، وعشان كده الكنيسة هي مثال السماء. هي لما بنقول، طب ما هي بتقول لك عقيلة والدتها، يعني إيه؟ يعني هي المختارة من السماء،
هي المختاره من امها السماء. فاحنا دايما كده نقول في حاجه اسمها اورشليم السمائيه، والكنيسه هي اورشليم الايه الارضيه، ودي بنت مين؟ دي. والاثنين شبه بعض. علشان كده اسمحوا لي اتكلم دقيقتين كده في طقس الكنيسه. لما جت الكنيسه تتعمل من ايام ما كانت خيمه اجتماع، ربنا هو اللي صممها وحط اوصافها وحط كل حاجه فيها وسماها المسكن. والسماء في تعريفها هي مسكن الله، وبيته سماه المسكن، والهيكل بقى اسمه المسكن، والكنيسة اسمها المسكن، لأن ربنا عاوز يقول إن الكنيسة على الأرض هي بنت الكنيسة فين؟ المنتصر اللي فين؟ اللي في السماء. وعلشان كده في طقس الكنيسة بتاعتنا تلاقوا هناك تمثيل لما يحدث في السماء بالظبط في طقس الكنيسة القبطية بصفة عامة. يعني وانت داخل كده هتلاقي لو بصيتوا مع بعض في أيقونتين ورا، واحد الأنبا أنطونيوس، واحد الأنبا باخوميوس. دول مين دول؟ دول أباء الرهبنة اللي موجودين فين؟ في أورشليم السمائية، لكن كانوا عايشين في يوم فين؟ في أورشليم الأرضية. يعني عاوزين نقول إن القديسين بتوع الرهبنة موجودين فين؟ في السماء، واحنا مين؟ ولادهم اللي هنا. وبعدين لو مشينا هنلاقي صور لملائكه، لان الملائكه مكانها فين؟ اللي هي اورشليم الايه، واحنا في اورشليم مين؟ يبقى لازم يكون الصوره، انتوا عارفين بتاع الكمبيوتر لما بيقولوا كوبي وبيست، اللي بيعرفه الكمبيوتر، كان احنا بنحاول نقول ان الكنيسه هي السماء على الارض. وبعدين هنلاقي تاني ايه في الكنيسه؟ هنلاقي مسيحها، وعشان كده هنبص نلاقي أيقونة للمسيح من ساعة البشارة لغاية الميلاد وزيارة المجوس، وبعدين بقى هروبه الأرض مصر. هتلاقي الأيقونة الكبيرة اللي في الكنيسة اللي لفة الكنيسة كلها بتحكي قصة عريس الكنيسة الأوحد. هتلاقي على المسبح مين؟ المسيح اللي هو مين؟ رأس الكنيسة. هتلاقينا كلنا لابسين أبيض في القداس. ليه؟ لأن صرنا ملائكة مثل مين؟ ملائكة السماء. فعاوز يقول عقيلة والدتها. يعني ايه؟ يعني الكنيسة في نظر المسيح ما تتقسمش، هي كنيسة واحدة. وعشان كده هم بيصلوا عننا، ودي نسميها شفاعة، واحنا نصلي عنهم ونطلب بيها للناس اللي انتقلوا راحوا الفردوس، ونسميها صلاة شركة، يعني نشترك معهم ويصلون عنا. يبقى احنا كنيسة واحدة ولا كنيستين؟ يبقى واحدة واحدة ولا مش واحدة واحدة؟ واحدة واحدة. عقيلة والدتها يعني ايه؟ يعني بنت امها اللي هي مين؟ السماء. واحنا مين؟ الكنيسة اللي على الارض التي صارت مثال مين؟ السماء. نكتفي بهذا القدر. لإلهنا كل مجد وكرامة الان والى الابد، امين.

بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. على غير المألوف في ذلك الزمان ان ترفع امرأة صوتها في وسط الجماعة، ولكن هذه المرأة لما كانت تسمع المسيح ذو المجد يتكلم انفعلت بانفعال روحي ورفعت صوتها في الجامع وقالت للرب: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذان رضعتهما. فطوبت العذراء القديسة. كان في الحقيقة سبقها إليصابات امرأة زكريا الكاهن لما زارتها الست العذراء وقالت لها: طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. كانت إليصابات أول من طوب العذراء. ست العذراء نفسها قالت إن جميع الأجيال تطوبني. إليصابات امتلأت من الروح القدس وطوبت العذراء بكلمات الروح. هذه المرأة اللي ما ذكرش الإنجيل اسمها لما سمعت كلام الرب طوبت العذراء القديسة. طبعا التطويب بحسب الروح يختلف عن مدح الناس وكلام الناس والشعارات اللي موجودة في العالم. تطويب العذراء معناه تعظمها وتمجدها، لكن مش زي اللي حاصل في العالم. يعني الناس تمجد الناس وهم ما لهمش دعوة بيهم. احنا مدعوين ان احنا نطوب العذراء القديسة مريم كأمنا. والتطويب الحاصل المقبول لازم الإنسان يبقى ممتلئ من روح الله. تم أكثر التمجيدات اللي بتتقال، اللي كتبوا في العذراء واللي كلموا عنها شيء مهول، لكن لازم اللي يطوب العذراء يبقى ممتلئ من الروح القدس. امتلأت إليصابات من الروح القدس وقالت: طوبى للتي آمنت أن يتم لها من قبل. فعشان كده بقول لك التطويب مش واحد بيمجد. احنا بنمجد العذراء ويرفعوها ويكرموها ويكلموا عنها ويكلموا عن الفضائل بتاعتها وقداسة العذراء ووداعة العذراء واتضاع العذراء. ده مش التطويب، لأن ممكن واحد يمجد الفضيلة جدا وهو مش عايش في فضيلة، يمجد القداسة وهو مش عايش في قداسة، ويرفع ويعمل شعر في الاتضاع وهو مش متضع. مش كده في الحياة الروحية. لكن اللي بيمجد الفضيلة إنسان يكون شريك فيها. طبعاً أنا ما فيش حد في البشرية كلها يوصل للعذراء لأنها واحدة وحيدة، ولكن إحنا مدعوين إن إحنا لأنها أمنا والصلة بينها وبيننا وبينها صلة حقيقية، فإحنا مدعوين إن إحنا نشترك في النعمة دي. فبنطوب العذراء بالاشتراك الفعلي في الحياة. لما رد المسيح على الست دي اللي في وسط الجامعة قالت: طوبى للبطن اللي حمل، قال لها: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. هي ما هياش انفعال. التطويب ليه أساسات. يسمع اللي قال لها: أمي مش مكرمة لأنها مجرد أم، لأن القديسة الطاهرة أكملت قول الرب وحفظت الوصايا على أكمل وجه ممكن إنسان في العالم يعمله.
لأن ممكن أم واحد عالم كبير وهي يعني، لكن قال لها لا، مش بس مجرد إنها ولدتني، ده هي أكثر من حفظ الكلام وعاشه. طوبى للذين يحفظون كلام الله ويسمعوه ويحفظوه. مين سمع الكلام قدها ومين حفظ القداسة قدها؟ فالتطويب الروحي له أساسات. أما أقول أنا أحب العذراء وأمدح العذراء ومجد العذراء وأقول ترنيمة للعذراء ومديحة وأقول إبصلية وأقول تضاكية، حلم، وأحفظ الأولاد ويحفظوا ويقولوا، لكن لازم يقولوا بالروح. التطويبات اللي قالها المسيح للمجد راجعها كده تلاقيها على العذراء. طوبى للمساكين بالروح اللي هم إيه؟ المتواضعين. راجع التطويبات اللي المسيح طوبها لتابعيه وحافظي وصاياه وأولاده في كل جيل. التطويبات دول 8، راجعهم تلاقيهم العذراء، يعني البهاء بتاع التطويبات دي تلاقيه في شخص العذراء. طوبى للمساكين بالروح، المتواضعين، صح؟ دول الأول الليستة؟ الأول الليستة. طب مين وصل للاتضاع قد العذراء؟ مين احتمل الكرامة؟ أنت عارف أن الكرامة والتمجيد بيهزوا الإنسان. مين احتمل قد العذراء؟ اللي صارت أم لله وصارت كثيرة الاتضاع. طوبى للمساكين بالروح، أولهم العذراء وأمهم كلهم العذراء وأم المتواضعين كلهم، ومعلمة الاتضاع في الكنيسة هي ست العذراء أم الله. طوبى للودعاء، مفيش زيها، سد مفيش زيها. شوف التسبيحة بتاعتها تقولك إيه؟ أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. يعني هي حاسة وعارفة وشايفة وعايشة. على قدر ما يتضع الإنسان على قدر ما يرتفع. فإذا كان العذراء ارتفعت إلى السماوات فالاتضاع بتاعها لا يعبر عنه. عاوز تطوب الست العذراء؟ يقول لك جميع الأجيال تطوبني. طب احنا نشكر الله ان احنا بلغنا الى جيل يطوب العذراء. عاوز تطوبها تطويب حقيقي وتعظم قدرها جدا، يعني حاول انك انت تدوق النعم والفضائل اللي عاشت فيها، واشترك على قدر امكانك كابن للعذراء في الميراث اللي تاخده من امك. تعرف ان يعني الناس اللي بيتصاحبوا على بعض لازم يبقوا مزاج واحد قريبين من طبع واحد. يعني واحد مثلا هادي صوته وديع وانسان سلامي جدا، ما يقدرش يصاحب واحد كثير الانفعال كثير الغضب، ما يقدروش يتصاحبوا ابدا دول، لان لازم يحصل نوع من التوافق. وقريبين من بعض، قريبين من شكل بعض، طباع قريبة من بعض. فواحد بيطوب العذراء ويمجدها، يعني هل ممكن تتخيل ان انسان بعد عنك غرقان في النجاسات يقدر يمشي مع العذراء مشوار؟ فعش اتكلموا في ايه؟ يعني واحد يعظم القداسة ويمجدها والتاني يعني تابع للنجاسات، دول ما عرفوش يمشوا مع بعض مشوار. لكن لما يكون اتنين ملمومين على بعض بيحبوا الحاجات العالمية ويتكلموا فيها، يتكلموا ويلاقوا ويصاروا. عشان كده بقولك ايه، احب العذراء ومجدها وعظمها، اعظم الحياة اللي بتمثلها العذراء، اللي بقيت سما
تانية، وبيت مسكن لله، وبيت مغلفة بالقداسة والطهارة والنعمة من داخل ومن خارج. صح؟ لو واحد يجي في حضن العذراء ويقول لها أمي إيه، عاوز ارتاح في حضن كده، لابد أن يكون فيه ريحة من بتاعة العذراء. فالتعظيم والتطويب بتاع العذراء حتى لو لوحد فقير لكن يلجأ إليها كأم ويقول لها إيه، أنا نفسي في الحاجة الفلانية، نفسي في الوداعة. هي دي اسمها إيه؟ الحمامة الحسنة، الوديعة. فيقولها نفسي في الوداعة، يا ضاعت مني، كان عندي زمان، كنت في أيام زمان كده طويل البال متواضع، حتى اللي كان يعتد عليها كنتش أفتح عيني فيه، وبعدين مع الإهمال والكسل ضيعت اللي عندي، فما بعيش عندي وداعة. وقت عمال يعني مشحون، مش مستحمل. فيجي في حضن العذراء ويقول لها ايه، ضاعت مني اللي كانت عندي، فتدي له طبعا، يرجع تاني. اذا تعظيم الفضائل اللي اشتملت بيها العذراء، ودي ملهاش عدد، ان الانسان يشتهيها ويبتدي يدوقها ويشترك فيها. لان احنا المسيحيين مدعوين ان احنا نعرف الحق ونشترك فيه.

يعني لما المسيح يقول ايه، انا هو الطريق، هو في الواقع مش بيدلنا على سكة امشي فيها، لا عشان امشي فيه هو، مش يقول لي شوف الطريق الفلاني امشي فيه، يقول انا هو الطريق. ولما يقول مثلا انا خبز الحياة، عشان انا اكل، مش عشان اعرف معرفة ان المسيح خبز الحياة. طب المعرفة تعمل لي ايه؟ لا، هو بيقول لي انا خبز الحياة عشان انا اقرب وادوق خبز الحياة واكل خبز الحياة واحيا. فبيعرفني على ذاته لكي يعطيني ذاته. دي نقطة مهمة جدا، انه لما بيعرفني على الحق بيعطيني ان انا اشترك في الحق. انا هو النور الحقيقي. حلو قوي، يعني عرفت ربنا انه النور الحقيقي؟ قال لا، ده انت تولد من النور وتصير ابن للنور وتسلك في النور وتكره الظلم، فانت بقيت شريك في الحق تدوق. انا هو القيامه. طب ده ربنا قال لا، بس ايه، انت تقوم في المسيح. عشان كده اقول للمسيح انت قيامتي، انت حياتي، انت فمش معرفه، معرفه للحياه، معرفه للاشتراك. فلما تعظم الفضائل اللي في الست العذراء عشان تبقى شريك، حب القداسة جدا وعظم الطهارة جدا، طب وبعدين أدوقها وأعيش بيها وأتمتع بيها وأحفظ عيني وأحفظ فكري وأحفظ قلبي وأحفظ حياتي في القداسة. ليه؟ لأن القداسة بدونها لن يرى أحد الرب. فمش بعظم القداسة يعني بالكلام والشعر، لا، بالحياة. طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. أنا بعظم إيمان العذراء أن هي بنت صغيرة صدقت البشارة اللي قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والمولود منك قدوس وابن العلي يدعى. صدقت طبعا قمة الإيمان. طب ده الإنجيل عندي كله. أنا بعظم العذراء ومجدها، أنا أعظمك يا أم النور الحقيقي جدا، اللي هي إيه؟ اللي هي صارت مدرسة للإيمان. الحاجة اللي فوق العقل صدقتها، ومواعيد الله صارت عندها يعني ثابتة مصدقة. طب أنا أعظم الإيمان بتاع العذراء، طب إزاي؟ هل أعيش في الإيمان؟ يعني ما تمجدش الإيمان وانت مش عايش في الإيمان. فتمجيد الإيمان بالاشتراك فيه. فبقى الفضائل بقى بتاعت العذراء والتطويبات اللي قالها المسيح محتاجة ايه؟ قال محتاجة حياة، محتاجة حياة. ايوه، كلام العذراء اللذيذ قوي، تقول لك ايه، انزل الاعزاء عن الكراسي وصرف الأغنياء فارغين وعمل إيه؟ قال أشبع الجياع خيرات. طب شوف التطويب اللي قاله المسيح، طوبى للجياع والعطاش إلى البر. والعذراء تقول إيه؟ أشبع الجياع خيرات. طب أنا عاوز أعيش دي. إذا كنت بمجد المنهج ده، إن أنا جوع وعطش للبر. ليه؟ لأن المسيح بيشبع الجياع والعطاش دول. طب ازاي اجوع للبر؟ ايه هو البر؟ وازاي اجوع واعطش ليه؟ صحيح، اسال العذراء، قول لها يا ام ازاي يبقى فيا جوع وعطش للحياه مع الله، لصنع الاعمال الرحمه. ابقى مش بعمل رحمه، انا جعان وعطشان ان انا اعمل البر. اسالها، لانها بتقول ايه؟ اشبع الجياع خيرات. النفوس الجوعانه دي والعطشانه للمسيح شبعها،
لأن المسيح مش ممكن واحد يجي له جعان وعطشان طب قول لها إزاي؟ قول لها إزاي أدخل الكنيسة؟ لازم تقول لك لازم يكون عندك الجوع والعطش ده. طب وإزاي أقف أصلي؟ تقول لك لازم تقول لربنا إيه؟ يا الله إلهي إليك وبكر لأن نفسي عطشت إليك. طب ولما أقول كده قال لي يشبعك. طب ولما يشبعك يشبعك للتمام فلا يعوزك شيء. إذن العذراء مدرسة، وتطويب المدرسة غير دخول المدرسة. يقول أما كلية الطب دي يا سلام جبارة جدا، واحد عمال إيه يعني يمجد في كلية الطب وخرجت ناس جراحين قلب وناس بتوع عيون وناس بتوع إيه جبارة، دي حتة جامعة مفيش منها، وهو ما راحش عند بابها، هو ليش دعوه بيها، بس عمال يمجد الجامعة دي أعرق جامعة في العالم وأحسن جامعة في العالم وخرجت أحسن ناس في العالم، وهو ما دخلش ما شافش الجامعة ولا راحها ولا دخلها ولا قعد حصة واحدة ولا خد درس واحد. عشان كده بقول لك فرق كبير جدا بين أنك تعظم الحاجة وتمجد العذراء وأنت ما لكش صلة، غير لما واحد بقى بيكلمك مثلا عن جامعة من الجامعات المشهورة جدا وهو خريج الجامعة دي، يقول لك دي الجامعة دي فعلا يعني أعظم حتة ممكن تتعلم فيها، تقول له ليه أنت تعرفها؟ يقول لك أنا متخرج من هناك، أنا خريج الجامعة دي. فبيتكلم عن إيه؟ عن صدق، ويتكلم عن إيه؟ عن خبرة. فعشان كده بقول لك لما تيجي تعظم العذراء وتمجدها وتكرمها لازم أنت تبقى على صلة، لازم تكون دقت الكلام ده، وإلا يبقى كلام في الهواء. زي ما بقولك واحد بيمجد حاجة عمره ما يعرف عنها حاجة، أو واحد بيوصف لك أكلة جميلة جدا جدا هو عمره ما دقها. إذن تعظيم العذراء وتمجيدها وتطويبها اللي احنا بنحبها قوي محتاج بس الواحد يصلح فكره، محتاج ان هو يقترب للست العذراء ويتلمز عليها كأم ويتعلم منها ويتشفع بيها، حط ايقونتها في جيبه وكل شويه تانية يحط ايده على جيبه كده يقول لأمي اسنديني يا امي ارجوكي ما تسيبنيش. احنا بنطلبها في حاجات ان جت للحقيقه 80-90% منها حاجات تترمي في الارض، بنطلبها في مرض في ضيقه في قضيه في تعب في خناقة في مش عارف ايه، لكن في ناس بيطلبوها من اجل حاجات يعني قيمة في جهادات الصلاة، لا امي اسنديني في العلاقة بالمسيح القوية في رفض العالم والبهرجة بتاعت العالم الكذابة في جهادات القداسة، لا يا امي محدش يقدر يسندني غيرك. فالأيقونة بتاعت العذراء دي تبقى ايه؟ مش صورة يعني بكترة او الصور المطابع عمالة تطلع ملايين، مش كده. انا قريت عن واحد من الاباء النساك كان صانع ايقونات، راجل فنان وراجل ارثوذكسي يعمل الايقونات جميلة في الأوضة الغلبانة قوي القلاية الفقيرة قوي اللي كان عايش فيها، كان فيها أيقونة واحدة صغيرة كده للعذراء ومتهربدة، يعني متقطعة. يعني في أواخر أيامه بيسألوه يقولوا له إيه؟ إزاي أنت اللي بتعمل الأيقونات قليتك فيها؟ عارف دي تهربدت إزاي؟ من كتر القبلات والبوس اللي عمال يبوس فيها الليل والنهار، من كتر الحب والعاطفة الجميلة والدموع لما تهرت. فما هيش صور، والصور بتطبعها المطابع وحطوها أخيرا يقطعوها ويرموها، مش كده. ده علاقة حقيقية اللي قربوا من العذراء وتلمزوا عليها

وطوبوا المجد اللي هي فيه والكرامة اللي كانت فيها والفضائل اللي حازتها، اقتنوا منها ريحتها، تعلموا وداقوا واستطعموا، وبيت أمهم معينة رحيمة قريبة جدا. إذن مش قصص، ده حياة، ومش تطويب مدح عالمي أجوف، لا، ده اللي كتبوا لنا التمجيدات بتاعتها حبايبها قديس كرولس، اللي كتب نعظمك أم النور الحقيقي حبيبها، يعني العذراء أمه الحقيقية، ما كتب عنها هي اللي تلمز عليها. فالتطويب مش تعظيم كلام لا قيمة له، ولكن تمجيد حياة واقتناء فضيلة لربنا المجد دائما.

بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. بكرة ان شاء الله هتحتفل الكنيسة بعيد التجلي ترانسفيجريشن. عيد التجلي حصل فيه ان السيد المسيح اخذ 3 من تلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بيهم الى جبل عالي منفردين وحدهم، وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الارض ان يبيض مثل ذلك. وظهر لهم ايليا مع موسى وكان يتكلمان مع يسوع، فجعل بطرس يقول ليسوع: يا سيد، جيد ان نكون ها هنا لنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة والإيلي واحدة. ولك كان السحابة تظللهم، فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. هذا التجلي يظهر لنا من جهة المسيح مجده ولاهوته. لاهوته من ناحية انه يكون في هذا المنظر العجيب في لحظة، ولاهوته ايضا انه يستطيع يجيب ايليا وموسى معاه، يجيبهم ازاي معاه ويتكلم معاهم، وبعد كده يبصوا لا يلاقوه ولا لا يلاقوا المنظر ولا يلاقوا اللي معاه. كيف استطاع المسيح ان ياتي بإيليا من حيث لا نعرف اين يوجد وقد ارتفع الى السماء في مركبه نورانيه؟ وكيف استطاع ان ياتي بموسى والمفروض ان رجال العهد القديم كانوا في الجحيم راقدين على الرجاء الى ساعة الفداء؟ كلها اشياء تدل على لاهوته. اراد ان يظهر لتلاميذه ان مجرد الجسد البشري الضعيف الذي لبسه ده تواضع منه، اخلاء للذات، ولكن طبيعته غير كده. مع شهادة من الآب: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. دي من جهة المسيح. ومن جهته ايضا انه بقى يخلي الناس يتدرجوا في رؤية مجده، يتدرجوا. يعني في التجلي ده كان تدرج بسيط، بعدين في الرؤية بالنسبة ليوحنا قال انه رآه ووجهه يضيء كالشمس في قوتها وعيناه كلهيب نار وصوته كصوت مياه كثيرة. ده تجلي اكتر. يعني بطرس ويعقوب ويوحنا احتملوا التجلي الاول، لكن يوحنا وهو واحد منهم لم يستطع ان يحتمل التجلي الثاني. بيقول: فوقعت عند قدميه كميت. ده اللي كان بيقعد في حضنه بيقول: وقعت عند قدميه كميت. منظر تجلي عجيب، هو مش قده. التجلي الاكبر من هذا كله في مجيئه الثاني والملائكة القديسين معه، ويأتي الرب في ربوات قديسيه وعلى سحاب السماء
مجد كبير. السيد المسيح بيتدرج في اعلان مجده، وكأنه بهذا يقول للناس مجرد اتضاعي في تجسدي لا يشكككم في لاهوتي. وقت اللزوم ممكن يبان في قوته. ده بالنسبة للسيد المسيح. وبالنسبة للسيد المسيح ايضا عندما تجلى بهذا الشكل، انما اعطى تجليا للطبيعة البشرية في شخصه. ان الطبيعة البشرية هتتجلى بهذا الشكل. امتى الطبيعة البشرية تتجلى بهذا الشكل؟ في قيامة الاموات، حينما الجسد المادي هذا يلبس نورانية ويلبس عدم فساد ويبقى جسد منير وجسد روحاني، جسد منير وجسد روحاني، ويصبح البشر مثل ملائكة السماء. نأخذ طبيعة أخرى، يلبس المائت عدم موت ويلبس الفاسد عدم فساد. الجسد بتاعنا لما يتجلى يبقى لا يتعب ولا يعطش ولا يجوع ولا يفسد ولا ينام ولا يمرض، يرتفع فوق هذا كله في تجلي الطبيعة البشرية. وحينما تتجلى الطبيعة البشرية تتجلى ليس فقط في الجسد وإنما أيضا في الروح، فلا يصبح هناك ضعف في الروح مثلما كانت من قبل تضعف وتخضع للجسد. ده احنا بنقول في صلاة الساعة الثالثة نجنا من دنس الجسد والروح، لأن الروح بتتدنس بخضوعها للجسد وللمادة وباشتراكها مع الجسد في أخطائه. فيبقى ايه تجلي الروح في القيامة؟ وتجلي الروح في الملكوت

ان تصبح الروح لا يمكن ان تخطئ، تبقى زي ملائكة الله في السماء، تأخذ اكليل البر. اكليل البر يعني لا يمكن انها تخطئ، تبقى غير قابلة للخطأ. عبارة القديس يوحنا لا يستطيع ان يخطئ، لهي دي تجلي الطبيعة البشرية. ترتفع فوق مستوى المادة والجسد وتدخل في الحياة الروحانية الدائمة، وتدخل في متعة اولاد الله. ده تجلي الروح، ما يكونش فيه ثقل للمادة. نوع من تجلي الروح وتجلي الجسد كان في صعود المسيح، كنا نصعد للسماء كده بعيدا عن كل عوامل الجاذبية الأرضية، بعيدا عن كل عوامل ثقل الجسد. ده نوع من التجلي، بيطلع لفوق كده. ربنا ممكن ان يعطي الانسان نوع من التجلي في طبيعته، سواء من جهة الجسد او الروح. ورأينا هذا في مثل لطيف جدا في قصة الثلاثة فتية في اتون النار. كانوا في اتون النار، لكن الله اعطى اجسادهم نوعا من التجلي ارتقت فيه طبيعتهم وهم جوه الاتون عن انزاء النار، ولكنه كان تجليا مؤقتا اثناء فترة وجودهم في النار فقط. لكن ده التجلي. التجلي مش معناها ان احنا ناخد جسد اخر، لا، انما نفس الجسد كما هو يأخذ طبيعة اخرى، يأخذ قوة اخرى، يأخذ خواص اخرى. زي مثلا لما تقول حتة فحم، الفحم دي سودة وكلها صمام، خلي الفحمة دي تحترق بالنار تلاقيها تتوهد وتبقى منيرة ولونها لون النار ولون احمر، وفقدت سوادها واخذت شكلا اخر وطبيعة اخرى. اللي يحط ايده عليها يتحرق، ده تجلي ليها اثناء ما هي موجودة في النار. او خد الحديد، مادة ثقيلة ولما شوفها ما فيهاش حاجة. الحديد ده لو حطيته في النار واحمر بيأخذ نوعا اخر من التجلي. هو نفس الحديد، نفس مادة الحديد لم تتغير، ولكن اتاها شيء من التجلي. خد مثلا الزيت في المسرجة، اهو زيت، وعود كبريت في المسرجة تلاقي الزيت تحول الى نار وبقى له منظر تاني غير المنظر الاولاني، وبقى له طبيعة تانية غير الطبيعة الاولانية. اخذ نوع من التجلي. الانسان ساعات على الارض بيجيله فترات من التجلي في الفكر، تلاقيه في وقت من الاوقات فكره رايق وصافي ويطلع افكار جميلة جدا، زي شاعر في وقت تأليف القصيدة بتاعته تلاقيه في حالة معينة كده، حالة من تجلي الفكر، يقدر يفكر تفكير حلو جدا ويكون في قمة خياله او قمة ذكائه. نوع من التجلي للفكر، زي تجلي المواهب الإنسانية في أي شخص، في فنان، في رسام، في نحات، في شاعر، في قصصي،

يقول لك ده انسان في حالة تجلي. طبعا اللي ينسى واللي ما يفكرش واللي في غباء واللي في حماقة كل ده مش في تجلي ولا حاجة، لكن تجلي تقول ده انسان في حالة تجلي، مش تجلي يعني لازم يكون في نور، لا، لكن باين ان المواهب بتاعته بتتجلى في هذا الوقت. جايز يتجلى الانسان في بعض صفات روحية، تلاقي لمسات انسانية فيه تعطي لونا من التجلي، لمسات انسانية في الرحمة، في الحنان، في العطف، في المغفرة، في مواقف انسانية جميلة. ساعات الواحد كده يبص يقول ده مش انسان، ده ملاك، ده مش انسان، ده ملاك. هو مش ملاك، هو في حالة تجلي. حالة التجلي دي ربما تكون عمل كبير من اعمال النعمة بيعمل في هذا الانسان فتتجلى فيه صفات معينة نتيجة عمل النعمة. قيل عن القديس استفانوس في وقت استشهاده ان نظر وجهه وكأنه وجه ملاك، وكأنه وجه ملاك. ده ساعات حكاية التجلي دي بتظهر احيانا في الاحلام، تلاقي يظهر لك شخص في شكل نوراني روحاني وانت عارفه على الارض ما كانش كده، لكن هو في حال التجلي. اما السيد المسيح في تجليه فكان مجرد اعطاء فكرة عن مجده، عن مجده هو، ولكنه لم يتجلى وحده، ده تجلى معاه، كان معاه موسى وإيليا. موسى وإيليا رمز للبشرية كلها في تجليها. يا ربنا عايز يدينا مثال، فادانا مثال في موسى وإيليا، زي ما أعطانا مثال خمس عذارى حكيمات ينوب عن كل الناس الكويسين في الدنيا، وخمس عذارى جاهلات ينوب عن كل الأشرار في الدنيا. كذلك ادانا في هذا المثل موسى وإيليا يمثلوا البشرية كلها. إيليا يمثل البتولية، وموسى يمثل الزواج، بتزوج اكثر من مرة عشان يورينا ان المسيح في تجليه يحيط به المتزوجون كما يحيط به البتوليون الكل معا، تماما مثلما كان على الصليب وحول العذراء البتول ويوحنا الحبيب البتول ومريم المجدلية ومريم أم يوسي ويهوذا وسمعان، يعني حولوا المتزوجون والبتوليون معا. كان أيضا موسى يمثل الذين ماتوا وإيليا يمثل الأحياء الذين لم يموتوا، لأنه ما ماتش، ده ارتفع في مركبة نارية الى السماء. فالمسيح بيقول لهم الكل سيتجلى، الذين ماتوا والاحياء، الذين دفنوا في الارض وبقوا تحت الارض، والذين صعدوا الى السماء في مراكب نورانية، الكل هيتجلى مع المسيح. ايضا ايليا يمثل الذين عاشوا حياة النسك في الجبل، وموسى يمثل الذين عاشوا في العالم، الكل هيتجلوا.
واحد يمثل للرهبان وواحد يمثل للخدمة او قيادة الجماهير اللي هو موسى، كلهم حوالين السيد المسيح. البعض يقول ان موسى يمثل الناموس وإيليا يمثل الانبياء. ايضا موسى يمثل الوداعة، اذ قيل عنه في عدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. ده ظهر مع المسيح في وداعته والى جواره إيليا القوي الحازم اللي يقول لا يكون مطر ولا طل على الارض الا عند قومي، اللي يقول تنزل نار من السماء وتاكل الخمسين وتنزل. إيليا اللي قتل انبياء البعل وانبياء السواري بقلب شديد، هذا القلب الشديد كان مع المسيح في التجلي، والقلب الوديع بتاع موسى كان مع المسيح في التجلي. المسيح كأنه على جبل التجلي بيقول انا هضم الكل حواليا، كل النوعيات اللي موجودة في البشرية مادام تكون طاهرة القلب تكون كلها حواليا. ما يهمنيش ان واحد اتجوز او بقى بتور، يهمني ان يكون نقي القلب قديس من جوه. ما يهمنيش ان كان وديع وحليم او كان قوي وحازم، يهمني ان من اجل الله كان حليما ومن اجل الله كان حازما او قويا. الكل يجمعهم حواليه. ومع ذلك موسى وإيليا وإن اختلف أو تنوع في الأشياء التي قلناها إلا أنهم كلهم هم الاثنين كانوا متفقين في أشياء معينة. كل منهما كان قديسا ومحبا لله، وكل منهما كان رجل معجزات. موسى ضرب الصخرة فجرت ماء، ضرب البحر الأحمر انشق قصاده، إيليا النبي أغلق السماء وفتحها، أقام ابنة أرملة صرفة صيدة من الموت، بارك الدقيق والزيت في بيت الأرملة فاستمروا معاها طول مدة المجاعة. أيضا كل منهما كان سبب خلاص للناس، كما إن إيليا كان سبب خلاص ابنة الأرملة وخلص الشعب من عبادة الأصنام، كذلك أيضا موسى خلص الشعب من عبودية فرعون. كل منهما وقف ضد ملك من الملوك. موسى وقف ضد فرعون، وإيليا وقف ضد الملك آخاب في قوة وفي شجاعة. كل منهما أحب حياة الجبال. إيليا كان على جبل الكرمل، وموسى كان مع الجبل على الجبل مع الله نفسه 40 يوما. كل منهما مجده الله. إيليا مجده ربنا فإن رفعه إلى السماء في مركبة نارية، وموسى مجده الله كثيرا جدا بالمعجزة.

جاءت بالآيات بشهادة الرب له، قال ده وكيل على بيتي وكلمه فم لفم. العجيب ان كل منهما تعرض للخوف، فإيليا على الرغم من قوته خاف من إيزابيل وهرب، وقصة هربه موجودة في ملوك الأول 21. وموسى أيضا تعرض للخوف لما قتل الرجل المصري فهرب. لكن كل واحد منهم كان إنسانا قديسا على الرغم من كل هذا. تجلي المسيح في وسط موسى وإيليا يعطينا فكرة عن عربون الملكوت او مذاقة الملكوت. يعني انا هديكوا شيء خفيف، المسيح بيقول هديكوا شيء خفيف يعزيكوا، مذاقة الملكوت هتبقى كده. لدرجة ان بطرس انبسط جدا وقال له جيد يا رب ان نكون ها هنا. قال له لا يا حبيبي، انت مش عارف اللي بتقوله كويس. انت تكون ها هنا في هذا الجسد المادي وتكون ها هنا على الارض، انا هخليك تكون معايا لكن بجسد روحك وفي السماء وفي الملكوت. بلاش تقول جيد ان نكون ها هنا، سرعة كده وتصنع ثلاث مظال. يقول له نصنع ليك ثلاث مظال، واحدة ليك واحدة لموسى واحدة الي. فبس له المسيح وحده، انت عايزين تقعدوا مع موسى ولا مع ايليا؟ خلي بالكم من نفسكم. احنا مبسوطين ان احنا نعيد بعيد التجلي ونعتبره من الاعياد السيدية في الكنيسة ونفرح به، ليس فقط من اجل تجلي المسيح وانما من اجل طبيعة التجلي التي ستوهب لنا في اليوم الاخير، حيث تتجلى الروح في البر والقداسة ويتجلى الجسد لانه يبقى جسد روحاني بعيد عن الخطية، وتتجلى البشرية كلها المحبة لله لانه يبقى مجمع قديسين في السماء. نكتفي كده وتفضل صلي.

حقيقة يوم بيلين واحد الله الآب ذات كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب الدهور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العتب بلاطس بنطي تكلم كبره قام بين الموت في يوم الثالث قدس صعد للسماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي باسم الآب نسجد له لمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين تنجوش تيفول خات هنتي أناستاسيس انتيني إرب موت نمبيون خنتي بيو

0: Kriyaleyson, Kriyaleyson, Kriyaleyson.
1: Şilflugison. İrinipas.
0: Kitub nevmati.
1: ورسل الأطهار المكرمين قائلا لأنبياء أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم

0: مجيلك المقدسة بطلبات قديسك.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك. أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت حياتنا كلنا ورجانا كلنا وخلاصنا كلنا، شفائنا كلنا وقيامتنا كلنا.

0: خوف أمام الله ونسيته لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا أمين. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكاهن إلى الأبد على تقسيم الشيء صادق. الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسك.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب ربنا ولأنه مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ونزل معهم وقف في موضع خلاء مع جميع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل سور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم. والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم وكان الكل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا بغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا أجركم عظيم في السماء لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
1: فالمجد لله دائما أبا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. خميريستوس من شويس.
2: Κυρία, κλεινότη.
1: Εν οποίον σου, Κύριε.
2: Προσκομήν σε ομετά βοβό, αμήν.
1: Το πνευμάτι Ιησού.
3: Αγιώς Σαίδε Ρωπή Ιησού, Αλμεσίχ, Ιλίπνη Λουαχίδ. Κάλεμα τα Αλλάχ, Ιλέβε, Λαδί Κάττα, Κούλ Ριμπατάτ, Χατέανα, Μην Κύπελ, Αλέμι, Ιλ Μουχλής, Αλμαχία. الذي نقف تلاميذ القديسين وسطار المكرمين قال نقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطيئة غفرت لهم من أمسكتم عليهم مسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا الخطايا الأرض واربطوا حل كل الرباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا لك بعلم أو بغير علم بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب للبشر أن غفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا حال سائر شعبك املانا من خوفك قومنا أرادتك الصالحة المقدسة منك أنت إله.
1: Λέισον κυρία, λέισον αμήν, αλληλούια, δόξα πατρί. Και η πνεύμα, και η καϊκή, και η σωσιόνα, σπονιόν, πάνω, σνόσο, κουμιντού, εμπούς, και ο πετρός, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η πνεύμα, και η

0: Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eflogison amines moerois, moerois timitania konie volgombiesmo.
1: Be Christos benuti.
0: Amines eshovi.
1: أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطينا سلامك قر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين قل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
0: قدس اسمك يأتي ملكوتك ومن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

0: So, some person shall be in the Malim Namari, Hanel Bashir, Barakat Alina.
1: الله تعالى المعز الروح كل سلاس ورسال الآب باسمه فأعلمكم كل شيء وذكركم كل ما قلت لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم أني قلت لكم أني أمضي سمعاتي إليكم لو كنتم تحبون لكنتم تفرحون لأني أمضي للآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانوا تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء لكن كي يعلم العالم اني احب ابي كما اوصاني ابي كذا افعل قوموا انطلق من هنا انا هو كرم حقي ابي كرم كل غصن فيه لياتي بثمر يقطع وكل ما ياتي بثمر نقي لياتي بثمر اكثر وانتم من قبل القيام من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبت فيه راينا فيكم المجد لله دائما
0: نسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح الروح القدس لانك اتيت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا أيها الصالح لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا اخلق في الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: أيها
0: رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه مني أيها الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا يا والدة أنت الكرمة الحقيقية الحمل عنقود الحياة نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا بارك الرب إلينا بارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا إلى خلاصنا
3: أيها الملك السماعي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
2: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
3: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
2: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
3: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
2: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
3: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
2: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
3: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
2: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
3: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
2: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
3: كرياليسون كرياليسون كرياليسون
2: كرياليسون كرياليسون قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء الأرض ملتين من الكرام ارحمنا لا الأبدال بكل أيها السادس قدوس ارحمنا يا السادس قدوس ارحمنا يا السادس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أجسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا أخواتنا الذين قد ربنا أنفسهم يا من هذه الخطية يا رب ارحمنا يا الذي بالخطية يا رب أعلنا وقلت الباطن إليك لأن لك المجد والعز نسب ثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفائفنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لهم أيضا المذنبين إلى نختلف تجربة، لكن نجينا من الشريف المسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
3: شوي سنة شوي سنة خنفران فيوتنا وشيرنا ببنف ماي ثواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الساعة 6 وتسبحة الساعة 9 من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين.

0: زوكساس يوسيون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركات علينا أمين.
1: فلما أبصر الجمهور صعد جبل عندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتعفه لهم قائلا توبوا المساكين بروح لأن لهم ملكوت السماوات توبوا الحزين لأنهم يتعزون توبوا الضعي لأنهم يرثون الأرض توبوا الجياع والتعشب لأنهم يشبعون توبى الرحماء لأنهم يرحمون توبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله توبى لصنايع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبى لطردين أجرب لأن لهم ملكوت السماوات توبى لكم استردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض في زفة ملح في ماذا يملح لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا تدوسه الناس أنتم نور العالم يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل ولا يقدون سراجا دون تحت المكيال بل يضعون على المنارة فيضيء كل من في البيت هكذا فليدين لكم قدام الناس كي يرى عملكم الصالح فهكذا بكم السماوات والمجد لله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس مصدق صخ خطايانا يا المسيح لهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت على الصليب الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طغاشة العمل الهيولية والشهوات العالمية إلى تسقر أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وائل إله العذراء لأن كثيرة هي شفاعتي قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لأن عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من بعدية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرح يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت الممتلئة نعمة يا وائل العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا استحققنا الحياة الأبدية ونلنا فرح الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير المائة المسيح لهنا.

0: قدوس الله قدوس كوي قدوس حيل زي مثل زي مناظر رحمنا قدوس الله قدوس كوي قدوس حيل زي مثل سلبان رحمنا قدوس الله قدوس كوي قدوس حيل زي مثل زي قامنا موت ساس مت رحمنا المجد لأب والابن روح قدوس الآن وكل أوان والدهر دول كل أمين. أيها الثالث قدوس ارحمنا، يا الثالث قدوس ارحمنا، يا الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا رب اغفر أسامنا، يا رب اغفر زلاتنا، يا رب افتح قد مرضى شعبك شفيه من أجل اسمك القدوس. أبانا أخواتنا الذين قدروا ربنا أنفسهم يا من أبل خطية يا رب ارحمنا، لازم الخطية يا رب أن أقبلت الباطن عليك لأن لك المجد والعز اسم سلس. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماء تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيتك في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديس امتلأ مجد ناظرة كل حين وأتلى أم المسيح. أسعد صلواتنا لابنك حبيب ليغفر خطايانا. السلام التي وأتلى أن الحقيقة المسيح إلى ناظرة القديس اسأل الرب عنا ليستر رحمة أنفسنا في خطايانا. أيتها العذراء مريم وأتلى القديس الشفيع الأمين للجنس البشري. اشفع فينا من المسيح الذي ولدتيني كان عمل في خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية. السلام الفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرين أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر خطايانا.
1: زقصاص يوسف من قدوس قدوس قدوس فصل مشارك الإنجيل معلمنا ماري والبشير بركات علينا أمين.
2: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذوا معه ودخل على انفراد إلى موت خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه وقابلوا وخطبوا عن ملكوت الله والمحتاجون للشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له اصرف الجموع ليذهبوا للقرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا؟ فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا كذا أتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات وسمكتين ونظر إلى السماء وبركه وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعا وشبع. ثم رفع مفضلا وعنوا من الكسرة 12 كفا مملوءا المجد لديه.
1: نسجد لك المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا.
3: يا من في اليوم يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة 9 من أجلنا نحن خطاء أمت حواسنا الجسمانية المسيح الهنا نجينا. فاليد نتوصلي قدامك ربك قولك فهمني لتدخل تلبط إلى حضرتك كلمتك حيني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما عرض على الصليب وقت الساعة 9 هديت الاسم المصلوب معك للدخول الفردوس. لا تغفل عني يا صالح ولا ترزني أنا الضال بل قدس نفسي بأضيق فاجعلني شريك لنعمة أسرارك معي لكي ما يزدقت من أحسن تقدم لك تسبح وغير فطور مشتاقا الى باك افضل من كل شيء يا المسيح الهنا ونجينا. يا من ولدت من البتول من اجلنا احتملت الصلبه يا الصالح احتملت مدموتك اظهرت قيامه بقيمتك. لا تعرض يا الله عن الذين قبلتهم بديك اظهر محبتك للبشر يا الصالح اقبل من ويتك شفاعه من اجلنا. نجي يا مخلص الشعب المتضع لا تتركنا الانقضاء ولا تسلمنا الدهر لا تنقض عهدك لا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق أبدك إسرائيل يعقوب خديسة.
0: كينينك عيك استوسيون استونيون آمين.
4: لما أبصر الإسرائيلي الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة. لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إلي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا. نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك.
0: كينيك عيك استوسيون استونيون آمين.
4: عندما نظرت الوالدة الحمل والرعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص. وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
0: نعظمك يا منور الحقيقي لمجدك العزراء قديسة الإله لكل تلم خلص العالم وتخلص نفسك المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسولك شهادة يسبين سبات الكنائس وفران الخطايا نبشر بسادس قدوس دوت واحد نزل له مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب في كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بونتوس تألم وكبر وقام بين مائة يوم ازداد كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس لمكن قضاء. نعم نؤمن بروح القدس الرب المحمد باسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف مع معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين. كريالايسون يا رب ارحم
5: كريالايسون ارحمنا يا الله
0: كريالايسون اسمعنا وارحمنا
6: كريالايسون يا رب ارحم
0: كريالايسون ارحمنا يا الله
6: كريالايسون اسمعنا وارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء الأرض ملاتي عينك بكرامتك ارحمنا لا الأبدات كلها يا سلس قدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل وقف نغفر نحن أيضا المذنبين علينا وأدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

شبهمت تتفبر بس نامي وني تنوتي يوتن بن شويس او بن نوتي او بن سوتير ايسوس بي خريستوس جي افيرنس كفازيني غون افير فايسين ايرون افار ايرون افشبتين ايرف افتياسو ايرون افتيتتين اف انتن شو ايريا تاي ونوثاي

0: لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بينا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة لمغفرة خطايانا.
2: يا رب ارحم.
0: أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار قيام

وعن هذه المائدة وموضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا يا لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامة وخصوص الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا، 150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنهم مملوء مجلس قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس بركته علينا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكيا وأيقونية وليسترا. جميع الاضطهادات قد احتملتها ومن جميعها أنقذني الرب، وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنته، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عظ، انتهر بكل أنا وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون آذانهم فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء واقبل الآلام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. فإني أنا أيضا سوف أنتقل، ووقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد.

0: الشهادة الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكس إلى غلطية، وتيتوس إلى دلماطية، ولوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تيخيكوس فقد أرسلت إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربوس أحضرها متى جئت، مع الكتب أيضا ولا سيما الرقوق. اسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاجي الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي. هذا الذي له المجد إلى دهر الدهور، أمين. سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيت أونيسيفوروس. أرستوس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء، يقرئك السلام أفبولوس وبوديس ولينوس وأقلوديا وجميع الإخوة. الرب يسوع المسيح مع روحك، النعمة معكم، أمين. نعمة الله الآب فتحل أرواحنا يا أبائي أخوتي، أمين.
1: الكأس ليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا، أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن الشيخ شريككم والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العديد أن يعلن: أرعوا رعية الله التي بينكم وتعهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون أكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين وصاروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على أخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجدها الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له السلطان والمجد إلى الأبد، أمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق الذي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل، ومرقس ابني، سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معنا جميعا يا أبا إخوتي أمين. ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم أني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع القديسين. فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم 14 من شهر مصر المبارك، أحسن الله استقباله، عادوا عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا باي إخوتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار الآية العظيمة التي صنعها الله في عهد البابا ثاوفيلس البطريرك 23، وذلك أنه كان في مدينة الإسكندرية رجل يهودي اسمه فيلوكسينوس، وكان غنيا جدا ومدققا في شريعة موسى، وكان بها كذلك مسيحيان فقيران. فقال أحدهما: لماذا نعبد المسيح ونحن فقراء وهذا اليهودي غني جدا؟ أجابه الثاني قائلا: إن مال الدنيا ليس له عند الله حسابا، ولو كان له حسابا لما أعطاه لعبيل الأوثان والزناة واللصوص والقتلة، وإن الغنى ليس دليلا كافيا على رضا الله، فالأنبياء والرسل كانوا فقراء. فلم يقتنع الرجل فذهب إلى فيلوكسينوس اليهودي وسأله أن يقبله في خدمته، فقال له: لا يحل أن يخدمني إلا من يدين بديني، فإن أردت صدقة أعطيتك. فأجابه قائلا: خذني عندك وأنا أعطانك دينك وأعمل جميع ما تأمرني به. فأخذه إلى مجمعهم، وهناك سأله رئيس المجمع أمام جماعة اليهود قائلا: هل تجحد مسيحك وتصير يهوديا مثلنا؟ أجابه: نعم. وهكذا أنكر المخدوع مسيحه، وأضاف إلى فقره المادي فقر الإيمان. فأمر الرئيس أن يعمل له صليب من خشب، وأعطاه قصبة عليها إسفنجة مملوءة خلا وحربة، وقال له: ابصق على هذا الصليب وقدم له هذا الخل واطعنه بالحربة وقل: طعنتك أيها المسيح. ففعل كل ما أمره به، وعندما طعن الصليب المجيد سال منه دم وماء إلى أن نزل على الأرض. ثم سقط ذلك الشرير ميتا يابسا كأنه حجر. فاستولى الخوف على الحاضرين، وآمن كثيرون منهم وصاحوا قائلين: نحن نؤمن بالسيد المسيح الإله الحقيقي. ثم أخذوا من الدم ومسحوا عيونهم ووجوههم، وأخذوا منه أيضا فلوكسينوس ورشوا على ابنته العمياء فأبصرت في الحال. فآمن هو وأهل بيته ويهود آخرون كثيرون. ولما سمع البابا سأوفيلوس أخذ معه بعض الكهنة والشعب، وذهب إلى مجمع اليهود وأبصر الصليب والدم، فأخذ منه وتبارك وبارك الشعب أيضا. ثم نزع الدم من الأرض ووضعه في إناء واحتفظ به للبركة، وأمر بنقل الصليب إلى الكنيسة. وبعد أن أخذ إقرار الحاضرين بالإيمان عمدهم باسم الآب والابن والروح القدس، وصاروا مسيحيين ومجدوا الله. بركة الصليب المجيد فلتكن معنا جميعا، ورب لربنا المجد دائما أبديا. آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا أنتم

فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسي.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا

Sönüktokat, Ayo Annina Geyo, Fangir Hosma.

نقف بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا الإنجيل البشير التلميذ.

باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق الحق أقول لكم أن الذي يدخل من أن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولصون. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاصة يزهر

لهم يسوع، وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك.

أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن القراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب.

الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أني أنا أعرف الآب والآب يعرفني أيضا وأنا أضع نفسي عن خرافي ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة

0: يكون
1: انسوا في صبروس مين كريسون كريسون خنوم اسمي
0: بالحقيقة دينهم بيلين واحد الله الاب ضبط كل خالق سماء الارض ميرا وميليرا نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب كل دور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق سائل الاب جوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا العهد بلاس بنطس تألم كبرى وقام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب صعد على السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده الذين الأحياء والأموات الذي ليس لم يكن قضاء عنهم بالروح القدس كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة خطايا

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة يمجد

0: الأرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
0: يا رب ارحم
2: بمسرة

وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كل

تقبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوى.

يقفوا حول كالشيروبيم ممتلئون عيونان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبح

قدوسٌ قدوسٌ قدوسٌ بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقطاع، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلالنا بابنك الوحيد جنس ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس من العذراء الكريم

0: إلى العهد الجديد الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري.
1: هذا هو بالحقيقة آمين.
0: هكذا الكأس أيضا بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء.

0: العالمين مقدسة وقيام بين موات وصعود للسماوات وجلوس على يمينك الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسكدوا لله بخوف ورعدان.

0: روحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولي.
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام كل الأساقف الرزقسين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبطاودروس الثاني
1: يا رب ارحم،
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة، أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم،
0: وكل الخدام كل الذين في البتول وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا

0: اذكر يا ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرات بين الارثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بمن الا تفضل يا رب.

0: بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الخرابين، والذين خدمت عنهم، والذين خدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات، آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس للشمامسة وللشهداء ناظر الأهل الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد، البطر القديس ساويروس معلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس ساوديسيوس، القديس ساوفيلوس، والقديس ديمتريوس، القديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، القديس غروريوس الناطق بالإلهيات، القديس غروريوس الصانع العجائب، والقديس غروريوس الأرماني، الثلاثمائة وثمانية عشر.

0: عشر مجتمعين بنقيهم 150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسوس. أبانا الصديق العظيم أبا أنطونيوس البار أبا بولس الثلاثة أبا مقراط القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب. أبانا أبا يحنس القاموس أبانا أبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح. أبانا أبا بولا الطموحي وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس. 49 شهيدا شيخ شهادة القبر القديس أبا موسى ويحنس كامل قيس. أبانا أبا دانيال بخمس أبانا أبا زيروس القس أبانا أبا بخم صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أبا شنود رئيس المتوحدين وأبا ويصا تلميذه. أبانا الأنبا براموس في الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه. أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجيت. أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.
1: قالوا فليأكلوا أسماء أبناء البطرقاء القديسين الذين رقدوا الرب نحن بسم أجمعين وقلنا خطايانا.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين مجدي صادق الليلة كيرلس عاد البنوب أنصاف رزا عزيز موريس عزمي مشري شريف سامي مينا جورج في أحضان بين قديسين.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم

لك بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

عبد الكل أبو ربنا وإلينا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيادينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وإسعاد

0: أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا: إن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا كي بقلب طاهر شفتين نقيتين نفس مستنية وجه غير مخزي إيمان بلا رياء محبة كامل ورجع ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين

0: أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيى الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدة ملكتنا كلنا القديسة الطاهرة مريم، جعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بونتوس، سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة واحد عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أنه هذا الحقيقة.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجل من نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. ابتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار مقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
2: اختي.

حضن الآب كل حين. السلام لك يا كنز خفي، وبك الموعد وفي لسائر الآباء الأبرار. السلام لك يا مظلة آب الآباء إبراهيم، حكمة خفية وظهرت فيها كل فهيم. السلام لينبوع إسحاق مروي الزرع المثمر، السلام لفجر مشرق أشرق في عالم مخفي، سلام لتهليل يعقوب وأصل كل البركات وراحة للشعوب. لعنات السلام لحقل مشهور وفي وسط الجوهر وجدوا يوسف ويفك كنز نبري، حقل نقي مبرور وفي وسط خالق لا يرى سير المشجوب له العظمة والقدرة. السلام لسفينة نوح والنجمة البدرية، إشراقك فجر يلوح نور الكل البارية. يا حقلا غير مفلح من ذاته بغرتف، ساقه صار مفلح روحا قدسا وصري. سلام للمصنوعة وصنعها وجننها وهي بيد مبدوعة،

0: الذبيحة الصادقة لعلبوز تصبح. اذكرنا يا امام الله.
1: فلنسبح مع الملأ قائلين المجد الله في الاعالي العرض السلام ناس مصر امين الليلويا زكسا باتريكي اجيب نعماتي كنك عيك استوسي ونستوني ونامين تنوشي ولنجو اموجي وبن شوي בכריסטוס אסמונם אוהם אפיאר ומרא בקניינם תקהריני אוהם סופטם בקלה סוטיהם מונו ונאינן קיריה לייסון קיריה לייסון קיריה פלוגיסון אמין אסמוירו אסטימטניה קוניה ולגומפי אסמו
0: כריסטוס בנותי أيها المسيح لنا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك اغفر خطايانا لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم أنتم.

المسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا مزامير 30 أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. استجب لك الرب.

0: دوك سوس يوس يوس قدوس قدوس قدوس بسنجي معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته على جمعنا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الهيسر سر الاب باسمه فاعلم كل شيء اذكركم بها قلت لكم سلام اترك لكم سلام يعني اعطيكم لا ترى قلوبكم ولا تجزى سمعت اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم لو كنتم تحبون ان كنتم تفرحون باني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كانوا تؤمنون لست كلهم كلامي كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم اتى ليس له فيها شيء لكني كاعلم العلم ان انا احب ابي كما اوصاني هكذا افعل قوموا ننطلق من هنا انا اكرم الحق يا ابي كرام كل وصف فيه لا ياتي بثمن يقطعه كل ما ياتي بثمن نقيل ياتي بثمن اكثر وانتم من قبل ان قيام من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه ان ايضا فيكم المجد لله دائما ابديا
0: والمجد لله دائما ابديا وقل لهم سعر شوس بك وضعات وثن المال ثواب اجيئك يا اكسوت يا من اين عن روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على كلامي القدسي يا رسول المكرم الساعة السادسة ثلاثا دعني على الصالح لكن اسكن في عشان قلبا نقيا اخلق يا رب سنجد في عشان لا تترحم قدام اكرار القدوس لا تنزعه مني ايها الرب الذي ارسلت روحك الصغار تلاميذ القدس يا رسول المكرم الساعة السادسة ثلاثا دعني يا الصالح لكن نسأل في عشان ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما وحيا روح النبوة فروح القدس على عدل وسلطة القدر على كل شيء أنت وديع نفوسنا يا من يدير كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا
2: كينين كعين كيسوس يونسوني ونون آمين
0: يا ولدي أنت كرم الحقانية الحمل عن كل حال نسألك أنت لنا مع رسول منك خلص نفوسنا بارك الرب لنا مبارك الرب يوم في يوم وهي طريق لنا الى خلاصنا
2: كينين كعين كيسوس يونسوني ونون آمين
3: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المال الكل كنز الصالحات معطي الحياة لما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام لما أيضا كن معنا ومنحنا سلاما خلصنا وننجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا وليت لأنت يا باب السماء افتح لنا باب

0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا كثيرة أمين. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم.
1: كيريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم.
0: كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كيريا ليسون
0: كيريا ليسون
1: اسمعنا وارحمنا.
0: كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم.
1: كيريا ليسون
0: كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كيريا ليسون كيريا ليسون
0: ارحمنا يا الله.
1: كيريا ليسون
0: كيريا ليسون كيريا ليسون
1: كيريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب الصلوات السماء والارض لا تهمك كرامتك. ارحمنا يا الله لا يبدوك ولا ياسر وسوء القدس. ارحمنا يا رب لا يبدوك لانه ليس نوعك شديد القدس وقت حل وقت راس. ارحمنا يا الله سيد اسمعنا بلدنا اسمعنا بغيرنا اسمعنا يا معرفة لا اسمعنا يا بعيد معرفة خفية وظاهرة يا رب اخلنا اسمك القدوس ليزد علينا رحمتك رب واسخدان في السماء تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. صعب ربنا لنا لك الملك والقوام من البنين وسلامك امتدك لي سمت الملك العذراء كل حين ويد الله يوم المسيح.
0: شويس نينا نمينا لي ويغنب رابيودنا وشيرنا بلنا مايس هو بموتين وتمين تسبح الساعة الستة والتسعة من النار المبارك. قدمهم المسيح ملكنا ولنا ونرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير 30 أبينا داود نبا ملك بركاته علينا.

0: سيوث سيوث يوم قدوس قدوس قدوس، فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركات علينا من
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى جبل عندما كانت قدم إليه تلاميذ وفتح في عالمهم قائلا توبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبى الحزن لأنهم تعزون، توبى الودع لأنهم شر الأرض، توبى الجياع العطاش ربنا مشبعون، توبى الرحماء لأنهم مرحمون، توبى ناقي القلب لأنهم عيون الله، توبى لصانع السلام لأنهم يرعون أبناء الله، توبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبى لكم إذا تردوكم وعيركم وخلوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتألموا عظيم في السماوات، فإنما كانت تردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح ما زم ملح، لا يصلح بعد شيء، لا ينفع خيركم صار الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تطفى مدينة كانت على جبل وأخذوا نصرها تحت المكيال، بل إنها منارة فليل كل من في البيت، فكذا فليدين لكم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة، فمجدوا بكم الذي في السماوات مجد إلى الأبدين.
0: إن وشم غارسو سم جودن عثو سم بن مايثو هاب جياك يكسو تمون نينان يامن في اليوم السادس وفي الساعة السادسة ثم ارتع على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا في الفردوس مضيق ساخت أنا مسيل عنه ونجينا أنا صرخت إلى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي لا ترفض طلبتي التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الدور كلام يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل وجعنا بلامك شافي المحيا بالمسامير التي سمرتها بها انقذ عقولنا من توش الأعمال هولي والشهوات العالمية التي تذكر أحكامك السماية كرافتك إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بك نتوسل إلى زولد منك ولا تلال عذراء لأن كثير شفاعة قيمول عند مخلصنا تلوم بالطهر لا ترفض خطا من شفاعتك عند الذي والتي لأنه رحيم وقادر على خلص تألم من أجل لك ينقذنا فلتدركنا رفاتك سريعا لأن قد مسكنا جدا أعنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها المسيح الآن عند انبسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا والمسيح لنا لأن بمشيئتك شرط أن تصعد على الصليب تنجي الذين خلقوا من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت تعين العالم يا رب المجد لك يا الممتلئ نعمة يا ولد العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك هبط الجحيم وأبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية للنعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي قدوس الله قدوس الله السلام عليك يا
3: القديس انت عبد العذراء كل حين ولد الله ام المسيح السعيدي صلاتنا لابنك الحبيب لاخر خطايانا زمن توجد المعلومين خطايانا اذكرهم وانا ولد الله القديس الشفيع العالمين الجنس البشري اشفع فينا امام المسيح الذي ياتي لكي يمنعنا بغفران خطايا السلام عليك يا ذا العذراء الملك حقني يا حقني يا سلام فخر جنسنا ولدتنا نعم امين اسالك السعيدي الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح
4: تقصى سيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس في اسم شارة الانجيل معلمنا ماري لو البشير تميز الطاهر بركات علينا امين
5: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فاخذوا معه ودخل عن فراد مدينة تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين الشفاء، وكان النهار قد بدأ يميل. فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجمعة ليذهبوا للقرى المحيطة الحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن نشتري أطعام هذا الشعب جميعه. وكان نحو 5000 رجل. فقال الترميز: واتكوا في كل موضع 50 50. وفعلوا هكذا تكوموا مجمعين. وأخذ 5 خبزات والسمكتين ونزل السماء وبارك وقسمه وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعا وشبعوا. ثم رفع من فضل عيناه من 12 كفة مملوءة. المجد لله دائما.
4: نشهر استوس بيضنا وسوس بابن موسوى بجاكي اكسوت يمون اينان يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من اجلنا نحن الخطى. أم تحسن جسمني والمسيل أنا ونجينا فليدن توسلي قدامك يا ربي قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك احييني. يا من سلم الروح في يدي إلى من دم علقت على الصليب وقت الساعة 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول الفردوس. لا تغفل عني الصالح ولا تردلني أنا الضال، بل قدس نفسي وظيفه واجعلني شريكا نعمة اسرارك المحيه، لكي ما زقت من احسنها اقدم لك تسبح بغير فتور مشتاقا لباك افضل من كل شيء يا المسيح الان ونجنا. يا من ولدت من البتول من اجلنا احتملت الصلب والصالح وقتلت الموت موتك زرت القيام وقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين قبلتهم بيديك. أزر محبتك للبشر الصالح من والدتك شفاعة من أجلنا نجي مخلص شعب متواضعا لا تتركنا الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك وإسرائيل قديسا.
2: لما أبصر إسرائيل حيال

0: الصليب معلقا قال لنا المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاع ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل إلي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند النظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي
1: عظمك يا من نور الحقيقة كرم جدك أطلع جواب كديسة وليت الله لأنك قلت مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك سيدنا ونكنا المسيح فخر الرسل كل الشهداء تعليل الصدقين سبعت الكنائس غفران الخطايا تبشر بالثالوث القدوس لوط واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومر من العذراء تأنى الصلب عنا على عهد الوصف
2: قلب وكبر أقوام من الأموات
1: في اليوم الثالث كان في كتبه صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس له مكان قضاء
2: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المصحف من الآب نسجد له ونمجده مع الآب واليمنى الناطق الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفور الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدنيا

0: الدم قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء اللهم لا تهم مجد كرامتك ارحمنا يا الله ليه
1: يا سلس قدوس ارحمنا يا رب ده اكواتكم ما لانه ليس المعين في شدد انك قد نسواك حل وفر سبحان الله عن سيئات وتسعنا وبردت لا تسعنا بغير ارادت لا تفعلنا معرفة تفعلنا بغير معرفة خفية وزارة يا رب اكلم لك
0: علينا رحمتك يا رب ليس خطايانا بين الذي في السماء القدس اسمك ليات ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء وزنا زرع ضعتنا اليوم وغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا اليك الموت

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلم نسجد هلم نسأل المسيح إلهنا، هلم نسجد هلم نطلب من المسيح ملكنا، هلم نسجد هلم نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشيرين بابن وما إثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

أقول لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

دعوت استجبت لي يا إله بري، في الشدة فرجت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت سرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضطجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرسله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة.

ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي. تعكرت من الغضب عيناي، شاخت من سائر أعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي. الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعته.

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم، وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

لساني وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا.

صلاتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة. يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطيئة عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أزهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت.

طريق يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه، جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه.

رجلي، انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كسرت.

إنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض مملتان بمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي. واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

Injilu Yohanna. إنجيل يوحنا الأصحاح الأول. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان،

وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر: إني لست أنا المسيح. فسألوه: إذا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب: لا. فقالوا له: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب، كما قال إشعياء النبي. وكان المرسلون من الفريسيين، فسألوه وقالوا له: فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي، الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. هذا كان في بيت عبرة في عبر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي، وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه،
فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هو ذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع، فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقالا: ربي الذي تفسيره يا معلم، أين تمكث؟ فقال لهما: تعاليا وانظرا. فأتيا ونظرا أين كان يمكث، ومكثا عنده ذلك اليوم. وكان نحو الساعة العاشرة. كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه. هذا وجد أولا أخاه سمعان، فقال له: قد وجدنا مسيا، الذي تفسيره المسيح. فجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال: أنت سمعان بن يونا، أنت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس. في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل، فوجد فيلبس فقال له: اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا، من مدينة أندراوس وبطرس. فيلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعال وانظر. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه، فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة، وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. الأصحاح الثاني. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مترين أو ثلاثة. قال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء. فملؤوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا، ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل، وأظهر مجده،
فآمن به تلاميذه. وبعد هذا انحدر إلى كفر ناحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه، وأقاموا هناك أياما ليست كثيرة. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع إلى أورشليم ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا، فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب: غيرة بيتك أكلتني. فأجاب اليهود وقالوا له: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. فقال اليهود: في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه، إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. الأصحاح الثالث. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس، رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء.
وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع

ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية، لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة، لان كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي الى النور لئلا توبخ اعماله، واما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معمولة. وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه الى ارض اليهودية ومكث معهم هناك، وكان يعمد، وكان يوحنا ايضا يعمد في عين نون بقرب ساليم، لانه كان هناك مياه كثيرة، وكانوا يأتون ويعتمدون، لانه لم يكن يوحنا قد القي بعد في السجن. وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير، فجاءوا الى يوحنا وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الاردن الذي انت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون اليه؟ اجاب يوحنا وقال: لا يقدر انسان ان يأخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء. انتم انفسكم تشهدون لي اني قلت لست انا المسيح، بل اني مرسل امامه. من له العروس فهو العريس، واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت العريس. اذا فرحي هذا قد كمل، ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس احد يقبلها. ومن قبل شهادته فقد ختم ان الله صادق، لان الذي ارسله الله يتكلم بكلام الله، لانه ليس بكيل يعطي الله الروح. الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة ابدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. فتح علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. في البدايه بشكر ربنا على اليوم العظيم والفرصه الجميله اللي انا ما استحقهاش اني اتواجد في هذه البيعه الطاهره وسط اباء كهنه اجلاء وخور الشمامسه اشيدوا بها اينما ذهبت وشعب بركه. وأنا أشعر أن جلستي في وسطكم مرة في السنة وخصوصا في نهضة العذراء دي أكبر بركة لي، وأنا بستفيد أكتر منكم في هذا اللقاء. فشكرا لله أولا، وشكرا للأباء الأجلاء ملائكة الكنيسة كهنتها اللي ادوني الفرصة دي، وأشكر محبتهم وبشكركم أن أنتوا هتستمعوا لي لمدة نصف ساعة. البرنامج بتاع السنة دي كعادة نهضة ماري مرقص مصر الجديدة في منتهى المتعة. يعني الأسبوع الأول أنتوا خطوا رحلة جميلة مع ملائكة الرسائل لملائكة الكنائس السبع، والأسبوع الثاني كان مع رحلة جميلة أسرار الكنيسة السبعة، وبعدين النهاردة بنعمة ربنا الختام مع تأملات في حياة العذراء مريم. في الحقيقة لما بلغت بالموضوع اتصل بي وقدس أبونا ميخائيل والأستاذ هاني النعيم وخبروني، فعدت أفكر يعني نتأمل في حياة العذراء من أنهي جانب. ما هي جوانب كتيرة جدا، وبرضه شعرت بصغر قامتي الروحية أمام هذا الموضوع الضخم، وتحيرت. يعني مجرد وجودنا في الكنيسة الليلة هي بركة، لكن بدنا نختمها ختام حلو. 15 يوم ختامهم الليلة دي بدنا نختمها ختام جميل، كل واحد فينا يطلع بدروس مستفادة يتعايش بيها لحد ما ينعم لنا الرب بسنة جديدة. فعدت أفكر يعني يا ترى نتأمل في حياة العذراء في إيه؟ هل نتأمل في قداستها؟ كيف لما الملاك يقول لها القدوس المولود منك؟ ما هو ما فيش غير قدوس واحد هتولد منها، يعني كيف قداستها؟ ولا نتأمل في طهارتها؟ الرب اختارك انت، اختارك انت. ولا نتأمل في إيمانها؟ ولا نتأمل في خدمتها؟ مش خدمتها بس، ان هي راحت خدمت اليصابات 3 شهور، دي خدمت مع الرسل لحد ما تنيحت. أم الله قاعدة مع التلاميذ بعد صعود الرب تخدم لحد ما تنيحت. ولا نتأمل في محبتها العظيمة، محبتها المين ولا المين ولا المين؟ أنا أختصر وأقول محبتها للعالم كله يكفي، وهي تحت الصليب شايفة ابنها في هذه الآلام التي لا يتحملها أي إنسان، تقف وتقول أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص. أما بقى أحشائي فده موضوع تاني، بس أنا من محبتي للكل يقبل الفرح، أما العالم فيفرح.

واللسان الذي ينطق بكلمات في هذه الظروف مثل هذه الكلمات التي نطقت بها العذراء هو بالتأكيد فم ولسان ممتلك لقلب ممتلئ بالمحبة. فنتأمل في محبتها ولا نتأمل في اتضاعها لما تقول بعد ما جت لها البشرة وتقول هوذا أنا أمة الرب، تقول للملاك ليكن لي قولك، ولا نتأمل في نقوة قلبها. ودايما نقاوة القلب هي اللي بتولد المشاعر المقدسة. ليه مش في كل وقت عندنا المشاعر المقدسة اللي نقدر نعبر عنها؟ راجع لموضوع نقاوة القلب. ولا نتأمل في أمومتها، الأمومة العظيمة اللي عاشت فيها. غد دلوقتي شوف كام مئة سنة مرقوا عدوا يعني، وما زالت البشرية تناديها أمنا يا عذراء يا أم المسيح، أم النور دائمة البتولية القديسة الطاهرة مريم. الأمومة. ولا نتأمل في تسبحتها اللي نطقت بيها، ولا نتأمل في طاعتها، الطاعة. لما تقول للملاك ليكن لي قولك يعني حاضر حاضر، أمره ماشي، طلبه مني ماشي. ويمكن احنا طاعتنا لربنا أحيانا تضعف شوية، وأحيانا تفتر، وأحيانا تتلاشى. ما كل ما ندخل الكنيسة ربنا بيطلب مننا، كل ما نسمع الإنجيل ربنا يطلب مننا، كل ما نقرأ الإنجيل في البيت ربنا يطلب مننا. مش في كل مرة كلنا بنقول ليكن لي قولك، زي ما انت عايز يا رب حاضر. احنا لغاية دلوقتي رغم وجودنا في الكنيسة مرات بنعمل عكس اللي بيطلبه ربنا مننا. يعني يقول لا تحلفوا البتة بنحلف، كن أمينا مش كلنا أمنا، لا تشتهي بنشتهي، عندنا كم شهوات، حاجات كتير، لا تظن السوء بنظن السوء. فالعذراء مريم طاعة، كان عندها فضيلة الطاعة. ولا نتأمل في احتمالها للآلام، احتمالها للآلام، كون ان هي تقف تحت الصليب وترى رب المجد يسوع معلقا على الصليب بهذا الشكل، هو في حد ذاته احتمال للآلام. يمكن قلت لحضراتكم قبل كده انه الام الان ما بتتحملش تشوف ابنها تشكب دبوس ابرة بيطير عليها. مشاعر. فكيف كانت مشاعر العذراء؟ احتملت الام. عشان كده لما راح يقدموا الطفل يسوع سمعان الشيخ قال لها ايه؟ وانت ايضا يجوز في نفسك ايه؟ يبقى في الام. وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. ولا نتأمل عن حياة الشكر والحمد اللي هي عاشت فيه، حاجات كتير قوي. لو قعدنا للصبح كده نقول نتأمل في دي ولا في دي ولا في دي ولا في دي ولا في دي مش هنخلص. العذراء مريم كانت عايشة حياة الحمد والشكر، وكانت بتقدم ذبيحة حمد وذبيحة شكر لربنا في كل لحظة. نتأمل في ايه ولا في ايه ولا في ايه؟ موضوع كبير قوي علي انا يعني. امبارح في انجيل عشية كان من انجيل متى عن المرأة اللي جابت قارورة طيب وحطته على جات عند السيد المسيح له المجد. فقعدت افكر امبارح بالليل، فاكرين طبعا الانجيل بتاع امبارح في العشيه، يقول ايه؟ حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم في متى 26 هيحصل ايه؟ ها، يذكر ايضا ما فعلته هذه المراه تذكرا له. طب ايه اللي عملته المراه دي؟ ابدا، جابت قارور الطيب. طب جابت قارور الطيب، هيتنشر الموضوع ده في كل العالم يا رب؟ يقول اه، انا ما بنساش ابدا.
جت بتقدم ذبيحة حمد وذبيحة شكر فقبلتها. حتى ان التلاميذ لما قالوا طب مش خسارة، ده التذمر بقى، مش خسارة، ده تمنها غالي قوي. فقال لهم لماذا تزعجون المرأة فإنها قد عملت بي عملا حسنا. يعني أي حاجة بيعملها الإنسان ربنا يشوفها حلوة. يمكن لو سألنا ناس إيه رأيك في الموضوع يقول لك يا أخي إيه اللي بتعمله ده، ربنا يقول لا لا لا ده بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. عملا حسنا عملت بي. فامبارح قعدت أفكر بالليل، قلت إذا كانت المرأة اللي جابت قارورة الطيب هيكرز بما فعلته في كل العالم، أمال العذراء مريم؟ العذراء مريم دي بس ما ذكرش عنها في الكتاب المقدس غير إن هي جابت قارورة الطيب. أمال تاريخ العذراء مريم المملوء والممتلئ بفضائل يصعب حصرها، أمال دي يكرز بها فين؟ عشان كده بالليل امبارح قلت الله موضوع تمجيد و15 يوم ده حاجه قليله قوي، موضوع تطويب فهو ده منذ الان جميع الاجيال تطوبني ده قليل عليها، قليل على اسكان قرور الطيب هيذكر بما فعلته هذه المراه في كل العالم. انا جمعت بقى كل ده على قد معرفتي البسيطه وقلت العذراء مريم قدمت كتير قوي قوي قوي وقدمت عظائم كثيرة جدا جدا جدا، لكن على قد معرفتي البسيطة النهاردة نتأمل مع بعض في حاجة عظيمة جدا جدا جدا من اللي اديتها لنا العذراء. العذراء عطتنا حاجة اسمها زمن الحب. زمن الحب العذراء عيشت البشرية كلها زمن حب، بس قبل ما هي تعيش البشرية كلها في زمن الحب هي كانت تعيشه، كانت عايشاه، كانت عايشاه. والفضائل اللي بنذكر أسماء قليلة منها ما جاتش من فراغ، جت من زمن الحب اللي عاشته العذراء مريم، العذراء مريم منذ طفولتها. زمن الحب خلي هو ده موضوعنا الليلة، أصل أنا أصغر بكتير من أن أنا أتكلم عن فضائل العذراء، بس لو دققنا شوية هنجد أن زمن الحب فيه كل حاجة أنت عايز تتأمل فيها. أي مسيحي في العالم عايز يتأمل في أي حاجة في العذراء هيلاقيها جوه زمن الحب. زمن الحب في شخصيات كتير في الكتاب المقدس عاشوا زمن الحب، بس العذراء مريم عاشت زمن الحب وهي في طفولتها، عاشت زمن الحب وهي في الهيكل، عاشت زمن الحب وهي فقيرة وهي يتيمة. كان في زمن حب جميل. العذراء مريم عاشت زمن الحب لما قرروا مصيرها، عايزين نولي بها الواحد يكون مسؤول عنها عشان لازم تطلع من الهيكل، قالت ليكن ليك قولك اللي انت عايزه يا رب، طالما في زمن حب بيني وبينك افعل بي ما تريد. يوم ربنا يشتغل اناء طاهر مقدس، ربنا يشتغل، هاتوا العصي حطوه، تقوم عصاية يوسف النجار هي اللي تفرخ، وعشان الشعب كله يعرف والبشرية كلها تعرف أن الذي اختير من قبل الله هو مين؟ يوسف النجار. ليه؟ مش معنى يا رب يوسف؟ قال عشان مريم دي عايشة زمن حب جميل، في سمات جميلة، في فضائل جميلة، في سلوكيات عظيمة. فمش عايز أجيب واحد يقلل زمن الحب، يعكر صفو زمن الحب، هو ده يوسف النجار اللي هيمشي معاها في زمن الحب. العذراء مريم عاشت زمن الحب في وهي مخطوبة ليوسف النجار، عاشت زمن الحب ولم تتغير بعد أن نالت البشرة بميلاد المخلص.
أنا امبارح قعدت أفتكر وأقول إيه ده؟ قارورة الطيب، قارورة يعني إزازة، قارورة الطيب يذكر ما فعلته هذه المرأة في كل العالم. أمال اللي أنجبت من هو أبرع جمالا من بني البشر؟ ده يذكر، تذكر فين دي؟ حاجة عجيبة، بس ده كله في زمن الحب. العذراء مريم عاشت زمن الحب 9 شهور وهي تحمل الله الذي ظهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عاشت زمن الحب في ولادة المخلص، وهي تقدم ذبيحة حمد وذبيحة شكر. مين النهاردة واحدة ست تقبل تولد ابنها بالطريقة اللي ولدت بيها العذراء، في مكان ليس لإنسان، لم يكن له أين يسند رأسه؟ مين تقبل النهاردة كده؟ ده حتى لو بنت من بنات إخوة الرب اللي الكنيسة بتصرف عليها، بتحضر لها أواعي البيبي، هدوم البيبي يعني، وتحضر لها مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وحاجات جميله واجنبيه، ويقولوا معلش عشان دي فقيره ما نحسسهاش، ويجي البيبي اللي جاي من بيت فقير ده يلاقي كل حاجه جاهزه قبل ما يوصل هو. زمن حب. هي احتملت وما لقتش مكان تحطه فيه، راحت حطاه في مزود، والمزود ده بتاع اكل الحيوانات والغنم. لم يكن له أين يسند رأسه. إيه اللي خلاها تحتمل كل هذا؟ كانت تعيش زمن الحب بينها وبين ربنا، زمن الحب. طب يا يوسف قم خذ الصبي وقم واهرب بيه إلى مصر. حاضر، ليكن لك قولك. زمن حب جميل. طب ما فيش حتة تذمر؟ لا، زمن الحب يدفع خطية التذمر خارجا. طب ما كانوش في مصر يعني كل الامور سلسه؟ السفر من فلسطين لمصر عبر صحراء سيناء حاجه يعني مش سهله. طيب بحب في زمن حب. طب في مصر اتعرضوا لمتاعب ومضايقات. ده لغايه دلوقتي معرفش اذا حضراتكم تعرفوا في حي المطريه في حارة لغاية دلوقتي، مش عارف إذا تعرفوا الحكاية دي. ما العذراء جت المطرية عند الشجرة بتاعتها، يقال في التاريخ إن هي دي، عارفينها القصة دي من وإحنا صغار، لأن أنا ابن العذراء المطرية أصلا يعني. يقال إن العذراء مريم دخلت حارة من الحارات معروفة لغاية دلوقتي، طلبت شوية طحين دقيق من بيت، راحوا قافلين الباب في وشها مفيش وهم عندهم. لغاية دلوقتي إلى يومنا هذا العجين لا يختمر في هذه الحارة وفي هذا الشارع. دي حاجة كده. وما لما راحت الصعيد، ده احنا ما نروح أديرة الصعيد، دير درونك اللي هي زارته، بنرجع جسمنا مكسر نقعد كم يوم عايزين راحة. هي ما مليتش يعني، ولا ما كانتش بتتعب. وسيلة السفر ما كانتش زي دلوقتي، احنا دلوقتي بنروح أتوبيس مكيف وهو وهو. زمن الحب. طب يا يوسف قوم خد الصبي وقوم عشان اللي كان عايز يموته هو مات. حاضر، ليكن ليك قولك. زمن حب. وتقعد ترجع بقى 30 سنة وبعدين تشوف ابنها بقى آخر 3 سنين، حاجة صعبة صعبة صعبة، وختم بأسبوع الآلام. زمن الحب اللي كانت عايشة فيه هي اللي خلاها قلبها ممتلئ بكل هذه الفضائل. صعب جدا ان الانسان يمنح الفرح وهو في قمة الحزن والالم. صعب، موضوع مش سهل. قد تستطيع ان تفرح الاخرين وانت فرحان، لان معروف قانون بشري بيقول فقد الشيء لا يعطيه. لكن كيف وهي في اقصى الام، حزن قلب، دموع، بكاء، تقول اما العالم فيفرح؟ زمن الحب. زمن الحب. العذراء مريم عاشت زمن الحب فعيشته للبشرية. ده التأمل اللي على قد اللي بعرفه الليلة دي. زمن الحب. لو كل واحد فينا بقى يسأل نفسه، انت عندك زمن حب ولا ما عندكش؟ طب النهاردة 15 يوم عدوا من الصيام،
15 يوم كان في زمن حب ولا مفيش؟ نقدر نشوف كده نماذج من الكتاب المقدس عاش. طبعا النموذج الاول بتاعنا العذراء مريم، بس ناخد كده على السريع كم مثل كده بسيط نشوف شخصيات عاشوا زمن الحب. زمن الحب، الله ينظر من علو سماء حينما يجدك عايز تبدأ زمن حب معاه، بيمد ايده تعالى. لما يلاقي واحد كان ناسي الموضوع خالص وكان عنده زمن حب بس مع العالم وماديات العالم وترابيات العالم وفنيات العالم، وبس يعني جاله احساس كده يا رب ما تيجي نبدأ، تعالى احضني مفتوحة، هات ايدك، انا اقيمك، انا ساعدك، انا اسندك، انا اعضدك، انا اقويك، تعالى بشكلك كده، بس تعالى نبدأ زمن الحب الجميل، زمن الحب. طب يا رب التعب والكد و و و و في آية جميلة أو بقى برضو أن نعتبرها تأمل الليلة، موجودة في الورقة الصفرة دي. الورقة دي فيها الترتيلة عشان على الباب الناس قالوا لي في ترتيلة جديدة، في ترتيلة جديدة بس يا رب تعجبكم. شوف الآية اللي في المستطيل اللي فوق خالص دي من أرمية 2:2، حاجة في منتهى الجمال. بيقولك هكذا قال الرب. ايه رب؟ بيقول قد ذكرت لك غيرة صباك. انا مش ناسي غيرتك وانت صبية، بس مش صبية في العمر، صبية في زمن الحب، صبية لما كنت تقف وتمسك الأجبية. ممكن الآية دي ربنا يقولها لواحد عنده 90 سنة، يقول للنفس البشرية اللي عندها 90 سنة يقول لها قد ذكرت لك غيرة صباكي، أنا مش ناسي محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. يا جميلة أول آية دي مش كده؟ أرمية 2:2. شوف الواحد يعني يكافح في الحياة ويتعب و و و وبنيجي ربنا يقول قد ذكرت لك، كل حاجة متسجلة، أنا مش ناسي حاجة أبدا، تعبك وأحزانك وهمومك ومشاكلك وضيقاتك وفقرك، كل ده أنا ذكره مش نسيه. قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية. البرية شقاء وتعب، البرية رمل عشان نمشي فيها عايز عضلات جامدة كفاح، في أرض غير مزروعة يعني ما كانش فيها أي زاد، بس أنت كفحت وتعبت وشقيت في الحياة. قد ذكرت لك غيرة صباك. إمتى نسمع الكلمة دي، الآية دي من فم الله؟ لما نبدأ زمن إيه؟ زمن الحب. لما نبدأ زمن الحب نشوف طيب نماذج كده من الكتاب المقدس عاشوا زمن حب. داود النبي، ايه المزامير دي؟ ايه 150 مزمور دول؟ جاب الكلام ده منين الراجل ده؟ زمن حب، عاش كل مزمور من 150. طبعا مش هو اللي كاتب 150 يعني، بس معظم المزامير اللي هو كتبها كان كل مزمور فيهم زمن حب. عشان كده الفرحان يلاقي مزمور للفرح، الحزين مزمور للحزن، الكفران يلاقي مزمور للكفران، اللي مرضان اللي كل الحالات اللي بنمر بيها كلنا في اليوم الواحد كل حالة تلاقي لها مزمور، والمزمور زمن حب تعيشه مع ربنا. ايه المزامير دي؟ قلت لحضراتكم قبل كده الكاهن اللي ربنا مديله موهبة اخراج الشياطين ما بيعملش حق مع الروح الشرير غير حاجتين اتنين، يجيب شمعة يضويها يحطها على صليب ايده صليب اليد ويقول له كم مزمور. المزامير دي تهيج الارواح الشرير وتطردها. جبت منين يا داود النبي الكلام ده؟ جبته في زمن الحب. يوسف عاش زمن حب في منتهى الجمال والمتعة، عاش زمن الحب وهو فتى في بيت أبيه، عاش زمن الحب وهو عبد بعد أن رمي في البير من قبل إخوانه وبعدين طلعوه بعوه كعبد للقافلة.

قافلة بعته كعبد لفوتيفار، عاش زمن الحب كعبد في بيت فوتيفار، وزمن الحب ده اللي هو كان عايشه مع ربنا هو اللي مكنه من ان هو يرفض خطية جايله مقشرة. دي مسكته مرات فوتيفار، البيت القصر فاضي، مسكته وشدته من قميصه فترك لها القميص. من اين اتى بهذه القوة؟ زمن الحب اللي كان عايشه. يوسف الصديق عاش زمن الحب وهو سجين ظلم، اتظلم لما ترمى في السجن سنين، بس هو في السجن بقسوة السجن ومتاعبه وظلمته وا وا وا وا عاش زمن حب. عشان كده ربنا لما لقى زمن الحب لم يضعف ولم يتقلص، ربنا جابه بقى من السجن وعمل قصة الأحلام وفرعون وا عشان يرفع زمن الحب المتعايش معه يوسف الصديق، يرفع بيه يوسف إلى الرجل الثاني في مصر بعد فرعون. زمن الحب. رعوث المؤابية أهي بنت، هتقولوا لي يعني كله رجالة رجالة؟ أهي بنت ومن مؤاب، وأنا مغرم قوي برعوث دي من شخصيات الكتاب المقدس، لأن مؤاب دي محافظة عندنا في الأردن اسمها الكرك لسه موجودة لحد الآن. رعوث المؤابية جاية من مؤاب، ومؤاب دي في الأردن عندنا قبالة في الجهة الشرقية من نهر الأردن. عارفين طبعا قصتها كلكم، انتوا عارفين أحسن مني طبعا. بس رعوث إيه اللي عرفنا؟ أنا لقيت زمن الحب بتاعها ورا الكلمات اللي قالته لحماتها لما حماتها راحت من المجاعة من فلسطين، عاشت في مؤاب، وبعدين جوزها مات، وبعدين ابنها مات، وابنها التاني مات. قالت خلاص بقى، قالت للبنتين اللي كانوا وولادها متجوزينهم، خليكم بقى انتوا هنا تشوفوا حالكم، اهو حد يتجوزكم وانتوا لسه صغير بنات صغيرات، وانا هرجع بقى بلدي. جت رعوث قالت لحماتها رايحة فين؟ قالت لها انت تقعدي هنا. قالت لا اقعد فين، انا جاي معاك رجلي على رجلك يا بنت عودي. شوف اللي قالته، حاجة يعني زمن حب في منتهى القوة. فقالت رعوث لا تلحي علي، ما تحاوليش، لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، مش هسيبك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك هو شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. يا زمن حب جبار. عشان كده رعوث دي استحقت إن هي تصير واحدة من جدات السيد المسيح. يا نهار أبيض، الغريبة اللي جاية من مؤاب، تجيب يا رب الغريبة تعملها واحدة جدا. ليه؟ عشان زمن الحب. زمن الحب. النهاردة تقدر واحدة تقول لحماتها حيثما مت أموت، يا نهار ازرق، ده تبقى ليلة ملهاش لون. فال الله ولا فالك، دي كلمة تقوليها، ده اللفظ سعد، ده مش عارف ايه. القديس بولس الرسول، هل تفتكروا حضراتكم يعني بسهولة كده شاول الطرسوس يبقى القديس العظيم بولس الرسول ويكتب 14 رسالة في الإنجيل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عشان بس قال له شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك أن ترفس مناخس؟ التحول حصل من اللحظة دي، نعم. بس الله لا يعمل إلا في الإناء النقي، الإناء اللي يعيش ويتعايش بزمن الحب. فعاش زمن حب عظيم، فاستحق أن يكون رسولا عظيما وربنا يتمجد به ويكتب 14 رسالة في الكتاب المقدس. القديس يوحنا الحبيب كان في قسوة الطرد، كان بعدينه في جزيرة بطمس، منفي قسوة النفي، لكن تبص تلاقيه في الكتاب المقدس يقول لك ايه وهو في بطمس. وجزيرة بطمس دي
مكتوب عنها في التاريخ كان ينفى إليها الخاطرين على الأمن. يعني قاعد مع ناس تخاف تقعد تسلم عليهم. لكن شوف القديس يوحنا الحبيب يقول لك ايه؟ كنت في الروح في يوم الرب. الله، انت في ايه ولا في ايه؟

جبابره وأباطره بمنتهى القوة زمن الحب. وأمثلة تانية كتير وكتير بتعرفنا بزمن الحب. شوف العذراء مريم لما قالت التسبحة بتاعتها: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. أنا خدت من يافطة الأنبا موسى منظومة رباعية كده جميلة قوي، لقيها في زمن الحب بتاع العذراء منظومة رباعية كده أربع كلمات بس، برضو نضيفها لتأملنا الليلة. تلاقي ورا بقية التسبيحة دي تبعت العذراء كلها، تلاقي أربع حاجات أنا خدتهم من يافطة الأنبا موسى. لو قلنا للعذراء بعد ما قالت التسبيحة بتاعتها دي: تعظم نفس الرب، عرفنا أنت زمن الحب عايشتي مع المسيح، هتقول: المسيح شبعي، المسيح خلاصي، المسيح سندي، المسيح أبديتي. هو ده زمن الحب، واضح قوي في التسبيحة بتاعتها. نعرف نقولهم دول الأربعة: المسيح شبعي، خلاصي، سندي، أبديتي. كمان مرة: شبعي، خلاصي، سندي، أبديتي. آخر مرة: المسيح شبعي، خلاصي، سندي، أبديتي. طيب قبل ما نخش على الترتيلة بقى، أنا ذكرت فضائل، عدت بعض من فضائل، آخرها ذبيحة الحمد والشكر. إحنا بننسى موضوع ذبيحة الحمد والشكر عشان في خطية ليها شيطان كبير بيحاربنا بيها، بس العذراء كانت منتبهة له فمقفلة عليه، ما كانش يقدر يدخل لها أبدا. دايما اللي ما بيقدمش ذبيحة الحمد والشكر بيبقى عنده خطية كبيرة اسمها خطية التذمر. وخطية التذمر دي خطية ولودة، دايما مش عاجب، محدش عاجبه حاله أبدا، محدش. قليلون هم الذين يشكرون، قليلون هم اللي بيقدموا ذبيحة الحمد والشكر، مع ان كل يوم نقول فلنشكر صنع الخيرات عديد من المرات، لكن عندنا خطية التذمر معظمنا بدرجات. والشيطان بقى شاطر، عشان دي خطية ولودة تولد كده في داخلنا صغيرة، وبعدين تكبر شوي شوي، وبعدين تكبر شوي شوي، وبعدين نعترض على الله جهرا، وندخل كده في حاجات تضعف زمن الحب وتقلصه. ومش مش مش الكل راضي عن معيشته، مش الكل. يوم الشيطان يجي بقى يهمس في ودننا لما نشوف حد احسن مننا شويه، يقول لك: ما هو ربنا دايما كده، يدي الحلق للي بلا ودان، هو دايما كده. لو شفنا حد كان يعني مستوى اقل مننا وربنا اداله وبقى احسن مننا، نقول: ما احنا كنا في جر وطلعنا البر، شايف دول كانوا ايه. طيب لو بنت يعني مستوى جمالها مش درجته مش كبيره، وربنا بعت لها عريس كده وسيم، رب هي طلبت بعت لها، واحنا بنتنا لسه محدش طلبها، ما نحتملش، نتذمر ونقول: ما هو لبس البوصة تبقى عروسة. طيب وفي الاخر بقى يقول لك ايه اخر حاجة بقى؟ يقول لك: ما خيبت الناس سبت وحد، وانا خيبتي ما شفتهاش على حد. تذمر، تذمر. يقول لك: ايه اللي انت فيه ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ خطية التذمر خطية كبيرة، عشان يقلقنا ويخلينا ما بنقدمش ذبيحة الحمد والشكر. وطالما مش هنقدم ذبيحة حمد وشكر، معناته مش هيبقى فيه زمن حب جميل بيننا وبين ربنا. الإنسان اللي عايز يعيش زمن حب لازم يبدأ بذبيحة الحمد والشكر الجميلة دي. اخر حاجه بقى عشان ما اطولش على حضراتكم، بعدين نختم.

بالترتيلة. كيف أبدأ زمن الحب؟ إزاي؟ النهاردة تقف بالليل كده تقول له يا رب، ده القول اللي قاله قديس أغسطينوس بعد ما رجع، قال له تأخرت كثيرا في حبك يا رب. أنا يا رب لازم أبدأ الليلة زمن الحب. تقدر تعيش زمن الحب مع ربنا بأي مستوى أنت فيه روحاني، وأي مستوى اجتماعي، وأي مستوى مادي، وأي مستوى ثقافي. المهم تبدأ. تقدر تعيش زمن الحب مع الكنيسة زي ما احنا دلوقتي اللحظات دي هي زمن حب. أكيد بكرة بالليل كلنا مش هنبقى مبسوطين قوي، صح؟ هنفرح طبعا بعد القداس، بس يقول فين النهضة والتسبيح؟ ايه ده؟ وخرص الشمامسة الجميل، فين الكلام ده كله؟ صح؟ عشان زمن الحب. زمن الحب. تقدر تعيش زمن الحب في الضيقة زي العذراء وهي تحت الصليب، كانت زمن حب. تقدر تعيش زمن الحب وانت في الأحزان، وانت في الضيقات، وانت في، تقدر تعيش زمن الحب مع الدموع، ويجي ربنا يقول كده مالك يا ابني زعلان ليه؟ تعال بس، تعال تعال نبدأ زمن حب جديد. مالك في ايه؟ تعبان نفسيا؟ ولا يهمك، انا المس حياتك، بس تبدأ معايا زمن حب. تعال بس، في ايه؟ انت مضغوط في الشغل؟ مضطهد؟ ولا يهمك، وأنت مضطهد عيش زمن الحب وشوف أنا هتمجد في حياتك إزاي. مضيعين عليك ترقية وبتندب حظك ومضطهدينك؟ ولا يهم، وأنت مضطهد عيش معايا زمن الحب وهتمجد في حياتك. في إيه بس؟ تعال تعال قرب مني. ما عندكش فلوس؟ مش مشكلة، هبارك لك في القليل هيبقى كتير، بس تعال نعيش جوه زمن الحب، القليل هخليه كتير. ما تخافش، عندك ضيقات، متاعب، مشاكل، ما تخافش، عيش زمن الحب وانت جواه. عشان كده القديس الانبا بولا قال من يهرب من الضيقه يهرب من مين؟ ليه يهرب من الله؟ ليه؟ عشان وهو في الضيقه هيعيش زمن ايه؟ الحب. هيعيشه مع مين؟ مع ربنا. انت يا بنتي مالك؟ تعالي بس، تعالي نعيش زمن حب. في ايه؟ جوزك منكد عليكي؟ قاسي؟ معلش احتمليه، هتمجد في حياتك، هغيرهولك، بس عيش انت الاول زمن الحب، وريه صورتي اللي فيكي عشان يتغير. ما لازم يشوف صورة حلوة. مالك يا بنتي؟ انت تعالي، انت جوزك يعني تعبك؟ ما تخافيش، عيش مع زمن الحب. انت مراتك منكده عليك عيشتك؟ احتملها وبرضو عيش معايا زمن الحب وانا هغيرها. المهم تعيش معايا زمن الحب. انت عندك مرض معين؟ عيش وانت مريض زمن الحب. ده صليب انا سمح لك بيه، وشوف هتمجد في حياتك ازاي، على الارض هنا وفوق في السماء. زمن الحب. ما ممكن ناس يبقى عندهم مريض في البيت، تسمع التعليق بجملتين بطريقتين، ناس عايشة زمن حب وناس ما تعرفش حاجة عن زمن الحب. تقول له ازاي فلان؟ يقول لك اهو عمالين نشيل ونحط فيه لما مش عارفين نهايتها ايه، بيقولها بأسى كده. وفي نفس الحالة دي تسأل عليها تقول له ايه الاخبار؟ يقول لك نشكر ربنا، ده ربنا اداني نعمة ان انا اخدم الحالة دي. شوف في فرق بين ده وده. يمكن ربنا سمح لك بالضيقة عشان يقربك لزمن الحب، يقربك لزمن الحب. لأن في ناس ما بدأتش زمن الحب غير مع في وقت الضيقة. في قصة كده قصيرة لرهب شيخ في أحد الأديرة، كان بيتلمذ الرهبان الجداد، فجاب رهب جديد صار ابن واحد من ولاده في الرهبانة، فقعد يديله القانون ويتابعه بتاعه. وكان الشيخ الأب الشيخ ده بيجد الخوص ويعلمه.

لهم جذب الخوص. فكان الراهب الجديد ده عايز يطلع اكبر كميه سلال السله المقطف ده من الخوص. فكان يجي بالليل يسرق شويه خوص من ابوه ويجري كده يسحب بتاع. يجي الاب الكبير الصبح لقى الخوص، قال الله مش ده اللي جمعناه؟ تاني يوم هكذا. المهم ترقب له في يوم عرف ان ده اللي بيسرق ابنه. اتضايق قوي، ازاي ابني يعمل فيا كده؟ ده انا اللي بتلمزه وانا اللي بعلمه وانا اللي بسلمه الطريق، والرهبنة حياة تسليم وتلمز. سابه ما علقلوش، هو عارف ان هو اللي بياخد الخص منه. لما جه يموت بقى الاب الكبير ربنا اعطاله احساس، كل الرهبان وهو رائد كل الرهبان حواليه بيبكوا. فبص كده قعد يدور على ابنه ده الراهب اللي كان بيسرق منه الخص، قال لهم فين ابونا فلان؟ ناديهولي. راح جاي ماسك ايده كده قال له هات ايدك ابوسها. الاب الكبير بده يبوس ايد ابنه الراهب الصغير، قال له لا حشاك يا ابي، لماذا تقبل يدي؟ قال له اني اقبل اليد التي سمحت لي ان ادخل السماء. الله، زمن حب جميل، لانه لما اتضايق من السرقه واحتمل ضيقه من اقرب المقربين، بس عشان كان عايش زمن حب. اخر حاجه بقى، سؤال: اذا اتى المسيح له المجد في مجيئه الثاني الان، هل يجد زمن الحب على الارض؟ الاجابه عندك انت بقى وعندك. اذا اتى المسيح له المجد الان في مجيئه الثاني، هل يجد زمن الحب على الارض؟ اللي قصر فينا يبدأ بزمن حب جديد من الليله دي، من الليله دي، ونقف كده نقول له تأخرت كثيرا في حبك يا رب. البلعاد ردتنا زمن حب عاشت به هي وعيشت البشريه. ربنا يدينا نعمه نحن نبدأ معاه من الليله زمن حب جديد. ورب بركه ام النور دائمه البتوليه وكاروس ديار المصريه مريم مرقس الطاهر، وكل عام وانتم بخير، لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد.

بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، كنيسة القديس أبو مقار بن بابا، بالإشتراك مع ميجور للإنتاج والتوزيع، يسرهما أن يقدم صورة صوتية لفيلم القديسة إيلاريا.

سيناريو وحوار ناصر عبد الملك. إخراج جورج قسطنطين.

0: بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. يا احبائي، الانسان مننا يجي يمشي مع الله.
1: احد الكهنه بملابس الخدمه بيوعظ قدام الهيكل.
0: يعيش حياه مع
1: إيلاريا واسرتها بيسمعوا الوعظ مع الشعب.
0: اما الله واما المال، لان مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول ذوي الأموال إلى ملكوت السماوات. كل إنسان مننا بيتطلع إلى

0: مكتبك. كل إنسان مننا بيتمنى كل شيء، ولكن هل فعلا من منظور مادي ولا من منظور روحي؟ المفروض ان احنا ننظر وندبر كل امكانياتنا وكل مواهبنا ونخضعها لعمل الله فينا. من هنا يا احبائي يجب ان نسلم ذرائتنا لله حتى ما نكون دائما في يده وننال جميعا النصيب الصالح في ملكوت السموات، لانه هذا هو مشيئة الآب السماوي أن نكون جميعا نحن أبناؤه ولإلهنا المجد دائم الأبد آمين.
1: أرجوك يا رب، أرجوك امسك بيدي.
2: إيلاريا في أوضتها بتصلي.
1: يا رب أنت عارف الطريق، أنت عارف الطريق اللي اخترته، طريق الجهاد والحياة معاك. أمين يا رب، أمين عشان أقدر أعيش معاك على طول. آمين.
3: إلهي،
2: فجأة بتسمع إلهي صوت من السماء.
3: أنا هو الطريق والحق والحياة، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها.
1: أشكرك يا رب، ينبغي أن يطاع الله
3: حياته
1: أكثر من مني. أشكرك يا رب.
4: ما تتصوريش فرحتي قد إيه بقرارات المجمع المسكوني اللي أنا عملته علشان أحاول إني أوحد بين كنائس العالم.
2: الملك زينون وزوجته الملكة.
5: بس اللي مزعلني ان اساقفة روما اعترضوا على قراراته، ودول اساقفة الامبراطورية اللي بتحكم العالم كله.
4: كفاية موافقة البابا بطرس منغورس بطرك الاسكندرية وبطرس القصار اسقف انطاكيا واكاكيوس اسقف القسطنطينية.
5: الخلاف اللي دايما بيعملوه اساقفة روما مش في صالح المسيحية.
4: عندك حق طبعا، لأنهم طمعانين في رئاسة الكنيسة المصرية اللي هي في الأصل الكنيسة الأم اللي حافظت على الإيمان المسيحي الصحيح لحد ما وصل ليهم.
5: يبقى علشان كده اعترضوا على وثيقة الاتحاد، لأن اللي عملها أساقفة الإسكندرية وما خرجتش من تحت ايديهم هما اساقفة روما العظمى.
4: ازاي غيرهم يعمل حاجة هما ما يدروش يعملوها؟ مولاي الملك نور، مولاي جلالة الملك.
6: ها يا جناب القائد، يا ترى وثيقة الاتحاد جاهزة؟
7: زي ما قلت بالظبط يا مولاي، اساقفة الكنيسة المصرية واساقفة انطاكيا وأسقفة القسطنطينية اتفقوا على كل المدى ورفعوا عن جلالتك يا مولاي.
6: عظيم،
5: ما فضلش غير ختم جلالتك عليها.
6: عظيم جدا، بكده يبقى حكمنا نهائيا على رب هرطقاء أريوس والأسطور وأوطاخي، وبنأيد كل بنود مجامع نيقية وأفسس والقسطنطينية. جناب القائد.
7: أمر مولاي.
6: ابعت الكتاب ده لكل الأساقفة والخصوص والرهبان والعلمانيين في مصر واسكندرية والخمس مدن الغربية. ابعت الكتاب ده يا جناب القائد لكل مكان في العالم علشان الكل يعرف الإيمان المسيحي الصحيح اللي لازم
7: يتبعوه. أمر مولاي.
2: بيأذن للقائد بالانصراف.
1: يا رب وقف جنبي وارشدني يا رب.
2: إيلاريا بتصلي لوحدها.
1: وخليني أمشي في طريقك، تعرف يا رب الطريق اللي اخترته.

0: فكرت النصيب الصالح. انت قلت لا تخف ايها القطيع الصغير، فانا صغيره يا رب، امسك بايدي واقف جنبي. يا رب انت عارف الطريق اللي همشي فيه.
1: شفنا حل مع بنتك إيلاريا دي.
2: جلالة الملكة.
3: الملك والملكة في حديقة القصر
1: طول الليل والنهار. أكل على نفسها؟
2: ايه، عيانة ولا ايه؟
1: لا مش عيانة.
2: أمال مالها؟
1: بتصلي. و
2: بتصلي وهو ده اللي مزعلك؟
1: أنا خايفة عليها.
2: من ايه؟ من الصلاة؟ صدقيني يا جلالة الملكة، الصلاة في السن ده لواحدة زي بنتنا إيلاريا هيكون لها رصيد قوي قوي لما تكبر وتنشغل بحياتنا في الدنيا بالجواز والأطفال.
1: انت اللي شجعتها على كده وقعتها مع الرهبان المصريين اللي ساعدونا في عمل وثيقة الاتحاد.
2: الرهبان، يا سلام، قد ايه حياة الرهبان جميلة، كلها قداسة، ناس كانوا زينا لكن سابوا الدنيا بكل أطماعها وملذاتها وغرورها وفضلوا طريق التعب والآلام علشان يوصلوا لباب الملكوت.
1: يبقى مش وثيقة الاتحاد ليها الفضل في لم شمل الكنايس الإمبراطورية كلها وبس. لا، وعرفتك على الرهبان وخليتك تحبهم، وهي كمان هتكون السبب في ضياع بنتي مني.
2: ازاي؟
1: هتضيع مني، هتضيع مني لانها هيكافحتها ليل ونهار في الصلاة والصوم.
2: انا مش عارف انتي قلقانة عليها قوي كده ليه.
1: بكرة تقول ان الملكة كان عندها حق.
2: جلالة الملكة اسمحيلي، انا شايف انك مكبرة الموضوع اكتر من اللازم.
1: ابدا
2: جلالة الملكة، كل البنات اللي في سن بنتنا إيلاريا بيصلوا ويصوموا زيها، خليها تصلي وتصوم زي ما هي عاوزة. بكرة لما تكبر أكيد في حاجات تانية كتير قوي هتشغلها.
1: يبقى علشان تخرج من الموضوع ده لازم تهجي بموضوع جوازها من الأمير لوكاس.
2: الأمير لوكاس؟ اهلا بالاميره ساوغستا حبيبتي.
4: شفت إيلاريا اختي حفظتني ايه؟
2: حفظتك ايه يا ساوغستا؟
4: حفظتني مزمور اقول وانا رايحه الكنيسه.
2: عظيم جدا، تقدري تسمعيه لنا؟ اتفضلي.
4: فرحت بلقائين لي الى بيت ربنا
2: وقفت
4: ارجونا في ديار اورشليم وشنين مبنية مثل مدينة تصعب بعدين الربع. أنا هناك صار قضية قضية الرب شهيدة.
2: هيلة هيلة يا ساوغستا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
3: أيوة الأب الكاهن بيوعظ في الكنيسة.
2: الروح القدس، إن الله يريد أن يجد له طريقا داخلك، فيجب عليك أن تفتح ذلك الطريق وأن تعطي ذاتك لله حتى ما ينمي مواهبك وإمكانياتك كلها ويخضعها لعمل الروح القدس. فمن وضع يده على المحراث لا يعد ينظر إلى الوراء، فكما حملك الصليب يوما يجب عليك أيها الابن المبارك أن تحمل الصليب الآن. سلم ذاتك للرب فلا تكنزوا لكم كنوزا في الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقض السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.

0: مش قلت لك؟ مش قلت لك اللي كنت خايفه منه حصل؟ انا عارفه بنتي كويس.
1: جلاله الملكه عارفه ايه بس؟
0: بما خلاش فاجئتك واللي بتتكلم عليه بتعمله.
1: خايفه يعني انها تترهبن من وراه؟ ده مش ممكن يتم. ثم يا جلالة الملكة انت عارفة كويس ان كل مكان هنا في الامبراطورية تحت سلطتي بما فيها الاديرة، ومفيش حد ابدا يقدر يخالف اوامري. انا الملك زينو. ثم احب اطمنك ان انا نبهت على حراس القصر انهم يمنعوها من الخروج من القصر لو حاول. افتكر بكده يبقى جلالتك اطمئنيني.
2: يا رب يا رب اسندني وساعدني في التجربة الصعبة دي.
3: الملك بيدخل أوضة بنته الأميرة إيلاريا وهي بتصلي.
2: لكن الجنان الشرير المسح يا صارب لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: ايه يا إلهي يا بنتي؟ رغم اننا عايشين في قصر واحد لكن محدش بيشوفي. ايه؟ بابا ما بيوحشنيش زي ما بتوحشيني؟
2: انت عارف يا بابا انا بحبك قد ايه؟
1: امال عاوزة تسيبينا وتروحي الدير ليه؟
2: لاني بحب المسيح اكتر، وهو قال من لبس حياته ضيعها ومن اضاع حياته من اجلي يجدها، وانا لقيت حياتي خلاص مع المسيح.
1: كلام عظيم، بس برضو ما تنسيش ان المسيح قال اكرم اباك وامك،
2: وقال كمان ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس.
1: إيلاريا يا بنتي، كل بنات الدنيا في العالم بيتمنوا إنهم يكونوا ولاد ملك زيك.
2: لأنهم بنوا الدنيا وبيدوروا عليه في الدنيا وبس، والدنيا مش ساعة في يوم هتنتهي، لكن أنا بدور على الشيء اللي مش ممكن ينتهي، بدور على الحياة الأبدية اللي هعيشها مع نفسي.
1: اسمعيني يا بنتي، من حوالي 80 سنة الملك أركاديوس خلى ابنه سيدوسيوس الصغير وأخته بلوكايا ملوك من بعضه، وأنا يا بنتي نفسي أعمل زيه.
2: تاني الملك الأرضي لازم في يوم هيزول، لكن التاج اللي انا اخترته محدش يقدر يرضوا مني ابدا، لانه تاج سماوي ابدي.
1: انا شايف انك مصممه.
2: ايوه، بس
1: لازم تعرفي ان حياتك مش ملكك لوحدك تعملي اللي انت عاوزاه. انت بنتنا وانا ابوكي، فاهمه يعني ايه ابوكي؟ يعني انا المسؤول عنك ومش هسمح لك بكده ابدا. إيلاريا يا بنتي، لازم تعرفي ان احنا لينا حقوق عليكي، والملك ليه حقوق وعليكي مسؤوليه، ولازم يا إيلاريا تكوني قد المسؤوليه ديت. إيلاريا يا بنتي، صلي هنا زي ما انت عاوزه، محدش هيمنعك. فكري في الكلام ده كويس وما تستعمليش، وياريت تخلينا ناخد القرار دوت مع بعض بدون تسرع، وبلاش حكاية الدير ديت. فهماني يا إيلاريا؟ يا جلالة

0: ملكة.
1: عرفت؟ عرفت قد ايه هي عنيدة ومصممة على في دماغها؟
2: يا ليه تعملي صعب استحملت؟ كل ما اجيلك الاقيكي قافلة على نفسك الباب وبتصرخي. هرجع تاني.
1: ليه في حاجة؟
2: انتي وحشتيني اوي.
1: انتي كمان هتوحشيني اوي.
2: ايه هوحشك وانت مسافرة ولا ايه؟
1: ايوه بس ارجوكي تخلي الموضوع ده سر بيني وبينك.
2: انتي مستنية تقولي لبابا؟
1: بابا هو اللي قال لي اسافر له، لان ينبغي على كل انسان ان يهرب لخلاص نفسه والمجد والابدي.
2: بابا قولي عليكي تسيبيني لوحدي.
1: بابا يسوع معاكي وما تنسيش تصلي.
2: انا بحبك قوي.
0: جلالة الملكة، لازم تفهمي ان الاميرة إيلاريا لسه صغيرة، ما تعرفش مصلحتها كويس، لسه ما عندهاش الخبرة الكافية في الحياة.
1: ايه اخبار الامير لوكاس؟
0: الامير لوكاس اطمئني، بعتله كلها يومين ثلاثة بالكتير ويوصل والتاني الخطبة. يمكن الأميرة إيلاريا تنشغل بخطبتها شوية وتنسى اللي في دماغها ده.
1: اسمعني جلالتك بس.
2: مساء الخير إليك.
1: ماما قبل ما تنامي هتعملي
2: ايه؟ هشكر بابا.
1: يلا وريني كده.
2: أشكرك يا بابا يسوع على كل اللي اديتوني، حافظ على أختي إيلاريا وكمان بابا ومامي.
3: إيلاريا بتهرب من خلال أحد الأنفاق السرية في القصر. الملكة بتدخل أوضة بنتها إيلاريا وبتكتشف هروبها.

0: Córdoba.
1: No hablé de Mali.
2: No hablé de Mali. No hablé de Mali. No hablé
1: de Mali. ¿Y
2: الأرض إن شاء الله تبقى رايحة؟
1: مفيش أي رهبة جديدة دخلت في الدير في الوقت الحالي.
3: متأكد؟
1: أظن إن الرهبان مش ممكن يكذبوا أبدا. وزيادة الحرص حطت رقابة مشددة على كل الأديرة الرهبان وفي كل مكان في الإمبراطورية.
3: اسمع يا جناب القائد، أنت تسافر من هنا فورا لإسكندرية وتقابل البابا بطرس الثالث بابا الأقباط، وتحكي له الحكاية زي ما فهمتها بكل تفاصيلها، وتبلغ ردي الكلام لرهبنة الأميرة إيلاديا، وتطلب منه باسمي لو عرف أي معلومة ولو بسيطة عن الأميرة بنتنا إيلاديا، يبلغنا بيها فورا.
1: أمر مولاي.
3: تكون راحت فين بس؟
0: أنا خديمة عرافين من الصحراء علشان يجرمونها على مكانها.
1: قولي يا بنت الملك، عرافين من الصحراء؟ لا لا، عرافين من الصحراء لا، هنا بتبص لربنا وبتتعاون مع الشيطان.
4: ومن صعب لعب حياتنا.

0: مهمة يا بلاد الملك، عيون أتباعنا في كل مكان، وكمان أعلنت عن مكافأة عظيمة اللي يدلنا عليها.
1: واللي يعرف مكانها أو أي خبر عنها ما يقولش.
0: إيه الخبر؟ قدام كل الناس مسألة وقت مش أكتر. أكيد يا جلالة الملكة هلاقيها.

0: ستأتي ساعة وقد أتت الآن
1: الأريا واقفة تصلي في الكنيسة، وطبعا واقفة بتصلي في أماكن الرجال علشان اللبس اللي هي لابساه.
0: وتتركوني وحدي.
2: القديس الأنبا أنطونيوس بمجرد ما سمع الوصية إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وباع كل ما لك وأعط للفقراء سيكون لك كنز في السماء، فتعالى اتبعني. على طول بمجرد ما سمع الوصية نفذ وطلع برا الكنيسة، باع كل اللي سابه له أبوه من ميراث ومقتنيات أرضية واستغنى عنها تماما، وطلع البرية يتعبد كل أيام حياته وترك الكل لكي يلتصق بالواحد. التلاميذ بيقول للسيد المسيح هات واتركنا كل شيء وتبعناك. قال لهم إن كان أحد يترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو حقول يأخذ في هذا الزمان 100 ضعف وفي الزمان الآتي الحياة الأبدية. هي دي المجازاة، هي دي المكافأة التي يكافأ بها الله الذين يتركون العالم. ربنا يبارك حياتنا له كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، أمين.
1: الكنيسة فاضية خالص، وبنشوف راجل عجوز ماشي بهدوء في الكنيسة، وفجأة بيشوف إلاريا وهي نايمة على دكة من دكك الكنيسة.
3: قومي ورد الصلاة خلصة، الشمس جرب تتغير. حكايتك ايه؟ كمان انك راحت عليا بنومك كيف راحت عليا؟ قوم يا ولد قوم، انت مش هتروح؟
4: انا غريب.
3: غريب؟
5: ورايح على وين يا غريب؟

0: Una mattina. Perché stare tu solo a dire. Ma أعرف كل اللي في البريد وهم كمان يعرفوني زي.
1: طب يلا بينا بسرعة
0: دلوقتي.
1: وإيه المانع؟
0: لما نطلع النهار وندبر حلنا عايش اللي عايزين لك على الطريق تتبرز والدخول الدخول زين وهو اللي هيوصلك لحبيب من غيره. على مين يا ولد؟
1: هنام هنا للصبح.
0: لا يا ولد، هنبقى يوم الميلادي وبكره الصبح ندبر حالنا نزل الصبح. تعال يا ولد، تعال يا ولد معايا. ربنا يبارك لك.

0: الاريا مع الراجل العجوز في طريقهم لبيته.
1: اتفضل يا ولد. خلاص جربني. لكن انت ما قلتليش انت اسمك ايه؟
2: اسمي إلاري.
1: إلاري؟ تعال يا إلاري يا ولد. تعال يا ولد. مساء الخير يا مسعار. ازاي صحتك؟
2: الله
1: يباركك.
2: وفيك الصحة.
1: تعال يا إلاري يا ولد. تعال يا إلاري يا ولد. هناكل لقمة صغيرة مع بعضينا. معلش. والله ضلمة. لكن نور ربنا هينورنا. تدخل يا ولد. اقعد. اقعد يا ولد يا ربنا يباركك. دقيقة الكلوب انا كله. اتفضل يا ولد. يا مرحب.
0: بيخرج لفه فيها عيش ناشف. الاريا بتبص للاكل باستغراب.
1: من جدك يا ولدي؟ مالك يا ولدي؟ لا يا ولدي الاكل نظيف. كل يا ولد. عارف يا الاري اسمك قريب قوي من اسم الاميره الاريا بنت الملك زينون.
2: انت تعرفها؟ شفتها قبل كده؟
1: اللي زينا يا ولدي هيسمع وبس. لكن هيشوفه مين؟
2: يا ترى سمعت ايه عنها؟
1: سمعت يا ولدي انها عرب. والملك عامل مكافأة كبيرة قوي للي يدل عليها. ويا ويله يا ويلو اللي يعرف حاجة وما يدلوش عليها. فما خليش الكلام ده ولا ايه؟
2: انت لو لقيت الأميرة دي هتبلغ عنها؟ أكيد هروبها ده سبب حزن وألم كبير أوي لأهلها.
1: يمكن عندها حق يا ولدي بسبب هروبها ده. أو يمكن الملك جابرها على حاجة تعملها وهي ما لقيتهاش. أو يكون عايز يمنعها عن حاجة هي رايداها. أو يكون يا ولدي عايز أفكر في الموضوع.

0: Okay, Zayev. يبقى ليه يا ولدي؟ ليه عاوزني؟ أرجعها للعذاب بيدي تاني؟ ده حتى يبقى حرام علي وربنا هيحاسبني.
1: أنت رأيك كده؟
0: أيوة يا ولدي، الفلوس وسيرها هتروح، لكن الذنب يا ولدي هاخده معاك. فيهم الدنيور العظيم.
1: ليه كل الناس عندها ضميرك الحياة ده يا عمجد؟ طباك
0: طباك انت، طباك انت يا ولدي اللي بجد تحسبها صح. ايوه، وانا اللي كان نفسي اعمله من سنين طويله لكن ما قدرتش. ايوه ما قدرتش.
1: ربنا يعيني على ابنك ويعينك انت على مسؤولياتك.
0: قصدك يا ولدي هم من العالم ومشغولياتهم.
1: الرهبان يا عم جلس ده من عمر ربنا، مش بيختار الانسان وبس، واكيد اكيد ربنا بيديلك نعمة تانية عظيمة وخدمة. ولولا تعب محبتك ما كانتش الناس اللي عايزة تتربي غير في الطريق البرية.
0: العريس على ما يطولش يا ولدي،
1: جهز لنا لبيت السفر.
0: رب العيد، رب العيد.

0: على باب الدير.
1: نيل افتح يا ابونا بولا. اهلا بالاخ تاج.
2: اهلا يا ابونا بولا.
1: الاخ هلال يا ابونا عاوز يقابل سيدنا الانبا بيمو.
2: اهلا اتفضلوا. استناني هنا لما ادي سيدنا خبر.
1: اتفضل يا ابونا اقعد يا هلال استريح.
0: بيقعدوا على باب الكنيسه وبنشوف اتنين من الرهبان جايين من بعيد. واحد منهم هو الأنبا بيمو رئيس الدير.
1: أهلا يا ابونا. الأخ يلال ليش تلاقي إنه يعيش حياة الرهبنة والرحلة مع المسيح ويقعد معاكم هنا في الدير؟
2: عمرك قد إيه يا ابني؟
3: 12 سنة.
2: أنت مش شايف إنك أخدت القرار ده بدري قوي؟ وطبين عليك حياة العز مش سهل عليك تتحمل حياة الزهد والنفط والوحدة.
3: أنا جيت هنا يا سيدنا وأنا عارف إن الدير مش لتدليل الجسد ولكن لموته، لموته عن كل شهوات ومتع الدنيا. ورغبتي رغبتي إن جسدي يموت علشان الروح تعيش، لأن الكتاب بيقول إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون.
2: يا ابني الطريق مش سهل، الطريق محتاج جهاد طويل قوي، وعدو الخير بيوجه لينا حروب كتيرة وقوية.
3: المسيح هيقوين وهنتصر بالصليب وببركة إرشادك الروحي. طبعا
2: احنا بنستعبد أجسادنا بالعمل اليدوي المرهق، وكل حياتنا صلاة ونسك وعبادة.
3: عارف عارف يا أبي،
2: إن كنت مصمم على الرهبنة روح دير الزجاج، هو قرب اسكندرية. هناك عدد من الأثرياء اللي اترهبنوا وتركوا حياة القصور. هناك تقدر تعيش حياة قريبة من اللي كنت عايشها قبل كده. روح يا ابني عيش هناك.
3: آسف آسف يا أبي إني أقول لك

0: لكلمك لو ما قبلتنيش هتكون مطالب بذنبي قدام ربنا يوم الدينونة العظيم.
1: ولو قبلتك؟
0: انا عندي ايمان كامل بان ربنا مش هيسيبني وهيعيني على الحياة هنا
1: بكل ما تعبها.
0: الحياة مع المسيح في اي مكان هي ملكوت بالنسبة لي.
1: هتقعد معانا هنا فترة تحت الاختبار، ولو ما استحملتش صعوبة الحياة هبقى بريء من ذنبك قدام ربنا.
0: موافق يا ابي.
1: ده تحدي صعب هيبين مدى حبك الحقيقي للمسيح.
0: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
1: يا ابونا بولا خد الاخ إلالي وعرفه هيقعد فين، وعرفه كمان هيعمل ايه.
2: بتديله كيس المجوهرات.
0: ارجوك يا سيدنا، ارجوك يا سيدنا تاخد دول.
1: ايه دول يا ابني؟
0: انا خلاص مش محتاج لهم. انا هعيش حياتي كلها مع المسيح. كنوزي دلوقتي هي الصلاة والصوم وقراءة الكتاب المقدس.
1: ولما انت عارف كده بتديهم ليه؟
0: يساعدونا على المعيشة هنا.
1: الراهب ترك العالم وكل اللي فيه عشان يعيش مع المسيح بطريقة مختلفة يا ابني عن اهل العالم.
0: طب قول لي يا سيدنا دول اعمل بيهم ايه؟
1: الحاجات دي ممكن تنفعك لو حبيت ترجع تاني للعالم.
0: مستحيل هرجع للعالم تاني، مستحيل المسيح يقويني ويساعدني على كده.
3: ممكن يا سيدنا نوديها للبابا يوزعها على الفقراء والمحتاجين.
1: ودي مهمتك انت يا اخي تاج.
3: انا؟
1: ايوه انت.
3: بس
1: مالك خايف من ايه؟
3: ايوه اصل انا خايف
1: من الحراميه وقطاع الطرق. ما تخافش المسيح معاك وهيحرسك لغايه ما توصل بالسلامه.
3: هو انا مش خايف من الحراميه وقطاع الطرق وبس، خايف من الشيطان اللي يستخدم حيله وألاعيبه معايا اللي ملهاش عدد ويخدعني.
1: وما دام انت اعترفت لي يبقى انت من جواك كويس.
3: ايوه بس الحاجات دي كتير قوي.
1: روح وديهم والمسيح هيحرسك.
3: ايوه يا ابونا. لكن
1: ورد لنفسك طول الطريق بقوة رب المجد يسوع هنتصر عليك يا شطار.
3: بقوة رب المجد يسوع هنتصر عليك يا شطار.
1: ربنا معاك يا ابني.
0: تدرس سيدنا البابا ما يعرفش مجد الفلوس دي؟
3: ولو سألنا قوله ايه؟
0: قوله اللي فيها خير وبس.
2: اتفضل. بياخد الكيس منها.
3: قوة رب المجد يسوع هنتصر عليك يا شطار. قوة رب المجد يسوع هنتصر عليك يا شطار.
2: قائد الملك زينون مع البابا بطرس.
4: أظن يا قداسة البابا بطرس إن أنا حكيت لك على كل التفاصيل.
5: رغم جلالة الإمبراطور إن إحنا نساعده في إيجاد سمو الأميرة إيلاريا، هتلاقي مننا كل اهتمام.
4: أملنا إن إحنا نلاقيها أقرب وقت ممكن.
5: يا جناز القائد، بلغ جلالة الإمبراطور إن إحنا هنعمل كل الجهد وربنا يقدم كل ما فيه الخير والصالح.
4: طيب بعد إذن قداسة البابا.
5: مع السلامة. ربنا معك.
2: إلاري بتصلي في قلاية وهي لابسة ملابس الرهبنة.
0: يا يسوع المسيح الحي، من أجل الدم اللي سفكته على عود الصليب أرجوك يا رب تبطل كل خطط ومؤامرات العدو الشريرة اللي بيحاول بيها اللي ما يخلينيش أكمل طريق رهبنتي ليك وإني أعيش معك على طول. يا رب سامحني، يا رب سامحني على الألم والحزن الكبير اللي سببته لأبويا وأمي وهربي منهم. أرجوك يا رب تعزيهم وتصبرهم على ما يجهى عنهم. سامحني يا رب اني كدبت على الانبا بما وما قلتلوش حقيقتي بقيتي إني بنت. اغفر لي يا رب، اغفر لي يا رب الخطيه الكبيره قوي دي. انت عارف يا رب قد ايه انا ما اقدرش اقول له الذنب ده. ارجوك يا رب، ارجوك يا رب سامحني، سامحني واغفر لي يا رب.
2: الاخ تدرس بيقابل البطرك.
4: يا سيدنا البطرك، يا سيدنا البطرك.
5: ايه
4: يا سيدنا البطرك؟
5: في ايه يا
4: ابن مالك؟ لا لا لا لا، ده مش مالك، ده مال واحد تاني اتبرع بيه من فوق. ارجوك ارجوك خدهم عني.
5: طب استريح يا
4: اشكرك، اشكرك يا يسوع المسيح، خليت بتصل على الشيطان. اشكرك اشكرك.
5: ايه بقى الحكايه يا
3: دكتور؟ انا لازم تدرس.
5: ايوه تدرس. جايب الحاجات منين دي يا دكتور؟
3: دي الحاجات دي اتبرع بيهم واحد غني للكنيسه.
5: واسم مين بقى الغني ده يا عم تدرس؟
3: اصل
5: ايه يا ابني؟ كمل.
3: اصل يا سيدنا اكد عليا انه يكون سر وما قالش لحد عليه، وقال لي اقول لقداستك انه فاعل خير.
5: يا تدرس يا ابني، الحاجات اللي جوه دي الذهب والالماس ما تكونش غير عند الملوك والامراء، انت لازم تقول لي على الحقيقه.
3: بس ده اكد عليا ودي امانه يا سيدنا.
5: يا ابني الموضوع اكبر مما تتخيل، انت لازم تقول لي على كل حاجه.
3: بس انا وعدته.
5: وانا بحيلك من وعدك ده قدام ربنا.
2: بيحكي للبطريرك.
5: ربنا مع السلامه
0: يا رب.
2: إلاري بتصلي في قليتها.
0: يا رب ساعدني واسندني، اسندني في التجربه الصعبه دي، عاوزه اكمل حياتي معاك. تسمحش لعدو الخير ان ينتصر، وسامحني على ضعفي، خليني اعيش معك دايما يا رب في مخافتك دايما.

0: إلاري ماشية في الصحراء وبتشوف الأنبا بيمو جاي من بعيد وبتسرع علشان تسلم عليه.
1: الحمد لله على السلامة يا بنتي. سمعني الأميرة إلارية بنت الملك زينون.
2: أختي أختي سامحني يا أبويا.
1: مين يا بنتي؟
2: سامحني يا أبي سامحني يا أبي، أنا كنت مني عذبني وما قدرتش أقول لك الحقيقة وكذبت عليك، أرجوك سامحني.
1: رب المجد وهو إله لبس جسد إنسان من أجل هدف نبيل هو خلاص العالم، وانت أميرة لبست لبس راجل فقير من أجل خلاص نفسك. ربنا عاوزك تقعدي معانا هنا وهيفضل أمرك سر.

0: محدش هيعرفه غير سيدنا البابا.
1: لكن ممكن سيدنا البابا يقول الملك، واكيد هيرجعني لقصر تاني. هو
0: ما تخافيش، سيدنا البابا مش هيقول للملك. عارفه ليه؟
1: ليه يا سيدي؟
0: لانه عاوز كده،
2: بيشاور على
0: السماء. عاوزك تبقي راهب، وارادته فوق كل اراده.
1: ولقى ليه سبت لابويا وامي وغيروني منهم؟
0: ما تنسيش قول رب المجد، من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني. وما تنسيش ان انت اخترت النصيب الصالح.

0: جناب القائد، يا ترى عملت ايه؟
1: كل ترتيبات الجنازة جاهزة لتشريف عظمتك يا مولاي.
0: خسارة، وفاة البابا بطرس خسارة كبيرة قوي. كان عندي امل انه يساعدني ولاقي بنتنا إيلاريا.
1: اكيد البابا الجديد اللي هيتولى المهمة ديت هيساعدنا.
0: عرفت هم اختاروا مين؟
1: الشعب ورجال الإكليروس اختاروا الأب أثناسيوس.
0: أثناسيوس؟ أثناسيوس اسم كبير في عالم المسيحية وعمود قوي من أعمدة الكنيسة، وعشان نميز منهم هنسمي حامل إيمان أثناسيوس الكبير، وأثناسيوس الثاني هنسميه الصغير. يا ترى عرفت انه هيكون البطرك رقم كام؟
1: هيبقى البطرك رقم 28، لان البابا بطرس كان 27.
0: جناب القائد،
1: امر مولاي.
0: يلا بينا عشان نلحق الجنازة.
2: الرهبان في الدير بيقوموا بأعمال الدير.
1: أنا مش عارف أبونا إيلاري بيجيب الطاقة اللي بيبذل بيها المجهود ده كله منين. ربنا يقويه ويساعده يا أبونا، ده بيشتغل زي 10 مننا.
3: يعني زي كده يا أبونا؟
2: واحد من الرهبان ضرير.
4: 3 أيام لما بياكل لقمة تسند جسده، هو إيه؟ عيش ناشف وملح.
1: الغريبة انه لما جه من 7 سنين انا قلت مش ممكن ابدا يتحمل ولو يوم واحد من الحياة صعبة هنا.
4: فعلا كان باين عليه انه عايش في عز ونعيم ملوش مثيل. لكن اللي محيرني يا ابونا ان ابونا إيلاري لما جه الدير من 7 سنين كان صغير، ودلوقتي كان المفروض ان وشه يبان عليه اي علامة من علامات الرجولة.
3: انا برضو كنت شايف كده يا ابونا.
1: تقصد ايه يعني يا ابونا؟
4: اقصد ان ابونا إيلاري ما تغيرش ابدا من ساعة ما جه، وشه زي ما هو.
5: النسك وكتر الصيام والجوع وازالة الجسد خلاه كده.
4: ولو برضك يا ابونا كان بان على وشه اي تغيير.
1: ياما في رهبان ورجالة كتير ما بيطلع لهاش لا شنب ولا دقن خالص.
4: ده ما يمنعش انه قديس وربنا بيتنجد فيه ومديله موهبة عمل المعجزات. ناس كتيرة قوي تم شفاءهم على ايديه.
1: محدش يقدر ينكر ان ابونا إيلاري ده بركة كبيرة قوي. ربنا دهنا في الدير.
3: امشي امشي بقى.
4: اكيد يا ابونا اكيد. يلا بينا. يلا
3: استنى يا ابونا ما اخد بايدك.
6: يا رب يسوع المسيح فدينا من مخلصي.
2: إيلاري بتصلي في قليتها.
6: دي يا رب العيشة معاك حلوة، كلها سعادة وفرح وراحة. لكن يا ربي أنا خاطية، وخطيتي دي أكبر مني. اغفر لي يا رب، اغفر لي وسامحني. قويني على محاربة إبليس وساعدني. ساعدني اني اكمل طريق جهادي واقدر اعيش معاك يا رب. اعيش العيشة اللي مليانة طهارة ونقوة وراحة ابدية، لانك انت معيني وقوتي. امين.
2: الملكة ام إيلاريا بتبكي تحت الصليب المتعلق في أوضة إيلاريا في القصر. بتدخل خادمتها.
7: مش ممكن أنتهي لحظة واحدة. لحظة أنت كلها يستنوها الأيد في قلبي زي أبي يوم سابق فيه القصر.

0: ممكن أعرف مش عايزها أحترم رغبتها واختيارها.
1: سيبها تدخل الدرج.
0: دلوقتي أقدر أقول أيوه، على الأقل كنت بعرف هي عايشة إزاي، كنت أعرف إذا كانت عايشة ولا لأ. يبقى كده مش عارفه. يا ريت يا ريت، لكن اذا كانت لسه عايشه ليه لغايه دلوقتي ما بعتلكيش ولا مرسال؟ حتى مرسال يطمنا عليها. يمكن الولاد خايفه انكم تعرفوا مكانها وتجبروها على شيء مش

0: Ağlınız ağrım. Evimin dahi şalanı. Müşahidat sormak için.
1: Tuğret, ben de bir son hikayem.
0: Bizde bir fikir alayım oğlum. Ben hadiye bir yol var.
1: Hava...
0: Zorlar. Kimin? Kimin arafiyim?
1: Ay, hava da nahara at mekan hadisi.
0: Vahay ölüme heyye fiyim. Ayo bas... المسيحية اللي بيتنا ان احنا ما نلجأش للعرافين والسحرة.
1: ليه؟
0: لان العرافين والسحرة بيتعاملوا مع مملكة الشياطين وبيسخروهم لخدمتهم، وده اكيد ما يرضيش ربنا.
1: ما هو كمان ما يرضيش ربنا ان قلبك يفضل ملهوف على بنتك الفترة دي كلها من غير ما تعرفي عنها حاجة.
0: أيوة طبعا، ربنا يرضي ان تعرفي كل حاجة عن بنتك وبأي طريقة.
1: انا خايفة مولاتي، انا هنادي زوسر. ازيك يا سلمى؟ ازيك انت؟ صلي.
2: واحدة ست بتقرب من ابونا.
1: صلي ان ربنا يهدينا، ولو ربنا عطاني هسميه على اسمك ايمان.
3: اطمني يا ستي، ربنا ان شاء الله هيبعتلك الهي.
2: اب ومعاه طفل اعمى.
4: سلام يا ابونا. صليلي يا ابونا عشان ربنا يقطع.
5: ليه يا ابونا؟ نفسي اشوف بابا يسوع وماما العدل. شكرا
4: يا ابونا.
2: العراف بيقابل الملكة.
6: أنت مساء يا مولاتي الملكة، تحيات الآلهة. مولاتي.
7: ها، أنت عارف أنت هنا ليه؟
6: طبعا يا مولاتي، ومعرفة مكان الأميرة إيلاريا أمر مستحيل، هيكلفك كتير قوي.
7: مهما كلف، مش مهم.
6: الموضوع مش موضوع فلوس.
7: امال الموضوع ايه؟ اتكلم.
6: موضوع يا مولاتي انك لازم تنكري ايمانك بالمسيح. ايوه، لازم تنكري ايمانك بالمسيح اللي ما قدرش يساعدك واخد بنتك منك وتؤمني بالآلهة. قدمي ليها قرابين الذبائح. يمكن يقدروا يساعدوك.
7: انت جاي تساوم الملكة على ايمانها بالمسيح يا واقع يا فتيس؟ انت دجال ونصاب مش عارف مكانها وبتناطر. انا هقتلك دلوقتي.
6: لا يا مولاتي، لا ارجوك ارجوك يا مولاتي.
2: الحارس بيشهر سيفه في وجه العراف.
7: اتكلم، الشياطين اللي تعرفهم عارفين مكانها ولا لا؟
6: طبعا طبعا يا مولاتي يعرفوا. ايوه مولاتي يعرفوا.
7: فين؟
6: هما ما عندهمش السماح يقولوا اي حاجه.
7: هي عايشه مش كده؟
6: ايوه
7: يا مولاتي
6: عايشه. ايوه
7: عايشه يا مولاتي. ولو كنت بتكذب عليا.
6: لا
7: عارف هعمل
6: فيك. عارف يا مولاتي. عارف. خليه يشيل السيف يا مولاتي، خليه يشيل السيف ده.
7: ابدا تمشي. استنى.
6: امر
7: لو حد يعرف انك جيت هنا تاني.
6: لا
8: مولاتي خير؟ في ايه؟
7: مولاتي العميرة ثابتة؟
0: مالها؟ الأطباء عندها بيقولوا لنا حالتها خطيرة.
2: الأميرة ثيوبيستا أخت الأميرة إلاريا مريضة في الفراش، واضح إن عليها روح نجس، وحواليها الأطباء وأبوها وأمها.
8: خير؟ مالها؟ حاجة غريبة فعلا، حاجة غريبة، ما عندهاش أي مرض في جسمها.
0: أمال مالها؟
6: ما عندهاش أي مرض. يعني إيه؟ أمال مرضها ده إيه؟
8: ملهاش أي دواء ولا علاج عندنا.
0: يعني إيه؟ يعني إيه؟ محتاجة معجزة؟ محتاجة معجزة؟
6: اتفضلوا.

0: نعمل ايه؟
1: انا دلوقتي يا بنات في الملكة، عرفت ايه العلة لبنتنا؟ بنتنا فعلا محتاجة في مرضها ده معجزة عشان يتم شفاها. أنا سمعت إن في برية شهيد رهبان قديسين بيصنعوا المعجزات.
0: يبقى نجيب الرهبان هنا فورا، نجيبهم هنا فورا علشان
1: لا لا يا جلالة الملكة، كده ما ينفعش، لأنك لازم تعرفي إن الرهبان دول ناس سابوا العالم بكل اللي فيه وفضلوا الوحدة. عشان كده احنا لازم نبعت الأميرة ساوبيستا ليهم هناك.
0: ايوه يا ريت نبعتها على طول.
1: ده فعلا اللي هيتم، وانا واثق ان بشفاعة صلوات القديسين دول هيتم شفاء بنتنا ساوبيستا.
0: يا ريت،
1: انا واثق من كده.
2: من زينون عبد يسوع المسيح.
3: قائد الملك زينون بيقرا المنشور الملكي على الرهبان ببرية شهيد.
2: إلى القديسين الذين تجردوا من مجد العالم وغلبوا شهواته، أخبركم بما حل بي من أجل خطاياي. فقد كان لي ابنتان فقدت الكبرى، ولست أعرف مكانها ولا ما أصابها. إن كانت قد ماتت أم لا تزال على قيد الحياة، وقد كثرت أحزاني لغيابها، وتعزيت بعض الشيء بأختها الصغرى. ولكن قد أصابنا حزن شديد بعد أن أصيبت بمرض حار فيه الأطباء، وهي الآن تتعذب بالألم مريرة ليل نهار، حتى أنني شفقة بها طلبت لها الموت. ولكن أشاروا علي بأن أرسلها إليكم، فقد شهد لكم الجميع أن لكم إيمانا ثابتا من أجل صلواتكم التي هي بلا انقطاع من أجل خلاص العالم. لذلك وهب لكم عمل المعجزات، وإني واثق من الله أنه سيتمجد بكم وسيستجيب لسؤالكم ولن يرفض لكم طلب، وسينعم على ابنتي بالشفاء. امضاء زين الملك بنعمة المسيح.
4: تفضل انت جناب القائد.
5: بعد اذنك يا سيد.
4: مع السلامة يا ابني، ربنا يحفظكم.
3: الرهبان مجتمعين
0: لأنهم دخلوا العالم بحسد إبليس.
6: ودي أدان فين يا بونا؟
5: طبعا طبعا لازم تبيت في ألان، الجو برد قوي في الصحراء وكل الأماني فيها رهبان ومفيش عليها فاضي، وما ينفعش راجل يبيت مع راجل في ألان تانية يا بونا. وكمان ما ينفعش إنها تبيت لوحدها، دي محتاجة صبر.
6: اللي عليها ده روح نجس، والكتاب بيقول هذا الكنز لا يخرج إلا بالصلاة والصوم ليل ونهار ببكا ودموع.
4: يا ولادي، اللي عايز ياخد بركة في التجربة الصعبة دي يتفضل.
0: يا يسوع، المسيح الحي القادر على كل شيء.
3: الراهب إلاري في قليتها بتصلي وأختها ثاوبستا راقدة على الأرض مريضة بالروح النجس.

0: وبتخف ثعوبتها وبتقوم وهي مستغربة. فأوبستا مع والدتها الملكة في حديقة قصرهم.
1: كملت اللي جنبي النهار عشان ربنا يشفيني.
2: والحمد لله يا بنتي إن ربنا شفاكي على دي. أكيد براه القديس.
1: كنت حاسة كأني متخضرة، حاسة بكل حاجة ومش قادرة أعمل أي حاجة. فجأة لقيت العذراء مريم بتلمسني، لقيت الأول بعيش من تاني. بأول ما فتحت عليا بصيت لقيت الراهب دوت من فرحته مش فاقي، قعد يحضن فيا ويبصني.
2: ايه؟ حضنك و
1: ايوه زي ما انتي عملتي معايا اول ما رجعت من الدير.
2: و انتي طول الفترة اللي كنت فيها في الدير كنت بتباتي فين؟
1: تقلقت
2: لوحدكم؟
1: ايوه. ما تتصوريش يا ماما اتعلقت بيه وحبيته قد ايه. حاسه كاني اعرفه من زمان، وانت كمان لو شفتيه هتحبيه على طول.
3: جلاله الملكه.
0: الملكه قاعده وحدها وسرحانه.
3: جلاله الملكه، ايه خير يا جلاله الملكه؟ سرحانه في ايه؟
4: انا عاوزه الراهب الهي ده هنا باي طريقه.
3: الراهب الهي؟ لكن انت عاوزاه ليه؟
4: اللي عمل معجزه يقدر يعمل التاني.
3: لكن جلالتك عارفه ان الرهبان ما بيخرجوش من الدير لانهم ماتوا عن العالم.
4: عارفه.
3: والمعجزه اللي تمت مع بنتنا ثوبستا كانت بايد ربنا، والراهب الهاري دوت ما كانش اكتر من وسيط من خلاله ربنا اتمجد.
4: ما تعرفش نفسك ايش معنى ربنا استخدم الراهب الهاري ده بالذات؟
3: قلتلك يا جلالة الملكة ان شفاء بنتنا ثوبستا تم بارادة ربنا، وصدقيني لو ربنا كان رايد اللي ترجع لنا بنتنا الى ريا تاني كان اكيد استخدم اي حد وعرفنا مكانها.
4: انا عاوز الراهب الهي هنا.
3: الراهب الهي الهي؟ طب فهميني ايه الحكايه؟
4: هقولك.
0: وبتحكي له عن اللي سمعته من بنتها ثوبستا.
3: ايوه، بس لو ما كانش راهب وقديس ازاي ربنا يتمجد من خلال صلواته ويتم شفاء بنتنا ثوبستا؟ ازاي ربنا يديله السلطان ده كله ويأتمنه عليه؟ لا لا لا، مش ممكن.
4: يمكن يكون عمل شيطاني علشان يفسد عفة وطهارة الأميرة.
3: لا لا يا جلالة الملكة، مش ممكن. لأن اللي كان على بنتنا ثوبستا روح نجس، ومش ممكن الشيطان يخرج شيطان. المسيح قال كده، قال إن كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب.
4: ومملكة الشيطان مش خربان، بل بالعكس دي عمرانة لحد يوم الدينونة العظيم اللي هيتحرق فيها هو كل أعوانه. بس اللي محيرني إزاي رئيس الدير يوافق على إن راهب ينام في قلاية لوحده مع الأميرة؟ دي جريمة فظيعة يعاقب عليها.
3: ده محيرني أكتر منك يا جلالة الملكة، إن الأب دموع راهب قديس مشهود بالقداسة مش ممكن يعمل حاجة غلط أبدا.
4: أميرة بتقول إنها اتعلقت بالراهب ده قوي وإنه شغل قلبها وإنها بتحبه وكلام من ده.
3: أكيد الموضوع فيه سر، واللي هيقولين عليه هو الأب دموع. انا هبعد اجيبه فورا، هو اللي ممكن يفسر لنا السر ده.
4: لا، احنا نبعد نجيب الراهب الهي هنا.
3: ها؟
4: نشرب كان ايه اللي راحت الالي هنا؟ لانه هو اللي عنده مفتاح للغز ده.
3: راهب الالي؟ راهب الالي؟
4: ايوه
3: عندي حق، هبعت اجيبه فورا حالا، حتى لو اضطريت ان اجيبه بالقوة.
5: انا بقول يا مولاي.
3: جناب القائد،
5: امر مولاي.
3: الرسالة دي توصلها فورا للأب بموها.
5: امر مولاي.
3: وانت جاي يا جناب القائد تجيب معاك الراهب دوت اللي اسمه إلهي. لما تجيب الراهب ده هنا في القصر تنفذ كل حرف كلفتك بيه، مفهوم؟
5: امر مولاي.
3: لما اشوفك يا الهي.
0: الملكه بتصلي قدام صوره العذراء مريم.
4: يا رب اشكرك، أشكرك على المعجزة الكبيرة اللي انت عملتها من أجل بنتي ثأوبست. يا رب رجع لي بنتي إلاريا. يا عذراء، يا أم النور، انت أم وتعرفي قلب الأم، اتشفعي لي عند ابنك علشان يرجع لي إلاريا. يا رب سنين طويلة وأنا بصلي لك نفس الصلاة، عاوزة أعرف مكان إلاريا، عاوزة أعرف إذا كانت عايشة. أرجوك يا رب.

0: يا ابويا الشيخ، يا ابويا الشيخ.
1: ايوه يا ابني.
0: جناب القائد جايب رساله لاوضتك.
1: حاضر يا ابني انا جاي. اهلا جناب القائد.
2: اهلا.

0: Foto. يا سيدنا، الموضوع خطير جدا ومش عايزين نغضب جلالة الملك.
1: يا ابونا خد جناب القائد، خليه يستريح شوية في القاعة.
0: حاضر يا ابويا، بعد اذنك يا سيدي.
1: حاضر يا ابويا. إلهي يا ابني، الملك عاوزك تروح له ضروري.
2: يا ابي يا ابي، انت
1: كل تجربة بنمر بيها بتعدنا للمجد الابدي اللي أعده لينا المسيح من قبل تأسيس العالم.
2: أنا مؤمن بكده يا أبي، لكن لو الملك عارف حياتي ده ممكن يمنعني من إني أكمل رهبانتي، وممكن يأذيك لأنك عرفت حياتي وما بلغتوش زي ما أعلن قبل كده.
1: ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش، روحي روحي، ربنا هيقف معاكي في تجربتك الصعبة دي.
2: خلاص يا أبي، خلاص، أنا هحصلك.
3: الراهب إيلاري مربوطة في صار المركب المتجهة بها نحو المملكة.
0: أحسن يا جناب القائد، كل اللي أمرت به نفذ للحرف الواحد لمولاي.
4: عظيم جدا جناب القائد، وكفتك عندي هتكون كبيرة.
0: شكرا يا مولاي. مش جلالتك تشوفه بقى؟
4: طبعا لازم اشوفه.

0: الملك بيدخل السجن عند الراهب إلاري ومعاه الملكة والأميرة في أجستا.
1: اللي سبب رغبته تم شفاء بنتي الأميرة ساوجستا
2: ببركة ربنا. استخدم ضعفي مجد اسمك القدوس رغم خطاياي الكتيرة.
1: خطاياك الكتيرة؟ وإيه هي بقى خطاياك الكتيرة دي؟
2: الخطايا اللي بنعترف بيها من الرب يسوع وأب الاعتراف.
1: وأكيد أنت أب اعترافك الأب بنوة.
2: أيوه.
1: يعني اعترفت له بجريمتك الفظيعة اللي عملتها مع بنتي الأميرة ساوجستا، ها؟ إزاي الأب بنوة يسمح لراهب طارق العالم إنه يدافع لاي واحدة مع بنت؟ إيه؟ ما كانش عارف إنه من الممكن يحصل اللي انت عملته؟ وانت انت ازاي تسمح لنفسك بكده وانت راهب فاهم يعني ايه راهب؟ يعني سبت العالم يا رب.
2: طب ليه اسمح لي؟
1: ما تحاولش تنكر او تبرر نفسك. الأميرة ساوجستا حكت على كل اللي عملته معاها لما فات. أكيد كنت بتعمل حاجات أفظع من كده لما كانت غايبة عن الوعي.
2: طب ليه أرجوك؟ خليش الشيطان يفصل لك قلبك. مش هو بيحكي كفاية مراوغات على أعمال ربنا تتنكد بيها معاك؟
1: وليه ما سمحتش للشيطان يفصلني؟ وجبتك أنت هنا علشان أسمع كلامك عن نفسك، عشان تحاول إنك تبرر نفسك. ده لو أقنعتني وده مستحيل. وعلشان أكون راضي بضميري وحكمت بالعدل قبل ما أنفذ قراري وأدمر كل الأديرة وأدمر كل الرهبان.
2: أرجوك يا مولاي ما ترتكبش أي خطأ ممكن يفسد الحياة المسيحية الجميلة اللي أنت عايشها.
1: ما يعرفش الشركة أنت والأب نموة في جريمة ماشية على سيدي لإفساد وطهارة عفة بنتي أنا أحمد مارتسيلون بنتي الأميرة ساوجستا. وعاوزين ببساطة كده تنفذوا تهربوا من غير عقاب.
2: أنا علي حق ميري وحقول لك حسرة اللي خفيته سنين طويلة. بس أرجوك أرجوك توعدني الأول.
1: ايه؟ وكمان هتتشرط؟
2: مش شرط، ده حاجات.
1: ولو انك في موقف ما يسمحلكش بأي شرط أو رجاء.
2: مش كده انت بتعرف الأول ليه؟ وبعدين توافق أو ترفض.
1: وإيه هو طلبك؟
2: اني ارجع الجير تاني.
1: خايف اني اقتلك؟
2: هي الحياة هي المسيح والموت والربح. ان الاشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح سيكون افضل جدا.
1: إذا اقتنعت بالكلام اللي انت هتقوله ولو ان ده مستحيل يمكن افكر اني ارجع كتيرك تاني.
2: سيدي المسيح قال ليس مكتوب الا ويعلن ولا يخفي الا ويعلن.

mine yet. General Khaled, احضروا كل الاطباء في الامبراطورية لمداواة الاميرة إيلاريا من جراحها. امر مولاي. اشكرك يا رب انك جمعتنا تاني بعد فراق السنين دي كلها.

0: Ridi la rovete il gas.
1: Lei è 20. Io rete fa cari teni. Hai mai صلي وصومي زي ما انت عاوزة، ما حدش يمنعك او يجبرك على اي شيء انت مش عايزاه. جادي هنا زي ما انت عاوزة.
0: ارجوك يا ابي، انت وعدتني قبل كده اني اكمل طريقي لتدي.
1: يا بنتي انا مش بخلف معاك وعد دوت، بس انا بقول العز والنعيم دوت هسيبه لمين؟ والمملكة يا إيلاريا.
0: أنا هربت من العالم ده، ممكن يكون في مجد إنما زائل، عشان استمتع بحب ربي يسوع وأنا في الدير أسمع صوته وهو بيناديني وهو بيكلمني. مش ممكن أقدر أستغنى عن المتعة دي.
1: يعني مصممة؟
2: الملك والملكة بيودعوا بنتهم إلى ريا. اسمح
0: لي يا أبي إني أكمل دعوة ربنا لي
3: بسرعة كده يا خسارة. الأيام الحلوة دايما بتمر بسرعة،
0: وأيام ربنا كمان على الأرض هتمر بسرعة. اذكرينا يا بنتي بصلواتك، اذكرينا بصلواتك علشان ربنا يكمل غربتنا في الارض على خير. المسيح معاكم يحفظكم يا رب.
3: مع السلامه. مع السلامه يا حراس، جهزوا الموكب عشان توصلوا للدير. أبونا إلالي.
2: الراهب إلالي مع الأنبا بموع.
0: هو ده كل اللي حصل يا أبي، وأظن دلوقتي اللي ممكن أروح دير هيبان.
1: لا لا يا إلالي يا أبني، أنت هتفضل معانا هنا ومحدش من الرهبان هيعرف سرك ولا يخدم سلامه، وكمان عشان ناخد بركتك.
2: القديسة إلاريا راقدة في قليتها، حواليها الأنبا بموا وأحد الإخوة.
0: خلاص يا أبي، أيام غربتي على الأرض
1: الدهي. لا يا إلاريا، دول شوية تعب بسيط يا ابني ويعدوا.
0: جه الوقت اللي هروح أقابل فيه حبيبي يسوع. سامحني يا أبي، سامحني على كل المتاعب اللي سببتها لك. يا ليه كنت مشتاقة اليوم ده؟ باركني يا أبي.
1: أنا اللي محتاج بركة منك يا بنتي. خلاص يا إلهي، غلبت في العالم وهتقابل المسيح، اذكريني قدام العرش الإلهي.
0: اذكرني يا رب
1: يا سلام.
2: وبتسلم الروح.
1: لا
4: سيبنيش يا ابوي، سيبنيش. ليه سيبني في الوقت ده؟ كنت جاي افرحك فيه. خلاص يا ابوي، انا نويت ابقى انت لميت.

0: دلوقتي موجود خلاص. لكني أنا واثق، واثق يا هونة، واثق إنك هتكون معايا ومش هتسيبني. اذكرني، اذكرني يا هونة، أنا مرب السماوات. اذكرني يا هونة.
1: طوبى لمن له نسل من الربان وأبناء عاشوا في القلال والأجرة وتركوا العالم وسكنوا في الصحراء. لا ينبغي أن يشعر لحظة واحدة ولا طرفة عين بأي حزن، بل يفرح فرحا عظيما كل أيام حياته، لأن فرح هذا سيمتد في الملكوت، لأن هذه النفس المباركة مقبولة أمام الرب، وهي الآن في أحضان الأبرار والقديسين تشفع فينا ومن أجلنا، بركاتهم تكون معنا كل حين.

قصة حياة القديسة إلينيا، قدمها لكم هاني إدوار وثروة فكري. قام بدور القديسة إلينيا جيهان اسكندر، تعليق ناجي سعد. إخراج جورج قسطنطين.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر النشيد إصحاح 6. إصحاح 6 كان بيحكي لنا عن لقاء بين العريس والعروس، والعريس بيوصف العروس بالجمال، وانتهينا إلى عدد 9: واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها، هي عقيلة والدتها، هي رأتها البنات فطوبنها، الملكات والسراري فمدحنها. أفكركم تاني، العروسة بنفسرها بثلاث تفسيرات. أولا إشارة إلى العذراء أمنا، لأنها أجمل عروس من الناحية الروحية على مدار التاريخ كله. إشارة كمان للكنيسة اللي هي عروس ربنا يسوع له المجد، اللي بيحبها وفداها وينقيها عشان تبقى كاملة. وبعدين إشارة إلى كل نفس فينا تجتهد أنها تتشبه بأمنا العذراء وتبقى إنسانة نقية. هنا الكلام واضح أنه يركب مثلا على أمنا العذراء لما يقول واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها عقيلة والدتها، يعني البشرية ما طلعتش حد زي العذراء. فهنا الوحيدة يعني ايه؟ ما فيش احلى من كده، هي لوحدها كده ما فيش زيها ابدا. عشان احنا في حبنا لأمنا العذراء صحيح بنقول عليها انسانة، لكن ما فيش حد زيها، هي فخر كل البشرية وام كل القديسين. رأتها البنات فطوبناها، البنات دي بقى النفوس، العذارى الحكيمات، كل القديسين. هنا البنات مش معنى البنات بس، معناها النفوس العذراوي اللي بتحب ربنا دايما تبص للعذراء بإعجاب. كل نفس تحب ربنا لازم تحب العذراء، اللي يحب ربنا بصدق لازم يحب أمه العذراء، لأنه حققت اللي محدش عارف يحققه، النقاوة والتواضع والبراءة والبساطة والخدمة والحب والصمت، واختارها المسيح يتجسد منها. فهنا رأتها البنات فطوبناها، احنا نعمل زفة أمنا العذراء ونصوم صيام العذراء وتسبيحات والتمجيدات لأمنا العذراء. الملكات والسراري مدحناها، برضو إشارة أن ملكات الأرض أو كل اللي حقق عظمة في الدنيا يبص لأمنا العذراء ويقول لا، هنروح فين في أمنا العذراء، ما فيش زيها برضو. الملكات والسراري جه ذكرهم قبلها بقيتين لما قال 60 ملكة و80 سورية. وأظن أن أنتوا تمتعتوا بشرح أبونا بولس. الملكات أو 60 إشارة إلى 12 في 5، يعني الكنيسة 12 دايما رمز للكنيسة لأنها تؤمن بالثالوث وتنشره في جهات الدنيا الأربعة، والخمسة الحواس. فكأن رقم 60 دايما إشارة إلى الحياة المقدسة أو الكنيسة اللي تقدس كل من يدخل فيها. والـ80 إشارة إلى الحياة الأبدية، لأنه 8 دايما رقم ما بعد السبعة. السبعة دي بتاعت الدنيا، سبعات سبعات، كل الدنيا سبعات، لأن الأسبوع 7 أيام. إنما بدل نقول 8 يبقى دايما بنفكر ما بعد هذه الحياة، الحياة الأبدية. و10 إشارة للوصية، فالـ80 إشارة إلى بكلمة ربنا عينك تبص على الأبدية. فاللي مشغولين بيبشروا زي الملكات في الدنيا، 60 ملكة دول اللي بينشروا اسم الثالوث في جهات الدنيا الأربع بتقديس الحياة والحواس، واللي مشغولين بالتأمل في الحياة الأبدية، كل دول يبصوا لأمنا العذراء ويمدحوها، يقولوا لها برضو ما فيش زيك، لا في الكارزين ولا المبشرين ولا الرهبان ولا السواح ولا الشهداء، انت فقت الكل. اذا كان الكلام على الكنيسة واحدة، طبعا واحدة وحيدة، احنا بنقول كده على الكنيسة واحدة وحيدة جامعة رسولية

مقدسة. فالكنيسة في نظر المسيح ما ينفعش تبقى كذا كنيسة، لأن هو بيرتبط بعروس واحدة، وقال أريد أن يكون الجميع واحدا فينا كما أنا وأنت أيها الأب واحد. ففكرة الكنيسة الوحدانية الواحدة يعني لازم كلنا نبقى أعضاء في نفس الكنيسة بنفس الإيمان من نفس المعمودية، عشان في الآخر تبقى في عروسة واحدة لعريس واحد، رعية واحدة لراع واحد. برضو نفس الكلام، الملكات والسرار يمدحنها، يعني ممالك الأرض تبص للكنيسة وتقول كل الممالك تقع، إنما كنيسة ربنا يسوع ما تقعش أبدا. أفكركم برؤية دانيال اللي شاف ممالك ورا بعض، وفي الآخر جبل اتعمل ضخم كده طلع من حجر قطع بغير يد، إشارة للمسيح المتجسد بغير زرع بشر وعمل جبل ضخم يدوم إلى الأبد اللي هي كنيسة ربنا. إذا كان الكلام على النفس البشرية برضو ده إحساس جميل، أن ربنا بيركز عليك لوحدك. لما يقول واحدة هي حمامتي وحيدة لأمها رأتها البنات طوبناها الملكات والسراري مدحناها، بالرغم أن احنا ملايين من البشر وكثير بيحبوا ربنا، إنما ربنا له المجد يحب يحسس كل واحد أنه مهم لوحده، أنه واخد كل قلب ربنا، واخد كل عقل ربنا. طبعا ده تعبير مجازي، يعني إيه؟ يعني ربنا مش بيتعامل معنا بالجملة، لا، يقول دعوتك باسمك أنت لي. هنا التعامل الشخصي، فيبقى الواحد يحس أنه وحيد أبوه وحيد أمه الكنيسة. يعني إيه؟ يعني شاغل أبوه ربنا له المجد وشاغل أمه الكنيسة، وكأن ما فيش حد تاني في الدنيا. الكنيسة تحاول تنقل الإحساس ده، الكهنة يحاولوا ينقلوا الإحساس ده، أنه كل شخص مهم وكأنه وحيد، عقيلة والدتها هي، يعني ما فيش حد يشغلها زيها. من هي المشرفة المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية؟ هنا في أربع تشبيهات ناخدهم كده بالرحمة. من إعجاب المسيح له المجد أو العريس بالنفس الجميلة دي اللي عايشة في قداسة، كانت أمنا العذراء أو مجموع القديسين اللي في الكنيسة أو كل نفس على حدة، يقول مشرقة كالصبح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش. أربع معاني أو أربع صفات تميز النفس اللي تعجب ربنا. ده كلام يهمنا، احنا عاوزين نعجب ربنا، عاوزين نرضي ربنا، عاوزين يبص في آخر حياتنا كده يقول هي دي عروستي، هي دي اللي أنا اخترتها لنفسي، ها هنا أسكن إلى الأبد. من هي المشرقة مثل الصباح؟ الإشراق أو الصبح، الفجر بالذات، النور ده نور ربنا. المسيح له المجد قال أنا نور العالم، بعد كده رجع قال أنتم نور العالم. يعني ربنا حط نوره فينا، وقال في فيليبي معلمنا بولس تضيئون بينهم، في وسط جيل معوج ملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. على قد ما الواحد يقرب من ربنا، على قد ما ينور زي ربنا. حاجة يسموها الأباء الاستنارة. الاستنارة يعني إيه؟ يبقى جوه قلبك في نور. حياة الخطية دايما تخلي الواحد جوه ظلمة، والظلمة دي تقدر تقيسها شوية القلق على الخوف على الغضب على التردد على الحيرة على النكد، على كل ده معناه في ظلمة جوه. كل ما النور زاد كل ما تلاقي الحكاية بساطة وفرح وهدوء وسلام. النور له شكل والظلمة ليها شكل، وعشان كده الكتاب يقول النور أتى إلى العالم ولكن أحب الناس الظلمة أكثر من النور. ليه؟ لأن أعمالهم كانت شرير. يعني بالرغم أن ربنا دخل بنوره العالم وبنقول له أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان، يعني ربنا جالنا الدنيا ينور علينا، إنما النور اللي جه ده ملقاش استجابة من أغلب البشر، لأن أحب الناس الظلمة أكثر من النور. في واحد يسمع كلمة ربنا ويبقى عارف الصح من الغلط وشايفه واضح، بس مش عاوز يسيب الغلط، بيحب الغلط، خدع الظلمة. عارفين اللي يبقى محبوس في سجن مظلم وفجأة يفتحوا له السجن فالنور يتعب عينيه،
فيقول لا اقفلوا عليا تاني. اقفلوا عليك ليه؟ ده حبسة، ده ظلمة، دي حياة ملهاش طعم. ما تفتح، يقول لا النور بيوجع عيني. هيوجع عينك بس أول دقايق، إنما بعد كده هتمشي في نور، هتمشي في حرية. من هي المشرقة مثل الصباح؟ النفس اللي عارفة ربنا وبتحبه، تصحى كل يوم تستنير بربنا. يمكن ده يعلمنا حكمة الكنيسة في صلاة باكر. صلاة باكر بتركز قوي على فكرة النور، تقول لنا يوحنا واحد في البدء كان الكلمة، الكلمة كان، والكلمة كان نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. وبعدين نرد على الإنجيل نقول له أيها النور الحقيقي نورنا يا رب، أنر عقولنا وقلوبنا وأفهمنا يا سيد الكل. إحنا بنطلب النور كل يوم الصبح، بنقول له رب أنت النور، مش نور الشمس. نور الشمس دي هتمشي بعد شوية، إنما في نور داخلي نفسنا فيه، فبنطلبه كل يوم بسجود وتضرع، لأن عارفين إن في حالة أحلى كتير من اللي إحنا فيها، في مشاعر لسه بعيدة قوي عننا. إحنا كأننا بنتفرج على النور في التلفزيون، إنما غير واحد استنار. الاستنارة دي نقلة روحية كبيرة قوي، تخلي العقل هادي والقلب هادي والمخ في ربنا، والخطايا كلها تنحصر والشياطين تبعد. من هي المشرقة مثل الصباح؟ كم واحد وصل لهذه الاستنارة؟ كم واحد منور زي ربنا؟ كم واحد ينزل بقى يقابل الناس بعد كده يشوفوا في نور ربنا يسوع؟ موسى النبي بعد عشرة طويلة بقى وشه منور، لكن تلاحظوا ان اليهود كانوا يعملوا ايه؟ يقولوا له حط برقع، مش عاوزين يشوفوا النور، او مش قادرين يبحلقوا في النور. خليك منك لربنا، احنا مش عاوزين ندخل للدرجة دي، مش عاوزين نغوط في علاقتنا مع ربنا. احنا حابين الضلمة اللي احنا فيه، احنا عجبنا العيشة دي. طب دي مش عيشة. آية تانية تقول ايه؟ الجالسون في كورة ظلال الموت اشرق عليهم نور. يعني الناس اللي عايشة في الدنيا مستنية تموت، كل الناس اللي عايشة مستنية تموت، فعايشين في ظلال الموت. الموت مضلل على الحياة دي، حاجة كئيبة. إنما ربنا يسوع جه بالقيامة بتاعته ونور الدنيا كلها، أشرق عليهم نور. بس كم واحد بقى تمتع بهذا الإشراق وبقى هو كمان مشرق؟ ليه؟ لأن اللي مش خايف يموت واللي فرحان بالقيامة واللي باصص للمسيح طول الوقت هيبقى مشرق زيه. من هي المشرقة مثل الصباح؟ يعني أنت في تعاملاتك مع الناس، هل الناس بتقول لك نورتنا؟ بتقولها بمعناها، يعني مش كلام مجاملة. بتحس انك انت بتنور في حياة اللي حواليك، بتضيف حاجة حلوة، بتعلمهم يحبوا بعض، بتدخل سلام في قلبهم، بتغير حياتهم زي ما ربنا يسوع جه نور وغير حياة البشرية كلها. هل انت عندك الحتة دي؟ هل مشغول بدي؟ النور دايما ما يشتغلش لحسابه ابدا. يعني اي نور منور في الكنيسة كده، النور ده مش بيشتغل لنفسه، هو شغلته كلها للي حواليه. فلو فكرت فيها، الإنسان عشان ينور لازم ينسى نفسه خالص، وما يبقاش عايش لنفسه، يبقاش مهتم خالص برأي الناس فيه، ولا راحته فين، ولا مزاجه ايه. الكلام ده لا، الكلام ده كله يتنسي. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه عشان ينور، يحمل صليب ويتبعنا. كل لما الواحد جه على نفسه ونسي نفسه واهتم الناس تستنير بنور المسيح له المجد، كلما بقى له رسالة، وكلما الملائكة قالوا له من هي المشرقة مثل الصباح، تبقى نفسه منورة زي الصبح. تاني كلمة تقول ايه؟ جميلة كالقمر. العروسة دي جميلة زي القمر، احنا لغاية دلوقتي نقول زي القمر، انما الحقيقة القمر يعني من ناحية المادية او مجرد كوكب مظلم على فكرة، مش حاجة يعني جميلة ولا حاجة. انما تلاحظوا ان القمر بينور بانعكاس نور الشمس عليه. علميا كده القمر مظلم، كوكب مظلم، ما كناش ممكن نشوفه ابدا، بس في درجة انعكاس من الشمس، لما الشمس تغيب ممكن القمر في وقت معين ينور لما نور الشمس ينعكس عليه، وفي وقت تاني ما ينعكس، فما نشوفش القمر مع ان القمر لسه موجود، بس احنا مش شايفينه. ليه؟ اصل نور الشمس مش جاي عليه. يبقى الجمال المسيحي الحقيقي هو انعكاس نور الشمس عليك.
ما هواش جمالك انت، مهما كنت انسان حلو وتقي كل جمالك عبارة عن نور شمس ربنا عليك. فشوف بقى انت قد ايه بتعكس هذا النور. جميلة كالقمر، جمال امنا العدرة. في ناس تقولوا انتوا بتمجدوا العدرة زيادة، لا احنا شايفينها جميلة كالقمر لأكتر واحدة عكست نور ربنا. انما بنقولش ان هي ربنا ابدا، لا، انما عكست نوره تمام، قدمت لنا صورة جميلة للبشرية المستنيرة الحلوة. جميلة كالقمر، يا ريت كل البشر كانوا يبقوا حلوين كده. منين الحلاوة دي كلها؟ انها بتعكس نور ابنها الوحيد على وجهها وعلى ابتسامتها وعلى كلامها وعلى صفاتها وعلى طول حياتها. جميلة كالقمر. وتلاحظوا زي ما بنقول ان القمر يجي له مواسم ما بنشوفوش. ليه؟ لان درجة انعكاس الشمس عليه مش مظبوطة، فبيجي لنا احنا وقت ربنا مش بيبان علينا خالص. ليه؟ ما انتش قريب منه كفاية، ما انتش مركز معاه، الخط مقطوع بينك وبين ربنا، فراح منك الجمال. لان الجمال مش اصيل فينا، الجمال اصيل في ربنا. احنا جمالنا منه هو، اي جمال فينا هو عبارة عن نعمة ربنا علينا. اي صفة حلوة في اي واحد فيكم هي اساسا صفة في ربنا، فربنا بروحه القدوس كده يبرز هذه الصفة عليك. يبقى الصفة التانية في العروس جميلة كالقمر تنبهنا لفكرة يا ترى نور ربنا باين عليك ولا لا. يرى الناس أعمالكم فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني الناس اللي ما تعرفش ربنا تقدر تشوف ربنا في وشك، مفروض كده. الناس ما تعرفش ربنا كتير وبيقعدوا النهاردة يتفلسفوا يقولوا ما فيش ربنا ومين ربنا، ما هم غلاب. طب هيعرفوا ازاي؟ ما عاوزين حد ينور لهم. مين ينور دلوقتي؟ المرايات دي كلها، الأقمار اللي ربنا حاططها عشان تعكس نوره للدنيا كلها. ثالث صفة طاهرة كالشمس. الشمس من جوه حارة جدا، سخنة جدا، محدش يقدر يدخلها، نار، والنار تحرق أي حاجة، فما تسيبش حاجة وحشة أبدا. والشمس دايما إشارة لشمس البر اللي قال عنها الكتاب تأتي شمس البر والشفاء في أجنحتها، تشرق شمس البر، يعني المسيح يشرق على البشرية والشفاء في جناحاته، يعني نوره يشفي كل نفس من كل حاجة وحشة. احنا هنا التشبه بالمسيح، طاهرة كالشمس. احنا بنبص على الشمس ما نقدرش نطيل النظر في الشمس، عينينا توجعنا. انما ايه؟ احنا حياتنا وجهادنا ان احنا نتشبه بطهارة ونقاوة ربنا يسوع له المجد. والطهارة والنقاوة مرتبطة بايه؟ بالنار. بالنار، بالحرارة. الشخص الحار في الروح طاهر نقي كالشمس لأنه حار في الروح. في فرق بين واحد حار واحد بارد واحد فاتر. الحار سخن، يعني يصلي بحرارة، يخدم بحرارة، يحب الناس بحرارة، ينشغل بالإنجيل بحرارة، يسبح بحرارة، كل حاجة عنده فيها سخونة كده. البارد ده ما بيصليش خالص ولا بيقرأ ولا بيخدم. طب والفاتر يعمل كل اللي قلناه بس بدون حرارة. عشان كده الكتاب ربنا يسوع قال الأسقف اللي في رؤيا 3 ليتك كنت باردا أو حارا ولكنك فاتر فأنا مزمعا أتقيأك من فمي. طب يا رب هو مش حار لكن كمان ليتك كنت باردا، إيه ده؟ يعني البارد أحسن من الحار من الفاتر؟ البارد عارف أنه بارد، البارد بعيد، فهيجي اليوم اللي قلبه يوجعه ويقول كفاية كفاية برود، كفاية تلج، عاوز أرجع لربنا. إنما الفاتر يظن أنه حار، هذه المشكلة. اللي موجود جوه الكنيسة بيصلي مخدر ضميره، ما أنا بصلي يا عم، دي مش صلاة. الصلاة الحقيقية اللي تفرح ربنا صلاة بحرارة، والخدمة الحقيقية خدمة بحرارة. خليك طاهر كالشمس، ربنا يسوع له المجد، كالشمس حار، خليك حار في الروح. الحرارة دي تيجي بإيه؟ تيجي بالتوبة أساسا. الحرارة في الفكر الأرثوذكسي
مصدرها التوبة المتحدة.

مستمر. كل ما تتوب كل ما تسخن. اللي بيبطل توبة بيبرد فيبقى فاتر، يبقى فريسي، يبقى منظر تقوى، يبقى ينكر قوته، يبقى بعيد كل البعد عن منظر الشمس. إنما اللي عايش بيتوب على طول ده سخن، يراجع نفسه على طول، يقف مكسوف قدام ربنا، يصرخ طالب الرحمة، عاوز يتغير يتغير يتغير، ما بيقفش عند حد، ينسى ما هو وراء ويمتد إلى ما هو قدام، يسعى نحو الغرض. ده سخن. بولس الرسول كان حار في الروح لأنه كان بيقول أنا أركض لكي أنال، أنا لم أصل إلى شيء لسه، ولكني أسعى لعلي أدرك. الصفة الرابعة مرهبة كجيش. طبعا كل الأوصاف دي تؤكد أن الموضوع كله روحي، ما هواش جزداني زي ما غير المؤمنين ممكن يفهموه، لأنه صعب أن عريس يوصف عروسته ويقول لها أنت زي الجيش، مرهبة كجيش. إنما ربنا يسوع يوصف النفس البشرية المنتصرة الحارة الجميلة اللي بتعكس نور ربنا، المشرقة المستنيرة، يقول لها أنت بقيتي مرهبة كجيش. مرهبة لمين؟ للشياطين طبعا، للخطايا. القديسين مرعبين للشياطين بقوة ربنا. تفتكروا أولاد سكاوة، واحد اسمه سكاوة كان راجل يهودي، وولاده لقوا الحكاية لذيذة، بولس يمشي في كل حتة يقول باسم يسوع الناصري ويعمل معجزاته، بقى له سمعة، فعجبتهم الشغلانة دي وافتكروها شغلانة سهلة، فراحوا مسكوا واحد عليه روح شرير وحبوا يجربوا، قالوا له باسم يسوع المسيح الذي يكرز به بولس، بس احنا ما نعرفوش، بس عشان تبقى أنت يعني متأكد من الاسم بتاع بولس. فالرجل اللي عليه روح شرير قال لهم ايه، الشيطان نطق وقال لهم يسوع انا اعرفه وبولس انا اعلمه، اما انتم فمن انتم؟ ووثب عليهم وضرب. ليه؟ لانه الشياطين بتقول زي ما احنا عارفين قوة ربنا يسوع له المجد، عارفين قوة بولس لانه مرهب كجيش، عارفينه. هو لما بيقول الكلمة بتاعتكم دي احنا بنترعب، انما انتوا تطلعوا مين؟ انتوا ما تجوش في حاجة. مرهبة كجيش. الشخص المسيحي الحلم مزعج للشياطين، لان الشياطين بيعملوا له مليون حساب. ليه؟ لانه المسيح ساكن فيه، لانه قوة ربنا فيه، لانه شبه المسيح له المجد، مش لانه هو لوحده حاجة. هو نفسه بولس يقول انا ما انا بل نعمة الله العاملة فيه، لكن طبعا في قوة روحية، قوة جبار. مرهبة كجيش بألوية، لواءات يعني، جيش ضخم. انت لوحدك تبقى جيش ضخم منين يعني؟ ازاي؟ ايوه طبعا بنعمة ربنا كده. يعني عبر كل العصور كل الانبياء والرسل والقديسين والابرار مرهبين كجيش. واحد زي ايليا النبي لما اليشع كان بيودعه وهو طالع كده في مركبة نارية، يقول له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، يعني إحنا كل الجيش ما يجيش فيك حاجة، أنت لوحدك بجيش، هتسيبنا وتروح فين؟ يا مركبة إسرائيل وفرسانها. والعجيب أن تدور الأيام وإليشع وهو بيموت يجي الملك ساعتها يركع تحت رجليه كده ويقول له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، يقول له نفس التعبير، يقول له خدت روح أبوك بالضعف كمان وصرت قوة هذا الشعب. منين؟ شخص يبقى بشعب كامل طبعا مرهب كجيش. لما تبقى أنت مليان بنعمة ربنا أنت بتحمي، بتشارك في حمى الكنيسة، أنت مرعب لمملكة الشر كلها. أنت بتستقل بروحك ليه؟ أنت تبقى منور زي الشمس وجميل زي القمر، وكمان مرهب أو مرعب كجيش بألوية. كل القديسين كانوا كده لأن ربنا أعطانا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا يضركم شيء. نزلت إلى جنة الجوز، الجوز اللي هو النطس واللي هي اللوز والجوز والحاجات، لأنظر إلى خضر الوادي ولأنظر هل أقع على الكرم هل نور الرمان. يعني ايه ده كلام؟ مين ده؟ ده كلام العريس.
العريس

بيقول جه الميعاد انزل بقى اشوف ايه الحديقة الحلوة بتاعتي، الجنة بتاعتي اللي قال عليها قبل كده جنة مغلقة، يا ترى الثمر طلع ولا لا. في ميعاد بيجي فيه العريس المسيح له المجد ينزل، ينزل يعني ايه؟ يجي يقول لك تعالى بقى لما ازورك النهاردة، وقد تكون الزيارة دي معناها اخر العمر. يقول لك هل اقع على الكرم؟ يعني انا زرعت كرمة جوه قلبك من زمان، تقلت بقى كده وبقت فيها كروم حلوة، هلاقي حاجة أدوقها؟ هفرح بتعبي معاك طول السنين ولا تعبي رايح علي؟ هل نور الرمان؟ الرمان ينور يعني إيه؟ يعني يستوي ويبقى شكله حلو. أنواع الثمار، ثمر الروح، محبة، فرح، سلام. ها بعد السنين دي كلها أنا هنزل أشوف، هنزل أتفرج. العريس بيقول كده، هجيلك زيارة وأشوف عندك قد إيه محبة، عندك قد ايه سلام بعد العشرة دي كلها، طول انا تواضع وداعة ايمان تعفف، كل الحاجات الحلوة دي هي دي الثمار. فبيقول نزلت الى جنة اللوز او الجوز. الجوز ده له ذكر عندنا في العهد القديم، اظن جاء ذكرها برضو في النشيد قبل كده، لما الجماعة اليهود اتخانقوا مع موسى وهارون وقالوا اشمعنا يعني بيت موسى وهارون دول اللي ربنا مختارهم، ما احنا كلنا بتوع ربنا، وشمعنا هارون يبقى رئيس كهن، ما كلنا نبقى كهن. وربنا صعب عليه وشد على الناس اللي قالوا كده، وبعدين ربنا بحكمته العالية طبعا قال لهم طب خلاص هاتوا عصاية شيخ كل سبط، عصاية نش بتاعت رئيس كل سبط، ونبيتهم قدام تابوت العهد ونشوف مين يختار. أنا هقول لكم إن هارون ده ما عملش نفسه رئيس كهنة، ولا موسى عمل أخوه رئيس كهنة، موضوع أكبر من كده، أنا اللي اخترت. بيته ال 12 عصاية، بعد شوية لو إيه عصاية هارون أفرخت، يعني إيه أفرخت؟ يعني طلعت أغصان جوز، أغصان من هذا النوع اللي هي الحاجات اللوز والجوز والحاجات دي. وصارت العصاية دي شهادة أن الله هو الذي يختار كهنته. ربنا هو اللي بيختار كهنته مش البشر مهما كان. ربنا يختار رؤساء شعبه مهما حصل. الله هو اللي بيختار مهما اجتهد الناس. فهنا بيقول نزلت إلى جنة الجوز، يعني إيه؟ هذا الإثمار الجوز واللوز اللي طلع ده بمعجزة، إشارة إلى نعمة الله العاملة في كل شخص ناشف، بس يحط نفسه كده قدام تابوت العهد، قدام مذبح ربنا. يعني احنا بنيجي قدام المذبح ناشفين بصراحة، عصايا ناشف، الموت فينا، الخطية فينا، الضعف فينا، انما بنبقى يعني نقعد قدام المذبح كده، يا رب غيرنا، يا رب طلع مننا حاجة حلوة، يا رب قادر تعمل معجزة وتفرخ فينا أغصان الحياة. يوم ربنا يمد ايده مع المتواضعين وتبقى جنة لوز. برضو في أرميا واحد ربنا حب يعزي أرميا النبي، فأول رؤية شافها أرميا النبي هو شاب صغير، أول رؤية شاف قال له ماذا أنت راء يا أرميا؟ قال له إني راء قضيب لوز. قال له خلاص يا حبيبي أنا ساهر على كلمتي لأجريها، ده معنى الرؤية. قال له أنا شايف يدوب غصن لوز كده طالع من الأرض ناشفة، مش عارف طلع إزاي. قال له شفت وسط الأرض الناشفة اللي ما فيهاش حتى مية ولا فيها زرع، أنا سهران، أنا أعرف أطلع الحلو من الوحش، أنا أعمل المعجزة، أنا اللي يجي لي ناشف زي العصاية أطلع منه فروخ. فربنا هنا بيعزينا أنه مهما كان ضعفنا إذا حطيت نفسك قدام ربنا بالتضاع وبانكسار وتقول له يا رب إلحق طلع مني ثمر عدلة قبل ما يخلص العمر، يعني نزلت إلى جنة اللوز أو الجوز لأنظر إلى خضر الوادي. إيه خضر الوادي؟ دايما الوادي حتة كده واطية، فالوادي في الفكر الروحي إشارة دايما للتواضع، والمرتفعات والجبال إشارة لإيه؟ للكبرياء. دايما الاتنين عكس بعض، الوادي يعني الغلبان اللي موطي رأسه اللي يعني غلبان في روحه، والكبرياء يرمز ليه بالمرتفعات والجبال. عشان كده تلاحظوا عبدة الأوثان كانوا يحطوا التماثيل على الجبال والمرتفعات. إنما الوديان السحيقة إشارة إلى النفوس المنسحقة،
النفس المنكسرة اللي مكسور قدام ربنا يقول له يا رب أنا مريض وغلبان فيش حاجة عدلة. نزلت لأنظر إلى خضر الوادي. الخضرة تبتدي في الوادي. يعني إيه؟ يعني الوادي الصحيق ده هو اللي جمع مية. المية لو نزلت على جبل تتزحلق ما تقعدش، إنما الوادي يحوش مية، فلما يحوش مية يخضر بسرعة. كل نفس منكسرة متواضعة تشرب مية ربنا بسهولة فتخضر بسرعة. الخضرة رمز للغنى الروحي، للحياة الروحية الناجحة، للفرح بربنا. الواحد قلبه بيتغير بسرعة. ده امتى؟ لما يكون وادي فيقول أنا نزلت. عشان كده كلمة نزلت يعني بينزل لتحت، إنما الجبل ده يطلعوا له لفوق. نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي ولأنظر هل أقع على الكرم. ابتدي بقى يمشي على ثمرة ثمرة كده. شوف بقى لما ربنا يمسكك كده يقول لك قل لي أخبار المحبة معاك إيه؟ بتحب مراتك وعيالك وناسك والناس اللي حواليك زي ما أنا بتحبهم؟ تقول له لا يا رب لسه بدري قوي، أنا بزعل وبدين وبتخانق وبصعب عليا وبقعد أقول عمل وسوي. وبعدين بقى إحنا عاوزين الكرم يقعل يعني يملى شوية. طيب خلينا في الرمان، قل لي أخبار الفرح إيه؟ فرحان على طول إن أنا معاك؟ لا يا رب ولا واخد بالي من الحتة دي، أنا أغلب اليوم متعفرت ومتضايق ومتعكنن ولا كأنك موجود خالص. وبعدين نور الرمان ولا ما نورش؟ لسه بدري. طب أخبار التين إيه؟ طول الأناة عندك؟ طول الأناة؟ لسه يا رب لسه بدري، بتنرفز من أقل حاجة وخل إيدي. وبعدين لما ينزل ربنا ويتمشى يطلع كده مش ولاقي ولا ثمرة، مفيش ثمر. فين المحبة؟ فين الفرح؟ فين السلام؟ فين طول الأناة؟ فين الوداعة؟ فين التعفف؟ فين الصبر؟ فين الحاجات بتاعت ربنا الحلم؟ لأنظر هل أقع على الكرم هل نور الرمان. إنما بقى العروسة دي، لا دي مستوية بقى، العروسة الحلوة دي. فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. يعني إيه؟ لما نزل العريس يبحث عن الثمر، آتي أطلب ثمرا، يقول كده الكتاب إنجيل لوقا، آتي أطلب ثمر. لقيت العروسة نفسها انضمت إلى مركبات قوم شريف. قوم شريف دي لها اسم عندهم اسمه عميناداب، يعني الكلمة بالعبري. المهم المقصود بيها ببساطة أن العروسة لما امتحنها عريسها في الثمر لقت أنها اترقت وأصبحت ضمن الشرفاء العظماء الكرماء. يعني إيه؟ لم أشعر وإلا وجدت نفسي بين مركبات قوم شريف. خلي بالكم من لم أشعر دي، ممكن يحصل تغيير في حياتك أنت ما تحسوش وتفضل تقول يا رب بس لو عدت بالسماء أنا ما استاهلش، مهما حصل أنا ما استاهلش أدخل السماء. وبعدين ربنا يفرحك وتدخل السماء وتكتشف أنك أنت انضميت لقديسين وأبرار وبين مركبات قوم شريف. لم تشعر، أنت ما وصلتش لكده، أنت في ذهنك أبعد ما تكون عن الجماعة دول القوم دول. إنما ربنا من نعمته يرقيك ترقية عالية قوي عند خروجك من الجسد، يقول لك لا، اللي أنت مش شايفه أنا شايفه، في ثمر حلو حصل، في كرم وفي رمان وفي حاجات حلوة أنت مدرتش بيها. فالنفس تكتشف أن ربنا محضر لها مكان ضخم جدا. لم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي، أتاري نفسي اللي بتجاهد دي وأنا دايما بلومها وبقول لها أنت مقصرة ومش نافعة ومش فالحة وضيعت العمر ومش لحقين نعمل حاجة، بين مركبات قوم شريف. يعني القديسين وهم على الأرض ما كانوش حاسين أن هم قديسين. قديسين وهم بيجاهدوا على الأرض ما كانوش بيعتبروا نفسهم أبرار، كانوا الآخر العمر يقولوا له هتدخلنا السماء رب، نفسنا ندخل السماء، ما نستاهلش ندخل، كرحمتك يا رب لآخر العمر. هم قديسين. إنما لما النفس تخرج بقى من الجسد تكتشف هذا الاكتشاف العظيم العجيب، إن هذه النفس المجاهدة جعلت بين مركبات قوم شريف. المركبات دي تفكرنا بمركبة إيليا، بقيت بقى داخل على ناس كنت بتسمع عنهم
وماري جرجس وماري مرقس والشهداء والأبرار إيه اللي وصلنا للناس دول؟ أيوة نعمة ربنا، مش أنت عشت زي الوادي والدنيا خضرت وربنا عمل فيك اللي بيعمله في الجوز واللوز وبيثمر فيك من غير ما تحس، وتجعل في الآخر بين مركبات قوم شريف. ارجعي ارجعي يا شلميس، ارجعي ارجعي فننظر إليك. ايه ارجعي دي بقى؟ النداء ده ممكن يكون من ايه؟ عارفين لما نودع حد من الأبرار ونقول له ما تخليك معانا شوية نتمتع بيك؟ ممكن. وممكن تبقى بالعكس، ان الملائكة بيقولوا للنفس، شلميس دي على فكرة الاسم مؤنث سليمان، سليمان يعني سلام، شلميس أو سلميس المؤنث بتاع الكلمة، فالنفس تعتبر خدت صفة السلام اللي في المسيح العريس وتحلت به، فشلميس إشارة إلى مدينة السلام، كل قلب شبع بسلام المسيح وبقى شبه المسيح باسمه شلميس أو سلميس، فهنا إيه؟ ينتمي لسليمان، لأن سليمان كان بيحط نفسه مطرح العريس بالروح، يعني عاوز يقول مش هو طبعا العريس لأنه مليان أخطاء، لكن كان كملك بيشاور على المسيح الحقيقي الملك الحقيقي. فالملائكة تقول للنفس الحلوة المستوية دي ارجعي، كفاية عليك، كفاية عليك عيشة في الدنيا، ارجعي لنا. واحد يقول طب ترجع ولا تروح؟ الرجوع يعني كانت طالعة من السماء، طب ما احنا طالعين من السماء، مش احنا اتولدنا من فوق؟ مش احنا أساسا قوم سماويين؟ ولا الروح القدس اللي فينا ده ايه؟ مش بتاع السماء؟ ولا الجسد والدم اللي بناكله ده ايه؟ مش بتاع السماء؟ احنا بتوع السماء، فنرجع للسماء. فالملائكة يقولوا للنفس ارجعي لنا، ارجعي يا شلميس، ارجعي لنا، افرحي معانا، كفاياك غربة في الدنيا، كفاياك تعب في الدنيا، كفاياك الجهاد بتاعك، ارجعي ارجعي يا شلميس، ارجعي ارجعي فننظر اليك، يلا تعالي لنا السماء نحتفل بيك، ندخلك بموكب جميل كده عوض جهادك وصبرك طول الأيام. هذه المعنى الحلو. برضو ممكن يبقى الواحد بيقولها لنفسه، ارجعي يا نفسي، ارجعي يا نفسي، ارجعي يا شلميس، يا من فقدت السلام، ارجعي لألا ينظرون إليك فلا يجدون فيك ثمرا. فاهمين المعنى؟ الواحد ممكن يقول لنفسه كده، ارجعي يا نفسي لحضن ربنا، كفاياك بهدلة، ارجعي بالتوبة، عشان اللي بيبصولك مش الناس دول، اللي بيبصولك ملايكة وقدسين، بلاش فضايح، الملايكة والقدسين بيبصوا عليك، صرنا منظرا للناس والملايكة. فطبعا الواحد هيتجمل قدام ملايكة وقدسين بإيه؟ شوية زينة خارجية بلاش معنى، إنما الزينة الحقيقية التوبة والنقاوة والجهاد والصلاة. فارجعي، ارجعي لعقلك، ارجعي لتوبتك، ارجعي لجهادك، ارجعي لصبرك، ارجعي امسكي في عريسك، ارجعي يا شلميس، ارجعي فننظر اليك. يعني كأن السماء بتقول لكل نفس ارجع تاني لبيتك، بداش عيشة الابن الضال دي، فننظر اليك، الدنيا تنور بقى، ترجع البركة ويرجع السلام وتبقى منظر حلو. انما دلوقتي هنبص على ايه؟ وبعدين العريس أو العروس يرد يقولوا ماذا ترون في شلميس؟ شايفين فيها إيه دلوقتي؟ طبعا شلميس هي عروسة حلوة، يعني مثل رقص صفين في الترجمة، مقصود بيها زي صفين جيش بيتحركوا، هنا كلمة رقص مش رقص قوي، هي مقصود بيها إيه؟ عارفين المرش العسكري لما يبقوا صفين عساكر بيتحركوا في موكب عسكري. فماذا ترون في شلميس؟ يعني بيقول لهم انتوا رأيكوا ايه فيا دلوقتي؟ فايه جه الصوت الحلو يقول نرى فيك مثل رقص صفين، يعني صفين عساكر مصفوفين داخلين كده على السماء. ايه صفين العساكر؟ ده تشبيه للعروسة برضو، شلميس هي العروسة. النفس زي العسكري، النفس الحلوة تفضل طول حياتها جد ملتزمة، واخدها جد. العسكري دايما إشارة للجدية، معلمنا بولس يوصي ابنه تيموساوس في تيموساوس الثانية 2 يقول له اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح، ليس أحد وهو يتجند يرتبك في أعمال الحياة وهو يريد أن يرضي من جنده.
يعني اللي واخدها جد ده زي العسكري. فكل

يوم عدى عليك عامل صف عساكر صف عساكر، فتلاقي الحياه في الاخر كده داخله على السماء صفين عساكر ملهمش اخر، داخلين كده بفرح على السماء. هي دي النفس، مجموعه الالتزامات والجهادات والجديه اللي كانت في حياه الواحد تجمل الانسان في دخلته للسماء. صبرك في جهادك ضد الخطيه، اصوامك الحاره، صلواتك الحلوه، دموعك، مطنياتك، عطاءاتك، عشورك، تعبك مع الناس، احتمالك للتجارب مثل رقص صفين داخل على السماء، موكب منتصر. شلميس السعيدة اللي داخلة السماء بتقول لها ارجعي ارجعي يا شلميس ارجعي فننظر إليك، فيطلع الصوت يقول شايفين ايه في شلميس؟ يرد يقوله شايفينها موكب عساكر منتصر، شايفينها داخلة السماء فرحانة منتصرة بتجاهد، وربنا بيكللها بإكليل السماء. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، بنت الكريم أو بنت الأمير في السبعينية، يعني إيه؟ سماها العريس بنت الملك أو بنت الأمير. النفس لما تحب ربنا قوي ما تبقاش مجرد بني آدم، لا، بني آدم دي في أحسن منها كتير قوي. احنا بني ادمين بس احنا ربنا رقانا ودعانا نبقى اولاد الله. في واحد وقف عند بني ادم مش عاوز يطلع عن كده. يا حبيبي يا بني ادم ربنا بيقول لك تعالى ابن تبقى ابن الله، تعالى تعالى هعملك ابني انا مش ابن ادم. ادم ورثك الموت، انا هورثك الابديه. ادم اداك فساد، انا هديك طهاره ونقاوه وقداس. آدم علمك الكره والأنانية، أنا هعلمك الحب والسلام. يا ابن الملك يا بنت الملك، كل ما النفس تحب ربنا كل ما يبان الملوكية اللي فيها. احنا أولاد ملك، أولاد ملك، فمش مفروض نبص للدنيا كده كأننا محرومين ولا كأننا صغيرين ولا محتاجين، أولاد ملك. فهنا بيقول ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الملك. يعني ايه الرجلين؟ رمز برضو للسعي والمشي، معناها كل اللي ماشيين في الطريق الروحي، كل اللي بيسعوا يوصلوا السماء، كل اللي مركزين في مقابلة المسيح في الآخر. ما أجمل رجليهم، زي لما يتقال في أشعياء وفي رمية، ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات، ما أجمل أقدامهم. حتى احنا في لغتنا المصرية نقول سلم رجليك عشان المشوار اللي عملته ده. كمان السماء بتقول كده، سلم رجليك على الجهاد والتعب اللي تعبته ده، سلم رجليك على المشوار اللي رحته عشان تفتقد إنسان ترجعه لربنا. ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات، ما أجمل رجليك. الرجلين كمان إشارة للتوبة. ليه؟ تلاحظوا المرأة الخاطية لما تابت جت عند رجلين المسيح وهاتك يا دموعه وتبوس في رجليه، ولأن الرجلين تمشي في الدنيا تتوسخ أكتر حاجة، كانوا زمان عشان صنادل وبتاع تلاقيها إيه أكتر حاجة عاوزة تتغسل كتير الرجلين، وده اللي عمله المسيح ليلة صليبه لما غسل رجليهم. غسل الرجلين إشارة دايما لحياة التوبة والنقاوة. واحد بيغتسل كتير، واحد نظيف حبش رجليه تتوسخ. التائب المنتظم في التوبة تقول له السماء ايه؟ ما أجمل رجليك يا نفس. يعني ربنا يحب النقاوة، يحب اللي مش مستحمل الفكرة الوحشة والكلمة الوحشة والنظرة الوحشة. فالسماء تقول له يا سلام رجليك حلوة نظيفة، تمشي خطوتين وبعدين تروح تغسلهم تاني عشان مش مستحمل أي حاجة من الدنيا. لما رجع الابن الضال رجع حافي، وعشان كده ضمن ما قال الأب قال إيه؟ قال هاتوا الحلة الأولى والبسوه واجعلوا حذاء في رجليه، لأنه جه حافي. كفاية عيشة الحفة، يعني كفاية الواحد ماشي في الدنيا يحك في الدنيا كده وياخد منها بقى الغضب والإدانة والفلوس والهم والغم ما هو ده واحد حافي لمؤاخذة. إنما ابن الملك لا، بينه وبين الأرض في نعل، يعني ما بيلمسش الأرض، ما بيلقطش من الدنيا الحاجات الوحشة اللي في الدنيا، مش ماشي حافي. فلما رجع بيت أبوه
من علامات الملك وعلامات القبول وعلامات النصرة، هاتوا حذاء والبسوه، جعلوا حذاء في رجليه، لأن ابن هذا كان ميتا لما كان حافي، كان ميت وعاش، عاش دلوقتي لما لبس نعل، لبس نعل إشارة أنه ارتفع فوق الأرضيات. فالعريس يقول للعروسة: ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. يعني إيه؟ حلو لما الواحد يرتفع عن الأرضيات، يتسامى، يبقى مش عاوز يتوسخ في الدنيا أبدا. في كلام ما بيستحملوش، ما بيحبش يقول ولا يسمعه، في أماكن ما يقدرش يدخلها، بيخاف لأنه ما يحبش غير النظافة، متعود على النظافة، محتاج يغتسل كتير، والاغتسال الكتير التوبة المستمرة تحافظ عليه ابن الملك. عندنا مبدأ روحي مهم قوي: إن كانت المعمودية جعلتنا أولاد الله، التوبة تحفظنا كأولاد الله. المعمودية هي اللي خلقتنا خلقة جديدة، بقينا أولاد الملك. إنما عشان ندوم في النعمة دي محتاجين إيه؟ نغتسل دائما. فالتوبة تكمل المعمودية. فمش كل واحد اتعمد هيفضل ابن الملك، لا، الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. الانقياد بروح الله يعني الروح القدس يقول لك بلاش دي، ارجع عندي، توب عندي. يبقى هنا الروح القدس بيبكتك ويخليك تتوب على طول عشان يحافظ عليك ابن الملك. أو بنت الكريم برضو، أو نفس المعنى في العبرية، يعني ربنا كريم. فالإنسان الروحاني كريم، الإنسان التقي كريم، لأنه بيبص لأبوه السماوي يلاقيه آخر كرم، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار، ربنا خيره كتير قوي، يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. وبالتالي اللي بيقرب من ربنا بيتشبه بربنا، بيبقى حلو زي ربنا في كرمه. فتلاقيه كلامه كريم وإيده فرطة، إيده كده سخية، وسلوكه كله سخاء وكله كرم مع كل الناس، ما يحسبش كده بالوحدة وما يدقش، وكريم غني. ما هو الغني دايما، الغني الحلو دايما يبقى كريم. إنما أحيانا يرتبط البخل أحيانا بأن الواحد ما عندوش، لكن إحنا أولاد ربنا عندنا كتير، عندنا حب ملوش آخر من ربنا. ليه نقطر على الناس في الحب؟ ما تدي، ما أنت بتاخد ببلاش، أنت بتاخد كتير، أنت ابن الكريم. فخليك كده سخي، لأنه مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. دوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صنع. دوائر الفخذين في الترجمة السبعينية مفاصل الفخذين، مثل سلاسل الذهب في السبعينية كده. مقصود بها إيه؟ عضلات الفخذ هي اللي بتشيل الإنسان، وهي أساس الحركة. وهنا أفكركم مثلا أن لما ربنا يسوع له المجد التقى بيعقوب في ليلة، وصارعه يعقوب حتى الفجر، وكان بيقول له: لن أطلقك، لن أتركك حتى تباركني. ضربوا على حق فخده وخلاه يعرج. ليه؟ يعقوب كان بيتكل على عضلات رجليه، يعمل العملة من دول ويجري، يضحك على عيسو ويجري، يضحك على لبان ويجري، ياخد اللي فيه النصيب ويجري. كانت حركات كده، ما كانش طبعا مستقيم يعقوب في الأول. فربنا لما لمس حق فخده قال له: بص، الجري بتاع زمان ده مش عاوزينه تاني، سرقة أخوك وأبوك وخالك لا لا، كفاياك يا عقوب دي، أنت هتبقى إسرائيل، هتبقى رجل الله، أنت شفتني ومسكت فيي، سيبك بقى من الحاجات دي، أنا هديك فخذ جديد، لا للجري لكن للسجود. أنا مش عاوزك تجري من حد ولا تخاف من حد، لأنك مش هتغلط تاني الأخطاء دي، مش هسيبك. إنما أنا عاوزك تتعلم كيف تسجد، عاوز رجلين جديدة، عاوز مفاصل جديدة تخليك تعرف تسجد خشوع قدام ربنا. فهنا دوائر فخذيك مثل الحلية أو مثل السلاسل، يعني مفاصل رجليك اللي بتشيلك عشان تسجد أمام ربنا، زي سلاسل الذهب عند ربنا. معنى جميل، معنى جميل أن ربنا بيبص على كل مطانية، كل سجدة، كل خشوع، كل تذلل. بدل ما تجري في الدنيا وتتعب برجليك عشان تجيب فلوس ولا تسرق فلان وتاخد من فلان، لا، الموضوع اختلف. حتى لو بتعرك، إنما صرت رجل الله. فالفخذين دلوقتي إشارة إلى إيه؟ إلى السعي الروحي مش السعي الجسدي.
آية تانية توضح المعنى، تقول إيه؟ الرب لا يصر بساقي الرجل لكن يصر الرب خائفيه. طب إيه اللي مش عاجبك رب في رجلين الرجالة؟ يعني أصل كان زمان الحروب جزء منها ساقي الرجل، المشاة الفرسان رجليهم قوية عشان

مثل الحلي صنعت يدي صناع. يعني الحلي دي ممكن تبقى أي كروتة وممكن تبقى إيه صنعت صائغ صناع فنان. فربنا عامل التركيبة الداخلية بتاعت الواحد بفن عشان كل شعور حلو يبقى معمول من إيد ربنا، وكل سجدة وكل عبادة وكل تعب في الخدمة وكل خطوة في الطريق الروحي تبقى من إيد ربنا. إذا أخذ المعنى على الكنيسة، المفاصل في آية جميلة في أفسس 4 بتحكي أن الكنيسة دي عاملة زي الجسم البني آدم اللي متركب على بعضه بمفاصل بمؤازرة كل عضو مع الآخر. يعني إيه؟ تلاحظوا إيه؟ المفاصل لما بنيجي نحرك أي مفصل في إيدينا، المفاصل عادة لو ما فيهاش مرض تتحرك بانسيابية غريبة جدا، يعني أنت بتحرك إيديك ورجليك مش بتاخد بالك. إنما ده شغلانة عشان تحرك مفصلين على بعض، شغلانة في الحقيقة لما تدرسها تلاقي إنها حاجة كبيرة قوي، وبين المفاصل فيه في سائل خفيف كده، ولو مش موجود تلاقي المفاصل تحك في بعض وتروح للدكتور وتبقى شغلانة. فهنا المفاصل معناها إيه؟ إن كلنا بنتحرك في جو من الحب بانسجام. الحب يخلينا كلنا كل واحد في الكنيسة له دور بيكمل أخوه، زي المفاصل لما تتحرك بمنتهى الانسيابية فنعمل شغل حلو قوي ما يعرفش واحد لوحده يعمله أبدا، لأن أي مفصل في عضمتين على الأقل، أي مفصل حاجتين بيتحركوا على بعض. فهنا الكنيسة ما ينفعش يبقى شخص، الكنيسة لازم تبقى كل الناس، وكلنا في جو من المحبة كل واحد يعمل اللي يقدر عليه، والمحبة تستر ونكمل بعض وفي الآخر نشيل الشيلة، تبقى إيه الفخدين الكنيسة ماشية برجلين قوية، لأن كلنا كمفاصل مع بعض صنعت صانع. يعني إيه؟ ربنا فنان لما يحط في الكنيسة اللي يعلم واللي يدبر واللي يصلي واللي كل واحد له دور. سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. إيه السرة دي؟ السرة أنتوا عارفين في الطفل بتبقى الحبل السري اللي بينه وبين أمه، وكلنا لنا أمهات، يعني كلنا أولاد الجسد في الأول، بس لما الواحد بيتولد بتتقطع الحبل السري عشان إيه؟ ينفصل عن أمه. فالسرة هنا إشارة لانفصال الإنسان عن أمه الطبيعية. طبعا دي لها معنى روحي. إيه المعنى الروحي؟ أنه بقدر انفصالك عن البشر ما بقتش إنسان عادي، ما بقتش بتعمل زي ما الناس بتعمل، الحبل السري اتقطع، انت مستقل. تبقى ايه؟ هذا الانفصال عن شكل العالم جميل في عينين ربنا. لا تشاكلوا هذا الدهر، ما تاخدش شكل الدنيا دي، انت الحبل السري اتقطع، انت بقيت ابن لله، ابن الكنيسة، ابن السماء، فما تبصش على الناس. ما عادتش امك هي البشرية، النهاردة أمك هي الحياة الأبدية، هي السماء والكنيسة. فهنا سرتك كأس مدورة لا يعوذها شراب ممزوج. هذا الفنان سليمان بالروح القدس بيقول إيه؟ ما عادش الواحد بياخد شراب ممزوج شوية من ربنا وشوية من الدنيا، إنما هو كأس مدورة بيستقبل شراب غير ممزوج. يعني إيه؟ يعني اللي بيغذي انفصالك عن الأرض هو شبعك بالسماء. انت لا تقبل شراب ممزوج. في ناس تحب ايه؟ ساعة لقلبك وساعة لربك، نمشي شوية مع ربنا ونمشي في الدنيا برضو زي ما الدنيا تشوف. لا، مش هينفع كده. هذا المزج والخلط ده ما يمشيش مع واحد انفصل عن العالم. اللي قطع بينه وبين الدنيا ما بيشربش شراب ممزوج، يحب الشراب النقي، يحب بس يعيش شبه ربنا مش شبه الدنيا. فسرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. يعني انت بيجي لك وقت تقول كفاية بعمل زي الناس، كفاية أجري ورا الفلوس زي الناس، كفاية أكره وأحقد وأحسد وأغضب، كفاية المزج ده، أروح أصلي وبعدين أغضب، أنا عاوز أصلي بس مش عاوز أغضب، عاوز لما أقرأ الإنجيل أشبع، مش مهم أي أكل بعد كده، مفيش شراب ممزوج. فكأسك سرتك كأس مدورة، يعني عمال يتلقى من الشراب الإلهي، إنما ليس فيه مزج بشراب الدنيا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.

سفر اللاويين. الأصحاح الرابع عشر. وكلم الرب موسى قائلا: هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره، يؤتى به إلى الكاهن، ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة، فإن رأى الكاهن وإذا ضربة البرص قد برئت من الأبرص، يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب أرز وقرمز وزوفة، ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي، أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفة ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي، وينضح على المتطهر من البرص سبع مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء، فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر، ثم يدخل المحلة لكن يقيم خارج خيمته سبعة أيام، وفي اليوم السابع يحلق كل شعره، رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلق، ويغسل ثيابه ويرحض جسده بماء فيطهر، ثم في اليوم الثامن يأخذ خروفين صحيحين ونعجة واحدة حولية صحيحة وثلاثة أعشار دقيق تقدمة ملتوتة بزيت ولج زيت، فيوقف الكاهن المطهر الإنسان المتطهر وإياها أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ثم يأخذ الكاهن الخروف الواحد ويقربه ذبيحة إثم مع لج الزيت، يرددهما ترديدا أمام الرب، ويذبح الخروف في الموضع الذي يذبح فيه ذبيحة الخطية والمحرقة في المكان المقدس، لأن ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية للكاهن، إنها قدس أقداس. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الإثم ويجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ويأخذ الكاهن من لج الزيت ويصب في كف الكاهن اليسرى، ويغمس الكاهن أصبعه اليمنى في الزيت الذي على كفه اليسرى، وينضح من الزيت بإصبعه سبع مرات أمام الرب، ومما فضل من الزيت الذي في كفه يجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى على دم ذبيحة الإثم، والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر ويكفر عنه الكاهن أمام الرب. ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخطية ويكفر عن المتطهر من نجاسته، ثم يذبح المحرقة ويصعد الكاهن المحرقة والتقدمة على المذبح ويكفر عنه الكاهن فيطهر. لكن إن كان فقيرا ولا تنال يده، يأخذ خروفا واحدا ذبيحة إثم لترديد تكفيرا عنه، وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت لتقدمة ولج زيت، ويمامتين أو فرخي حمام كما تنال يده، فيكون الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويأتي بها في اليوم الثامن لطهره إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب. فيأخذ الكاهن كبش

اثمي، ولج الزيت ويرددهما الكاهن ترديدا امام الرب. ثم يذبح كبش الاثم، ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الاثم، ويجعل على شحمة اذن المتطهر اليمنى، وعلى ابهام يده اليمنى، وعلى ابهام رجله اليمنى، ويصب الكاهن من الزيت في كف الكاهن اليسرى، وينضح الكاهن باصبعه اليمنى من الزيت الذي في كفه اليسرى 7 مرات امام الرب، ويجعل الكاهن من الزيت الذي في كفه على شحمة اذن المتطهر اليمنى، وعلى ابهام يده اليمنى، وعلى ابهام رجله اليمنى، على موضع دم ذبيحة الاثم. والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر تكفيرا عنه امام الرب. ثم يعمل واحدة من اليمامتين او من فرخي الحمام مما تنال يده، ما تنال يده، الواحد ذبيحة خطية والاخر محرقة مع التقدمة، ويكفر الكاهن عن المتطهر امام الرب. هذه شريعة الذي فيه ضربة برص الذي لا تنال يده في تطهيره. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: متى جئتم الى ارض كنعان التي اعطيكم ملكا وجعلت ضربة برص في بيت في ارض ملككم، يأتي الذي له البيت ويخبر الكاهن قائلا: قد ظهر لي شبه ضربة في البيت. فيأمر الكاهن ان يفرغ البيت قبل دخول الكاهن ليرى الضربة لئلا يتنجس كل ما في البيت، وبعد ذلك يدخل الكاهن ليرى البيت. فاذا رأى الضربة واذا الضربة في حيطان البيت نقر ضاربة الى الخضرة او الى الحمرة ومنظرها اعمق من الحائط، يخرج الكاهن من البيت الى باب البيت ويغلق البيت 7 ايام. فاذا رجع الكاهن في اليوم السابع ورأى واذا الضربة قد امتدت في حيطان البيت، يأمر الكاهن ان يقلع الحجارة التي فيها الضربة ويطرحوها خارج المدينة في مكان النجس، ويقشر البيت من داخل حواليه، ويطرحون التراب الذي يقشرونه خارج المدينة في مكان النجس، ويأخذون حجارة اخرى ويدخلونها في مكان الحجارة، ويأخذ ترابا اخر ويطين البيت. فان رجعت الضربة وافرخت في البيت بعد قلع الحجارة وقشر البيت وتطينه، واتى الكاهن ورأى واذا الضربة قد امتدت في البيت، فهي برص مفسد في البيت، انه نجس، فيهدم البيت، حجارته واخشابه وكل تراب البيت، ويخرجها الى خارج المدينة الى مكان النجس. ومن دخل الى البيت في كل ايام غلاقه يكون نجسا الى المساء، ومن نام في البيت يغسل ثيابه، ومن اكل في البيت يغسل ثيابه. لكن ان اتى الكاهن ورأى واذا الضربة لم تمتد في البيت بعد تطيين البيت، يطهر الكاهن البيت لان الضربة قد برئت. فيأخذ لتطهير البيت عصفورين وخشب ارز وقرمزا وزوفا، ويذبح العصفور الواحد في اناء خزف على ماء حي، ويأخذ خشب الارز والزوفة والقرمزة والعصفور الحية، ويغمسها في دم العصفور المذبوح وفي الماء الحي، وينضح البيت 7 مرات، ويطهر البيت بدم العصفور وبالماء الحي وبالعصفور الحي وبخشب الارز وبالزوفة وبالقرمز. ثم يطلق العصفور الحي الى خارج المدينة على وجه الصحراء، ويكفر عن البيت.

هذه هي الشريعة لكل ضربة من البرص وللقرع ولبرص الثوب والبيت وللناتئ وللقباء وللمعة، للتعليم في يوم النجاسة ويوم الطهارة. هذه شريعة البرص.

الأصحاح الخامس عشر. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: كلم بني إسرائيل وقول لهم: كل رجل يكون له سيل من لحمه فسيله نجس، وهذه تكون نجاسته بسيله، إن كان لحمه يبصق سيله أو يحتبس لحمه عن سيله فذلك نجاسته. كل فراش يضطجع عليه الذي له السيل يكون نجسا، وكل متاع يجلس عليه يكون نجسا، ومن مس فراشه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، ومن جلس على المتاع الذي يجلس عليه ذو السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، ومن مس لحم ذي السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإن بصق ذو السيل على طاهر يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل ما يركب عليه ذو السيل يكون نجسا، وكل من مس كل ما كان تحته يكون نجسا إلى المساء، ومن حملهن يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل من مسه ذو السيل ولم يغسل يديه بماء يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإناء الخزف الذي يمسه ذو السيل يكسر، وكل إناء خشب يغسل بماء، وإذا طهر ذو السيل من سيله يحسب له سبعة أيام لطهره، ويغسل ثيابه ويرحض جسده بماء حي فيطهر، وفي اليوم الثامن يأخذ لنفسه يمامتين أو فرخي حمام، ويأتي إلى أمام الرب إلى باب خيمة الاجتماع ويعطيهما للكاهن، فيعملهما الكاهن الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويكفر عنه الكاهن أمام الرب من سيله. وإذا حدث من رجل اضطجاع زرع يرحض كل جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل ثوب وكل جلد يكون عليه اضطجاع زرع يغسل بماء ويكون نجسا إلى المساء، والمرأة التي يضطجع معها رجل اضطجاع زرع يستحمان بماء ويكونان نجسين إلى المساء. وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا، وكل من مس فراشه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا إلى المساء، وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام، وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا. وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياما كثيرة في غير وقت طمثها أو إذا سال بعد طمثها فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمثها، إنها نجسة، كل فراش تضطجع

عليه كل ايام سيلها يكون لها كفراش طمثها، وكل الامتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها، وكل من مسهن يكون نجسا، فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. واذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها 7 ايام ثم تطهر، وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين او فرخي حمام، وتأتي بهما الى الكاهن الى باب خيمة الاجتماع، فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطية والاخر محرقة، ويكفر عنها الكاهن امام الرب من سيل نجاسته. فتعزلان بني اسرائيل عن نجاستهم لئلا يموتوا في نجاستهم بتنجيسهم مسكني الذي في وسطهم. هذه شريعة ذي السيل والذي يحدث منه اضطجاع زرع فيتنجس بها، والعليلة في طمطها، والسائل سيله الذكر والأنثى، والرجل الذي يضطجع مع نجسته.

0: وصدقاته تطلع لربنا المزيد في حبه للإنسان. ودفعني إلى الماضي، فلقي شعب بني إسرائيل لما دخل في الضيقة وأخرجه الله على يد موسى النبي، العطية اللي ادها له أن ظهر كما لو كان راكبا على الشاربين. وكان الله يتجلى لشعبه بصور كثيرة، ظهر في شكل الضباط، قول الضباط لما سلم الشريعة، وكان يظهر لموسى هو في الخيمة بين الشاربين اللي فوق غطاء تابوت العهد، وكان أيضا يتجلى أو يظهر على شكل سحابة النهار تظللهم وعمود من النار يضيء إليهم أو لهم بالليل. داود اعتبر أن الخبرة القديمة اللي عاشها موسى النبي هي خبرته اليومية، كل ما يدخل صديقة يقول له يا رب عرضك اظهر لي وجهك أو أنر لي وجهك، إلى أن جاء السيد المسيح. وزي ما بيقول المرتل داود، طقطق السماوات ونزل، طقطق السماوات ونزل والضباب تحت قدميه. إيه يعني طقطق السماء ونزل والضباب تحت قدميه؟ لما الإنسان يعيش في الضيقة الشديدة ربنا يقول له ما تخافش، أنا عارف إنك أنت ما تقدرش تجيني لكن أنا أقدر أجيلك. لما يقول طقطق السماوات ونزل، يبقى ربنا بيقول لكل نفس بشرية، بقول لها أنا عارف إنك في وقت الآلام ما تقدرش ترتفع إلي لكن أنا ممكن أنزل إليك، أنزل إليك وأخلي الضباب تحت قدمي. نزل رب المجد يسوع للبشرية المتألمة الساقطة، وكأنه كان مغلفا بغلاف من الضباب. يقول معلمنا بولس الرسول لو عرفوا الرب المجد لما طلبوه، كأنه في غلاف كده مغلف حواليه مش قادرين يتطلعوا إلى بهاء مجد المسيح. لكن رب المجد أخذ ثلاثة من تلاميذه، يعقوب وبطرس ويوحنا، وطلع بيهم على الجبل وأعلن ذاته، شال الضباب ده وكشف ليهم من بهاء مجده على قد ما يقدروا يستحملوا، لدرجة أن بطرس الرسول قال له يا رب جيد أن نكون هاهنا. التجلي بالنسبة لنا مش مجرد أن أنا أمسك الكتاب المقدس وأتأمل فيه، لكن التجلي ان انا ادخل تحت المعصرة، وانا جوه المعصرة يبتدي ربنا يتجلى في حياتي واقول صحيح طقطق السماوات ونزل والضباب تحت قدمي. مش هتقدر تشوف ربنا وانت بتتدلع، وانت بتاكل وتشرب وتتفسح وتنبسط وتهيص، لكن هتشوف ربنا الحلو وانت جوه أتون النار، وانت في وسط الضيقة، وانت في وسط الألم، لدرجة ان الألم يتحول الى حال التجلي. ما تستغربش من الكلام ده، لانه عرفنا الانجيل ان لما جه موسى وإيليا اثناء التجلي كان يتحدثان معه في الأمور المزمع أنها تحصل. إيه الأمور المزمع؟ ده كان فضل أيام قليلة ويدخل تحت الصليب، وكأن الموضوع اللي كان شاغل موسى وإيليا وهما على الجبل مع المسيح هي آلام المسيح أو صلب المسيح أو دفن المسيح وقيامته وصعوده إلى السماء. مسيحيتنا أحبائي خبرة حياة، عايز تذوق التجلي مش من الكتب ولا من التأملات الفكرية، لكن عايز تذوق التجلي
1: انزل الى الصليب او ارتفع مع المسيح على الصليب. قال له انا يا ربي مستعد ادخل في الفوضى بتاعت الالام، وحينما اجتاز الالام يتجلى مسيحي في داخلي. موضوع التجلي موضوع سحب قلوب الثلاث تلاميذ. معلمنا بطرس الرسول في رسالته الاولى كان موضوعها الرئيسي هو الالم، لانه بيكتب الى الذين في الشتات اللي تشتتوا. عارف الناس بتوع العراق والكويت دول لما يجي واحد سايب بيته وفلوسه وممتلكاته وكل ما يملكه وكل اللي حوشه في 20 سنة ولا 15 سنة ويطلع كده مش لاقي حتى العربية يجي بيه، وبعدين تسأله تقول له ايه رأيك في الدنيا دي، يقول لك أصله اللي ايده في المية غير اللي ايده في النار. انا اعرف ايه يعني الضيق، ايه يعني الشتات. معلمنا بطرس الرسول كتب لناس من هذا الصنف، للذين في الشتات في بنطس وغلاطيا وكيلكية الى اخره. طب هتكلمهم عن ايه بطرس وهم وسط الضيق وهم مشتتين وفقدوا ممتلكاتهم وعائلاتهم وظروفهم وبلدهم؟ قال اكلمهم عن المجد الاسنى. مجد ايه؟ قال اللي انا شفته واختبرته لما كنت مع المسيح على جبل تابور. يا بطرس حبيبي كلمهم عن الواقع، دول ناس مشتتين طردوا من بلادهم، دول ناس لا يملكوا شيء، دول ناس الدنيا سودت في عينيهم. لا انا كنت زيهم، لكن اللي طلع مع المسيح وارتفع على جبل التجلي عرف ايه معنى تجلي المسيح في وسط الآلام، ولذلك تكلم بكل قوة عن المجد الأسنى أو الأعظم. ده بطرس اللي ده التجلي. أيضا نسأل يوحنا الحبيب نقول له إيه رأيك يا يوحنا في التجلي، يقول رأينا مجده مثل مجد كما لوحيد لدى الأبيه. مش عارف أكلمكم أكثر من أقول إنه هو الابن الوحيد الجنس لدى الآب، اكتشفناه على جبل تابور. كل يوم بنسمع أخبار صعبة وكلنا بنئن من أجل إخواتنا الموجودين في الكويت أو الموجودين في العراق، لكن وسط هذا الأنين وسط هذا الضيق وسط هذه المرارة عينينا ترتفع إلى مسيحنا القادر أن يرفع الكل إلى المجد الأسنى. ما بنساش الفترة اللي عشناها في داخل الزنزانة، كان يمكن كل الناس الآن دول فين، لكن صدقوني ما شفناش فترات مليانة سلام. ما ننكرش إن في فترات ضيق عدت لقلقنا أحيانا ده الضعف بتاعنا من جهة الكنيسة أو ظروفها، لكن في فترات طويلة كان الفرح الداخلي أعظم بكثير

0: الظروف الخارجية. أنا أشعر أن الناس الموجودين أيضا في الكويت أو في العراق ولادنا اللي هناك بلا شك أن ربنا مش هيسيبهم تحت الضيق، ولا بد أن الله يتجلى في حياتهم ويعطيهم من السلام الفائق. ولما هيجوا يقولوا مالكم كنتوا قلقانين علينا ليه؟ ده احنا اللي كنا جوه النار، كنا في منتهى السلام وفي منتهى السعادة.
1: لتكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض.
0: الوقت قريب.
1: خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم.
0: أو إنها الساعة الأخيرة. الوقت بيجري. من يدري هنعيش قد إيه؟ من يدري متى يأتي رب المجد يسوع؟ أفي الصباح؟ في الليل؟ في نصف الليل؟ عند صياح الديك؟ فاضل سنوات، فاضل أسابيع، فاضل شهور. احنا كل اللي نعرفه انه جاي، ولا بد ان احنا نستعد لمجيئه. والاستعداد مش بالكلام، لكن الاستعداد ان احنا ننطلق مع الثلاثه التلاميذ على جبل تابور. كل ما الواحد يطلع على الجبل ويرتفع على القمم العاليه يبص كده للعالم يلاقيه تافه. العالم بكل ما فيه يبقى تافه جدا لما نطلع على الجبل العالي. حط ايديك في ايديك مسيحك وقول له ممكن تاخدني معاك على الجبل العالي. وكل ما يرتفع بيك الى فوق تستفه العالم. انا عايز اتخيل إنسان عايش مثلا في قمر صناعي بالعين المجردة لا يرى شيء، يمكن الأرض كلها أنا معرفش لكن غالبا تبقى حجم الكورة، وربما ببعض الأجهزة يشوف بعض البحار أو المحيطات في أحجام صغيرة أوي. ده إذا كان الواحد يطلع على قمر صناعي يدخل في مركبة فضائية. أمال لما الإنسان يدخل في مركبة الله وينطلق بالتجلي يشوف العالم قد إيه؟ يبص كده يلاقي واحد زعلان لأن ضاعت فلوس، يبص كده إيه الغلبان ده؟ فلوس إيه اللي خايف عليه؟ فلوس إيه اللي خايف عليه؟ ده ينفد بجلده يطلع يتقابل مع ربنا ويعيش معاه إلى الأبد. تخيل معايا كده لو واحد في أثناء مشكلة الكويت دي وبعدين لقي مجال إنه يخرج من البلد، هل تفكروا إنه يرجع تاني يدور على فلوسه اللي في البيت ولا مش ممكن؟ ولا كل ما يملكه يقول لك حياتي أفضل من كل ما أملكه. عشان كده بيقول رب المجد يسوع ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. طول ما انت طالع مع ربنا على الجبل قيمة العالم تصغر جدا في عينيك، لدرجة انه يجي وقت تلاقي كل العالم ده زي ما قال احسب كل شيء نفاية لكي اربح المسيح. تنطلق على جبل الوصية، على جبل كلمة الله. يقول رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض. تمسك إنجيلك وتقول يا ربي ممكن ترفع قلبي لفوق. يجي واحد يقول لك يا ابونا أنا تعبان. ليه يا حبيبي؟ الدنيا وقلاني، العالم شغلني، حتى في القداس مش قادر أركز في ربنا، حتى أحيانا أثناء التناول، حتى وانا بعمل مطانيات وانا بصلي، حتى وانا بقرا في انجيلي في تشتيت في الفكر. اصلك يا حبيبي قاعد عند اسفل الجبل، لكن لو كنت تصعد مع مسيحك على الجبل فكرك كده مشغول بربنا وترى بهاء الله ومجده.

فلا تشتاق أن تعود إلى وحل هذا العالم وتبص للعالم أسفه ما يكون. إذا واحد قال لك كلمة مديح ما تفرقش عن إنسان قال لك كلمة ذنب. إذا إنسان ارتكب حق من حقوقك ما تفرقش عن إنسان اداك كرامة. إيه يعني؟ تفرق إيه؟ احنا اتخذنا احيانا الغيره، فلان ازاي يغتصب حقي؟ حقك ايه عزيزي؟ ده هيجي يوم ترمي كل اللي عندك وتقول عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود. كل حقوقك اللي بتلم فيها النهارده هيجي في يوم اردت او لم ترد تتركها وتخرج عاريا، حتى الجسد بتاعي يصير زي ما بيقول ذهبي الفم وليمة شهية للدود. ايه في العالم؟ ايه في العالم بيبسطك عشان ما تطلعش مع مسيحك على جبل التجلي وعايز تتربى بأسفل الجبل؟ اطلع على الجبل في صحبة يعقوب وبطرس ويوحنا فتكون بالحق في صحبة المسيح. ايه يعني في صحبة يعقوب وبطرس ويوحنا؟ اول حاجة بطرس الرسول يمثل الايمان، لان كلمة بطرس يعني صخرة، وعلى هذه الصخرة اي على هذا الايمان ابني كنيستي. ويعقوب كان يسمى يعقوب البار، يمثل الجهاد والتعب. ويوحنا كان الإنسان الذي يتحدث عن الحب. إيمان عامل بالحب. مش هتقدر تطلع على جبل التجلي ما لم يكن لك هذا الإيمان الحي العامل بالحب. لو قدمت كل ما تملكه ولكن ليس في داخلك حب فأنت فارغ المسيح ولا تستطيع أن تنتقل أو ترتفع إلى جبل تابوت. أيضا يا أحبائي أفى الثلاثة وطلع بيهم رب المجد ليؤكد أنه لا انطلاق إلى جبل تابور خارج دائرة شركة القديسين. ما خدش كل واحد على انفراد، قال لك ربنا ده علاقة فردية، هي علاقة شخصية بيني وبين ربنا لكن أيضا من خلال الجماعة المقدسة. مش هتقدر تطلع على جبل التجلي بدون الشركة، شركة القديسين. بس في المسيح يسوع يطلع معاك عشان وانت طالع تقول ما قاله تلميذي عمواس: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا؟ مش هتقدر تقرا الإنجيل وما معكش المسيح اللي يفسر لك بروح القدوس ويعطيك القلب الناري. يقول رب المجد في إنجيل لوقا أصحاح 12: ما جئت أو جئت لكي ألقي نارا فماذا أريد لو اضطرمت؟ في نار في الداخل، في لهيب قلب جواني يحرق الأشواك الخانقة ويعطي لهيب الحب نحو الله والناس. تعال يا أحبائي كلنا، تعالوا نطلع مع مسيحنا اللي وحده يستطيع بروح القدوس أن يلهب قلوبنا بالنار، نار روح القدوس اللي تشعل محبته فينا. ننطلق على الجبل لكي نلتقي أيضا بالراقدين بموسى وأيضا بإيلي. هو إله أحياء وليس إله أموات. أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله أحياء وليس إله أموات. تتقابل مع ربنا من خلال شركة الحياة مع الله، حياة مع القديسين اللي خرجوا من هذا العالم
والقديسين الذين يجاهدون في هذا العالم.

موسى يمثل الحلم، لم يكن هناك إنسانا حليما مثل موسى سلم حتى حياته للموت من أجل شعبه. لما ربنا قال له اتركني أثني هذا الشعب، قال له شنك، يا إما تخلص هذا الشعب يا إما إنفوا إثني من سفر الحياة، أنا مش عايز أروح الحياة إذا ما كانش شعبك يروح فيه. وإيليا يمثل الرجل الجاد الناري الذي طلب نارا من السماء فأحرقت الجنود المتكبرين. الإنسان اللي عايز يتقابل مع ربنا ينبغي أن يكون حليما كل الحلم، أيضا مثل النار التي لا تهدأ. وديع وحازم، رقيق للغاية وجاد. أنا ما انساش مرة ابونا بشوي الله يناح نفسه قال كلمة بتدوي في وداني، قال لي أنا بخاف لحسن نكون ماشيين غلط، فبقول له ليه؟ قال لي احنا بنبقى لطاف زيادة عن اللزوم مع الناس، مش شاعر ان دي برضو على حساب الحق. احنا المفروض يكون لنا القلب الناري، الغلطان نقول له غلطان والصح نقول له صح. الناس عايزة اللي يطبطب عليها ويلطفها ويكون حنين عليها، لكن مش عايزة الكاهن الحازم. عشان كده ما أصعب دخول الكاهن إلى ملكوت الله؟ إن بقي لطيف ضميره يتعبه، وإن شد شوية الناس تتعب منه. لكن ياريت يا أحبائي كلنا نبقى ودعاء حازمين، ودعاء مع الآخرين شداد مع نفسنا. خليك حازم وياريت ما نديش عذر لنفسنا، ما تحطش اعذار لنفسك ولا انا، ما تقارنش نفسك بالناس وتقول الحمد لله احسن من غيري. لكن انت مدعو لكي تكون في صحبة التلاميذ على جبل طابور، مدعو لكي تكون مرتفعا في السماويات، تكون حازما حزم ايليا وديعا وداعة موسى. موسى يمثل الشريعة كلمة الله، وإيليا يمثل النبوة. ولاد ربنا دائما يرتوون بكلمة الله، لهم روح النبوة، عينيهم بصر للمسيح القادم بروح النبوة. النبوات مكشوفة قدام عينيهم، مش مكشوفة أقولك بعد 30 سنة أو 20 سنة أو 5 سنين يجي المسيح، لكن مكشوفة بمعنى أن القلب مستعد لملاقاة رب المجد يسوع في اليوم الأخير. يا أحبائي ياريت كلنا نتمتع بهذا التجلي العجيب. تتمتع بالتجلي، ترى ثوب المسيح أبيض كالنور، وأنا ياريتني أكون في هد بثوب المسيح. لا يقول قديس أغسطينوس هد بثوب، ده بولس الرسول اللي قال آخر الكل وأنا مثل الصخر آخر الكل. هذا الثوب لمسته المرأة الكنعانية، لمست هد بثوب نازفة الدم فبرئت، لأنه ثوب المسيح. لو أنك عزيزي تبقى في هد بثوب المسيح، تستنير بنور شمس البر، وكل من يلمسك أيضا يبرأ، مش من ذاتك لكن من المسيح الساكن فيك. مش عارف يا رب يقول إيه، هل اللي بيلمسنا يبرأ ولا بيتعثر؟ هل اللي بيعيش معانا بيشوف المسيح متجليا ولا بيشوف أعمال الشيطان في حياتنا؟ دلائل الزمن ان الايام مقصرة جدا جدا، والوقت قريب جدا، وخايف على نفسي وخايف عليكم. ان كنا كلنا تعبنا من اعماق قلبنا

اللي لسه مجوش. امال ايه يكون حالنا للناس اللي يحرموا من السماء؟ كونوا مستعدين، اسهروا وصلوا زي ما قال رب المجد يسوع، لان يوم الرب ياتي كلص. احنا عايزينه بالنسبه لينا ما يكونش كلص، لكن كيوم عرس مفرح. مش عايزين نقول للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش، لكن عايزين نقول له أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوداء. يا ريت قبل ما تروح ترفع عينيك لربنا وتقول له يا رب هل ممكن أعيش معاك؟ هل ممكن أطلع على جبل التجلي؟ هل ممكن أذوق شركة القديسين؟ هل ممكن يا رب يكون لي عشرة معاك؟ هل ممكن أعيش بروح الوداعة الحازمة أو الحزم الوديع؟ هل ممكن يا ربي أتمتع بكلمة الله والبصيرة المستنيرة بروح الله؟ ربنا يدينا أحبائي من أجل محبته أن نذوق وأن نختبر حياة التجلي كخبرة يومية في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

يقطر شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبا شنود الثالث. أقدم لكم
1: علاقة الاتضاع بالعقيدة وبالثقوف وبالروحيات
0: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 8/5/1991.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنت بكلمكم الأسبوع الماضي عن الاتضاع، وأريد أن أكمل في هذه الليلة عن الاتضاع، وخصوصا علاقة الاتضاع بالعقيدة وبالثقوف وبالروحيات. من أكبر المبادئ المعروفة في حياة الاتضاع ان الانسان يشعر بعدم الاستحقاق، يعني يقول انا ما استحقتش. حتى دخول الكنيسة بنقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافة. يعني الانسان حتى شعر بانه ما يستحقش يخش الكنيسه. ببيتك تليق القداسه يا رب، وانا ما وصلتش لهذه القداسه. تصوروا حتى استماع الانجيل، الكاهن يقف في الاوشيه ويقول اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك. يعني حتى مجرد السماع مستحقين ان نسمع ونعمل. وفي الاسم بنشكر ربنا لانه جعلنا مستحقين ان نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع ايدينا الى فوق. ده الوضع السليم، الروح الارثوذكسية السليمة اللي بنتعلمها في مسألة الاتضاع، الشعور بعدم الاستحقاق، لدرجة ان الكاهن قبل ما بيبتدي القداس بيصلي صلاة تسمى صلاة الاستعداد، يقول فيها أيها الرب العارف قلب كل أحد القدوس المستريح في قديسيه الذي بلا خطية وحده القادر على مغفرة الخطايا، أنت تعلم يا رب إني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقف وأفتح فاك. فصبر الكاهن بيقول له أنت يا رب تعلم إني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقف وأفتح فاي أمام مجدك الأقدس، بل ككثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطئ وامنحني أن أجد نعمة ورأفة في هذه الساعة لكي أبتدئ وأهيئ وأكمل إلى آخره. هي روح الاتضاع الموجودة حتى في صلوات الكنيسة، حتى من آباء الكنيسة. والكاهن قبل ما يخدم يغسل ايديه بالمي ويقول له انضع علي بزوفاك فاطهر، اغسلني فابيض اكثر من الثلج. ولما يجي يقدم الحمل يقول له اعطي ان تكون مقبولة، تقدمتنا هذه ذبيحتنا عن خطاياي وجهلات شعبك. دي الروح المتضعة اللي بنحب نسلك فيها واللي تعلمناها جوه الكنيسة. بقول الكلام ده لان في ايام نبي ناس يقولوا احنا جالسين في السماويات وجالسين على عرش الله وكلام كبير ملهوش لازمة، هبقى اشرح لكم بتفصيل اكثر فيما بعد. مش دي الروح الارثوذكسية ان الواحد يقول انا جالس في السماوات وانا جالس على عرش الله. على عرش الله يا اخي اتضع شوي. من الاخطاء اللي بيمشي فيها البعض انهم ياخد آية موجودة في الكتاب قالها احد القديسين في وضع معين في درجة روحية معينة ويطبقها على نفسه ويطبقها على كل الشعب. لا، احنا نمشي في الكنيسة بطريقة الاتضاع المسيحي، لان الطوائف التي فقدت اتضاعها اضاعت عقيدتها. انتوا فكركوا كثير من الطوائف الغربية، يعني الخلاف بتاعنا معها عقيدي، صدقوني بدأ روحيا اولا في فقد الاتضاع ثم تحول الى عقيدة. مثال كده، الناس اللي بيرفضوا شفاعة القديسين بيرفضوها عن ايه؟ عن عقيدة، عن كبرياء وعظم وعدم اتباع. مفيش غير كده. يقول لك ايه الفرق بيني وبين القديسين يعني؟ وانا اطلب شفاعة القديسين ليه؟ ما انا اتصل بالله مباشرة. طب والعذراء وماري جرج والملاك؟ لا لا لا لا، صلتي بالله مباشرة. ولما الانسان يكبر قلبه في الداخل ما يطلبش شفاعة القديسين ولا يكرم القديسين، لان يكرم القديسين كلنا قديسين، هيقول لك كده كلنا قديسين وزي بعض وما فرقتش. الاتباع هو اللي بيخش بيكون عقيدة من جوه، يكون عقيدة من جوه. الواحد يقول اكلم الله مباشرة ولا اتشفع بالقديسين، حتى في الاعتراف يقول اعترف على الله مباشرة ولا اتصل بكاهن. تاخد بركة من ابونا؟ لا، طب ما نطلب البركة من الله مباشرة. والله الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. واقعد رص ايات الله. طب ما تخش ليه بركة من الناس؟ تخش ليه بركة من الناس؟ المسألة تبدأ بروح كبرية ثم تتحول إلى عقيدة. زي إنسان يقول لك، واحد مرة بلموسي انتقد على ان احنا بنقول سري اليسون يا رب ارحم. يقول له قول ليه يا رب ارحم؟ ما ربنا رحمك وخلاص.

0: هو انت لسه ربنا هيرحمك عشان تقول يا رب ارحمك؟ ربنا رحمك وخلاص، يعني ما بقيتش محتاج لرحمة. او واحد يقول احنا ما نجهدش ضد الشيطان عشان ننتصر، ده احنا انتصرنا عليه من زمان.
1: الله.
0: طب وكل الايات اللي عن الجهاد؟ يقول لك لا، انا لا اجاهد لكي انتصر على الشيطان، انا اجاهد لاني انتصرت عليه. طب ما دام انتصرت عليه يبقى بتجاهد ليه؟ اجاهد عشان اخذ الغنائم او المغانم. غنائم ايه يا حبيبي؟ ده صدق السيد المسيح لما قال تضلون اذ لا تعرفون الكتب. ده الكتاب بيقول ايه؟ بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. مش بس احنا انتصرنا، ده لسه لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. دي في عبرانيين 12:4، يا ريت تحفظوها. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. ليه؟ لان الكتاب بيقول عن الخطيه انها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اقوياء. احفظوها برضو في امثال 7، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اقوياء. وبطرس الرسول يقول عدونا مثل اسد يزأر يجول ملتمسا من يبتلع. فقاوموه راسخين في الإيمان. الإنسان المتضع يقول ده أنا راجل غلبان، ممكن الخطية تنتصر عليا، يجاهد في اتضاع. يجاهد إيه؟ في اتضاع. يقول زي ما قال الكتاب لا تستكبر بل خف، سلموا خلاصكم بخوف ورعدة، سيروا زمان غربتكم بخوف. واحد يقول انا اخاف؟ اخاف من مين؟ الشيطان؟ تطلع ايه الشيطان ده؟ ده انت لو ما خفتش تقع. الشيطان ينهزم امام المتضعين، امام المتضعين. افتكر قصه بتاعت يعقوب المجاهد، مره بيقول لك ظهر له الشيطان ماسك عصايه وضربه 3 مرات، فالشيطان بص له كده وضحك، قال له انت بتضربني 3 ضربات ودي هتعمل لي ايه؟ انا هديك 3 ضربات النهار اخر وقعت فيه. وفعلا وقعه في 3 خصائص. ليه؟ لانه ما خافش. لا تستكبر بل خف. ده الشيطان ممكن يقول لك يديك فكر، يقول لك احسن حاجه انك انت تحتقر الشيطان، ويكون احتقار الشيطان لعبه شيطانيه برضه، هو بيبص الكره لبعض. انت عايز تغلب الشيطان اتضع، زي ما الانبرطونيوس قال، هل انا اضعف من ان اقاتل اصغركم؟ ايها الاقوياء ماذا تريدون مني؟ انا ضعيف، انا مش قدكم. بيقول البستان فلما كان الشياطين يسمعون هذه الصلاه المملوءه اتضاعا كانوا ينحلوا كالدخان. الاتضاع في العقيده. الناس اللي بينكروا الكهنوت بيقول ليه يكون واسطه بيني وبين ربنا؟ ليه في واسطه بيني وبين ربنا ازاي؟ ما انا بيني وبين ربنا السكه سالكه. والناس اللي بينكروا الاعتراف يقول لك اعترف ليه على اساس؟ ما اعترف بيني وبين الله مباشره. والناس اللي بينكروا الشفاعه يقول لك واشفع بالقديسين ليه؟ ما انا بيني وبين الله مباشره. حكاية بيني وبين الله مباشرة فكرة كبرياء
1: ممكن تجر الى السقوط، السقوط العقيدي والسقوط الروحي.
0: ده انا مثلا ابص لصورة العشاء الرباني كده واخد منها درس في الاتضاع وفي الشفاعة. بطرس وهو رسول من اكبر الرسل ويمكن اكبرهم سنا ولا من اكبرهم سنا وليه مقام وغيره، وبولس نفسه قال من الثلاثة المعتبرين اعمدة في الكنيسة، اول ما المسيح قال واحد منكم يسلمني، بطرس جري على يوحنا وقال لي يوحنا شوف لي الحكايه دي، كلم ربنا وقول. طب ما هو معاك على السفره يعني الراجل ده، ما معاك على طول، ده بتتاكل سوا. فبطرس الرسول ذهب يتشفع بيوحنا علشان يكلم المسيح، والكتاب يقول حينئذ اتكا يوحنا في صدر يسوع وقال له مين اللي يسلمك؟ قال له اللي بيغمس معايا في الصحراء. وتبص تلاقي في الصوره باين بطرس رايح ليوحنا عشان يتشفع بيه، يتشفع بيه عند المسيح والمسيح قاعد معاه على الميت. تقول لي ما يكونش واسطه بيني وبين ربنا وعلى طول اكلمه مباشره؟ محدش منعك يا اخي، كلمه وكلم القديسين برضه، كلمه وكلم الايه؟ القديسين. الناس اللي القلب يكبر تبص تلاقي ما فيش اكرام قديسين ولا عظام القديسين ولا اعياد القديسين، ما فيش حاجه خالص، لان القديسين زي الاخت اللي بتاعت الاصلاح دي بتاعت الجواب اللي مستعده تتعمد لكن مش عايزه شفاعه القديسين ولا الاعتراف. ليه؟ لان علموها ان صلتك بربنا مباشره يبقى ما فيش لا اعتراف لان في وسيط، وما فيش لا قديسين لان في وسيط. الابتداع بيخلي الناس حتى يصلوا بروح ابتداع. ده احنا اول ما نصلي بنقول اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماء، يعني حتى الصلاة بنقول له اجعلنا مستحقين ان احنا نقولها، زي ما بنقول اجعلنا مستحقين ان نسمع انجيلك. ولما الانسان يكون عنده اتضاع تلاقي الصلاة بتاعته في خشوع، يصلي في وقوف في ركوع في سجود في مطنيات. في كنائس بروتستانتية لا بتركع ولا بتسجد، ويصلي وهو قاعد يحط راسه كده ويصلي. انت واقف قصاد ربنا رب الارباب وملك الملوك وقاعد كده وبتصلي؟ لا، احنا بنصلي بنقول انت القيام حولك، القيام يعني الوقوف. في اللغة القبطية نيئت اوهي ايراتو يعني واقفين على رجليهم. انت القيام حولك الملائكة ورؤساء الملائكة والارباب والسلاطين والكراسي، وبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون ارجلهم ويطيرون باثنين، في منتهى الخشوع قصاد ربنا. ونسمع في سفر الرؤية ان الـ24 قسيس في حضرة ربنا خلعوا تيجانهم ورموها على الارض وسجدوا على الارض لربنا الى ابد الابدين. واحد يصلي وهو قاعد، يصلي وهو قاعد كبري مش شاعر بعظمة ربنا. ده مر اصحابي قصاد ربنا كانك واقف قصاد لهيب نار، والواحد يصلي وهو قاعد. انا فاكر لما كنت بروح مؤتمرات واكون موجود وقاعدين على المايدة يقولوا لي اتفضل بارك اتفضل صلي يعني على المايدة، اروح واقف يروحوا واقفين ونصلي كلنا احنا واقفين، لكن نصلي احنا قاعدين دي لا، نصلي احنا قاعدين دي لا.

واللي بيتعود يكون متطبع في صلاته يتعود يكون متطبع في قراية الإنجيل برضو ما في اجتماعات عند ناس يقروا الإنجيل هم قاعدين برضو. برضو نتيجة الاتضاع في العقيدة والحاجات دي ان جت البروتستانتية رفضت التقاليد والقوانين والآباء ويقولك ما فيش غير الإنجيل. طب والتقاليد دي مش كلام آباء؟ احنا مالنا بالآباء والقوانين والمجامع؟ احنا مالنا بالقوانين والمجامع؟ بصينا لقينا روح العظمة اللي من جوه، نرفض تقاليد الآباء، نرفض أقوال الآباء، نرفض القوانين، نرفض المجامع، مفيش غير الإنجيل. وبعدين وصلت الكبرياء أيضا عند البعض إن العقلانية والثقة بالذات يقبل من كلام ربنا ما يوافق عقله والباقي يرفضه. مرة كنت بتكلم مع رئيس أسقفة وكان حكاية رسامة المرأة، إن المرأة تبقى أسيسة أو غيره. وبعدين قلت له بولس الرسول يعني جبت له أيمن في تيموثاوس الأولى إصحاح 2 ومن كورنثوس الأولى إصحاح 11 وشوية حاجات زي دي. عارفين قال لي إيه؟ قال لي لكن ده كلام بولس. قلت له بولس؟ وكلام بولس ده موحى به من الله ولا لا؟ قال لي طبعا موحى به. قلت له طب ليه بتقول كلام بولس؟ عشان كده تلاقوا بعض الكتب المقدسة الإنجليزي يكتب الكلام اللي خرج من فم المسيح بحبر احمر والكلام الثاني بحبر اسود، عشان يبقى ده كلام المسيح وده كلام بولس. هو بولس انت مش عاجبك يعني؟ ده مرة وصل الامر في حكاية رسامة المرأة ان احد الاسقفة في امريكا اسمه سبونج، هذا الاسقف عشان يدافع عن رسامة المرأة هاجم بولس الرسول، هاجم بولس الرسول وقال بولس الرسول ده ابنورمال، بيشكو من ابنورماليتي في شخصيته علشان يعني الشذوذ يعني علشان ما مش موافق. وهاجم بولس زي ما شبع هجوم. هنا تبدو الكبرياء. لما الكبرياء تخش ممكن انسان يحدث اصفار بكده، ممكن ما يقبلش كلام، ممكن يفسر الآية على مزاجه، ممكن يعمل زي ما عايز. هي المسألة عايزة اتضاع قلب. لكي يبدأ الانسان في حياته الروحية لابد يضع الاساس هو الاتضاع، وعلى الاتضاع تبنى العقيدة نفسها. العقيدة نفسها تبدع الاتضاع، التقاليد من اجل الاتضاع، واقوال الاباء بالاتضاع. لكن يجي انسان يقول لك ايه يعني؟ ايه اقوال الاباء بالاتضاع؟ او ايه قديسين؟ ما كلنا قديسين. تلاقوا فكرة تاني، الانسان المتضع يجاهد لكي ينال، غير المتضع يقول انا نلت، انا خلصت، انا خلاص اسمي اتكتب في سفر الحياة، انا جالس في السماويات. يا حبيبي لسه، ده انت في فترة اختبار.

وفترة صراع وفترة جهاد وما تعرفش هتخرج سليم ولا مجرح ولا ضايع. لا انا خلاص طب كتر خيرك. مرة قعدت مع واحد من دول كان زمان خالص قبل ما تروح من حد، وبعدين قال لي انا خلاص. قلت له خلاص يعني؟ قال لي خلاص. قلت له يعني ما عدتش تخطأ تاني؟ قال لي المولود من الله لا يخطئ. الله، ثم آية عرفها موجودة في حبل الأولى، وانت لا تخطئ؟ قال لي أيوه. قلت له طيب صلي من أجل أنا من النوع اللي بيخطئ. ده راجل بيجيب آياته ويطبقها. طب عارفين بقى حكاية المولود من الله لا يخطئ احنا بنطبقها ازاي؟ بنيجي في صلاة الغروب نقول لست مستحقا ان ادعى لك ابنا. ليه لست مستحقا ان تدعى ابنا؟ لان المولود منك لا يخطئ وانا باخطئ، فبقى مستحقش كلمة ابنا دي. يبقى مش ياخدك الانسان يطبقها على نفسه انه خلاص، لا يطبقها على نفسه يقول انا غير مستحق. تقدر تميز الفكر الارثوذكس من غيره، هل فيه كبرياء ام فيه اتضاع؟ هل واحد يقول لك انا نلت ولا اجاهد لكي انال؟ طب نيجي نقرا في فيليب 3 ونقول ماشيه ازاي فيليب 3 من واحد زي بولس الرسول اللي صعد للسماء الثالثه وسمع اشياء لا ينطق بها، وربنا كان خايف عليه من كثرة الاستعلانات الى اخر. شوفوا بيقول ايه. بيقول ليس اني قد نلت او قد صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني ايضا المسيح يسوع. ايها الاخوة انا لست احسب نفسي اني قد ادركت، ولكني افعل شيئا واحدا، اذ انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرض لاجل دعاء الدعوة الله العليا. اسعى نحو الغرض. الانسان الروحي يسعى نحو الغرض. يقول اركضوا لكي تنالوا. ما يقولش انا نلت ايه حبيبي، ده لسه بدري عليك. ده الكتاب بيقول كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. وصلت انت لهذا الكمال؟ كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس. وصلت انت لهذه القداسة؟ ده لسه بدري. بولس بيقول لست احسب اني قد ادركت او نلت، لكن بسعى. بولس اللي طلع للسماء الثالثة، وما احنا نقول نلنا ووصلنا وجلسنا في السماويات. لسه بدري عليك يا حبيبي. انت تاخد ايه وتطبقها؟ ده انت تاخد الايه وتمرر نفسك. تمرر نفسك علشان تشوف توصل ولا لا. في كلمه لطيفه حدثت مره القديس الانبا انطونيوس قعد وسط بعض من اولاده وقال لهم آية يا ريت تقولوا لي تأملكم فيها او تفسيركم ليه. فواحد قال له تفسير وواحد قال له تفسير تاني. الثالث كان انبا يوسف، فقال له انت ما رأيك يا انبا يوسف؟ فبص الانبا يوسف القديس انطونيوس وقال له لا اعرف. فقال له الانبا انطونيوس طوباك يا انبا يوسف لانك عرفت الطريق الى كلمة لا اعرف. طوباك يا انبا يوسف لانك عرفت الطريق الى كلمة لا اعرف. والاباء يقولوا اذا جلست وسط الشيوخ فلا تتكلم، وان سألوك عن شيء فقل لا اعرف. لكن كل انسان يدعي المعرفة، ثم ممكن لما يدعي المعرفة يقع لأن المعرفة تنفخ. معرفة تنفخ. يا ما ناس ضاعوا

بسبب ادعاء المعرفة. لكن المتضع لا يسقط ابدا، المتضع لا يسقط ابدا. النار موجودة تحت وقاعدة تحت في الصداع، والدخان بيطلع لفوق بيطلع لفوق بيطلع لفوق ويرتفع في السحاب وينتشر عرضا وارتفاعا، وفيما هو يرتفع يتبدد، والنار اللي قاعدة تحت محتفظة بثباتها. فالإنسان اللي عايز يوصل لربنا يتضع، وأسرار الله تنكشف للمتضعين، أسرار الله تنكشف للمتضعين. فكركم مثلا الناس المبتدعين في العالم، تفتكروا ضاعوا ليه؟ هو تفتكروا ضاعوا بسبب البدعة، ضاعوا بسبب الكبرياء. عارفين ليه؟ يعني واحد مثلا زي نسطور ارسل له القديس كيرلس رسالة، لو متضع كان يقبل الكلام ويتنازل عن فكرته، ارسل له رسالة تانية لو متضع كان يقبل الكلام، لكن عدم الاتضاع يخلي الانسان يتشبث فتتحول الاخطاء الى بدعة فيضيع روحه. وممكن يعني واحد زي اريوس، المجمع المقدس كله المسكوني 318 اسر، لو متضع وقبل الكلام كانوا سمحوه وانتهت الحكاية، لكن ضيع نفسه بسبب عدم اتضاع. ده كل فضيلة، والاتضاع يخش في كل عقيدة، والاتضاع يخش في كل طقس. ووضع صور القديسين في الكنيسة، التبخير حولها، المطنيات، كله ما هو اتضاع. لكن الانسان لما يفقد الاتضاع يبقى ضاع. اساس الحياة الروحية الاتضاع، وقمة الحياة الروحية المحبة الكاملة. عايز تبني بناء كويس، اتعلم الاتضاع في الاول، تتضع نفسك من جوه. يعني مثلا المشورة، في واحد بيمشي على فكره، ولما بيمشي على فكره بيضيع. لما بيشاور ويسمع المشورة بينقذ نفسه. في الاتضاع الكتاب يقول ايه؟ وعلى فهمك لا تعتمد. وعلى فهمك ايه؟ لا تعتمد. انت ضامن فهمك؟ ما جايز فهمك يكون غلط. جايز فهمك يكون غلط. فاذا قبلته بدون مشورة بتغلط. اذا اعلنت هذا الفهم عن الناس او علمت ليه الناس، جايز تضيع ريق. والكتاب يقول، شوفوا الآية دي اللي هقولها لكم موجودة مرتين ورا بعض في سفر الأمثال، في أمثال 14 وأمثال 16، نفس الآية بالحرف الواحد. يقول إيه؟ توجد طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. توجد طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. الإنسان المتضع لا يعتد برأيه ويستشير غيره، وإن جات له فكرة جديدة يعرضها على الناس اللي أكبر منه يشوفها صح ولا غلط. غير المتضع ما يشاورش، فيضيع نتيجة عدم المشورة بتاعته. تصوروا قديس عظيم زي القديس بولس. قديس عظيم زي ايه؟ زي القديس بولس. ظهر له السيد المسيح ودعاه للخدمة وعينه رسولا للأمم وإناء مختارا. بعد كده يقول ايه؟ يقول ان انا رحت قابلت الثلاثة المعتبرين اعمدة، يعقوب وبطرس ويوحنا، لاعرض عليهم انجيلي. يعني بشرط تعرض عليهم انجيلك؟
اشوف الكلام ده يوافق ولا ما يوافقوش. اعرض عليهم انجيل، مع انه فيما بعد يعني ظهر ان هو تعب اكثر من جميع الرسل، وكان يفوقهم جميعا. يعني احنا لما نسأل انفسنا من هو اكبر رسول تعب في التعليم وفي بناء ملكوت الله في العصر الرسولي، نمرة واحد بولس الرسول اللي مش عايز كلام. اكتر واحد عملت فيه النعمة بقوة. اقروا كورنثوس الثانية صحة 12 وشوفوا حكايته ايه. ومع ذلك يقول ذهبت الى الثلاثة المعتبرين اعمدة لاعرض عليهم انجيلي. اشوف الكلام ده ماشي ازاي. اصعب حاجة ان انسان يعتقد في شيء انه صح فينشر هذا الصح فتكون نتيجة يضيع ويضيع غيره. ولذلك العقيدة ايضا تحتاج الى اتضاع. اتضاع مش اي واحد يجيله فكر يعتبره عقيدة او يعتبره صح او يثق بكلامه، لا. العقيدة تحتاج الى اتضاع. من ضمن الاشياء التي اتعبت البروتستانتية حرية التفسير، ان كل واحد يفسر الانجيل على مزاجه. نتيجة كده تكونت مئات المذاهب. ليه؟ لان كل واحد يفسر على مزاجه، يكون له كنيسة، يجمع له ناس، بقى كنيسة مستقلة. ايه اللي ضيع شهود يهود؟ ما هو ناس قعدوا يفسروا الانجيل على مزاجهم. ايه اللي ضيع السبتيين؟ ما هو ناس قعدوا يفسروا الانجيل على مزاجهم. الاتضاع يوجد في الفكر ويوجد في القلب ويوجد في الحياة ويوجد في العقيدة. الفكر المتضع هو الفكر الذي لا يثق بنفسه ولا يعتمد على ذاته، انما يشاور اولا. من اجل هذا وجد في الكنيسة الارشاد الروحي والمرشدين والاباء والسلوك في حياة الطاعة. الطاعة ايضا تدل على الاتضاع، لان ممكن ان المتضع يطيع لكن غير المتضع لا يستطيع ان يطاع. فاللي بيفقد الاتضاع بيفقد الطاعة ويفقد الخضوع للرئاسات. ولذلك في البروتستانتية لا تجد رئاسات، كله زي بعض، مفيش رد، كله ماشي، كلكم اخوة، كلكم متساوون. انا فاكر في كتاب الكهنوت رديت على كلكم اخوة وكلكم متساوون، حتى الاخوة غير متساوين. يعني ربنا قال ليعقوب، قال له كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك. كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك. ويوسف الصديق سجد له اخوته وهو اخوه، لكن برضه ليس الاخوه متساويين. ال 12 ابن من ابناء يعقوب واحد فيهم بقى ماسك الكهنوت، واحد ماسك الملك، مش كلهم متساويين. لكن في الاتضاع يقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. الانسان المتضع لا يكبر في عيني نفسه، لا يصير حكيما في عيني نفسه، لا يصير بارا في عيني نفسه. مشكلة ايوب انه صار بارا في عيني نفسه. مشكلة اي انسان يصير حكيما في عيني نفسه يضيع نفسه بهذه الفترة. ولذلك مثلا تجد

في العقيدة واحد يقول أنا وريث، أنا ابن وطالب بحقي في الميراث، حقك في الميراث يا ابني، ده انت ميراث ايه وبتاع ايه؟ ده انت تقول يا رب اجعلني كأحد أجرائك، يقول أطالب بنصيبي في الميراث، أستخدم سلطاني كابن. تستخدم سلطانك؟ تتواضع شوي، انت ليك سلطان. كل ان ربنا اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب، هو اعطانا سلطان، لكن ما اقولش انا اطالب بسلطان. زي ما المسيح اعتبرنا اخوة ما نقولوش يا اخ يسوع، ما في فرق بين ربنا يدينا حاجة وفرق بين ان احنا نلخبط في الحاجات. نكتفي كده وتفضل.

المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا، حافظتنا وقبلتنا إليك، شفقت علينا يا رب وعضدتنا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا، كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة، كل عمل للشيطان.

هذه الكنيسة عن موضعك المقدس. هذا الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة.

0: الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا أبينا وإخواتنا،
1: واطلبوا أنبانا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البت أبائنا القديسين ورؤساء الأساقفة.

أقوم علهم في موضع خضرة على ماء راحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد. نور قديسي أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمتك مواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر على قلب بشر ما عددت. ويا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. إن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، أنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه كل واحدة باسمها. يا رب ريحوه واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهرا من دناس، ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين خست أنفسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن هب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك.

0: تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطيه. بارك انت يا رب لا هبان ومزايد برك، واسم قدوس مالو مجد الابد امين.
1: فلتكن رحمتك علينا رب
0: كما استكلنا عليك، لان عين الكل تترجاك، لانك انت اللي تعطيهم طعام في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اقطار الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الابد امين. مبارك انت يا رب علمنا، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب اني لي برك. يا رب رحمتك دائما للابد،
1: اعمالي ليك يا رب لا ترفضها،
0: لانك صرت لي من جال من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي في اني اخطات اليك. يا رب التجأت اليك فخلصنا وعلمنا ان اصنع مشيئتك، لانك انت والهي عندك انبوع الحياه، وبنورك يا رب نعين النور. فتاتي رحمتك الذين يعرفونك برك مستقيم القلوب.
1: هكذا البركه لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والان والى الابد امين.
0: جيد الاعتراف في الرب وترتيل اسمك يا العلي، ان يخبر برحمتك في الادوات حقا في

0: لليلة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي يكون عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الاموات وصعد السماوات ارحمنا المجد لله والابن الروح القدس الان كل اوان دار الدور كل امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب
1: يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم
0: يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا يا رب
1: الخطايا يا رب اعنا كنت بطنا اليك لان لك المجد والعز تقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه

0: معظمك يا أم النور حقيقة مجدك تراضي رأى قديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا الملك المسيح فخر الرسل في الشهداء تليس الصديقين سبات الكنائس غفران نبشر بالثالوث القدوس زوت واحد نسجد الله ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض
1: ما يرى وما لا يرى
0: نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور
1: نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر

0: نجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس صلب عنا العهد بالقدس بطرس تألم وكبر وقام بين الموت في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس للملك انقضاء نعم من بروح القدس الرب المحيي والمصدق من الآياب نسجد دائما نجده مع الآب والابن ناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا
1: ونتصف قيامة الأموات وحياة الضالين. Thank you.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط.

سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا

0: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين كم بخريستوس إيسوس بن شويس
1: تسكيف الله سيمون تكريو كلينتي
0: إنوبيون سو كيريا
1: بروس خمين سمتفوف آمين
2: قدوس ودينا رب لخوفك والذين احمدوا زينوا بالفضائل كملوا في السير ونستحق كلنا ملكوت المسيح صار ايرين باسي
0: كتب نفماتي سو
2: سيد ربي يسوع المسيح ابن الوحيد وكلمه قطع كل رباطات خطيره من قبل الام وخلص المحيه الذي نفق فوق المقدسين وسطر وقال لم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاهم غفرت لهم من امسكتم عبيدك ابائي واخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين بالرؤوس من مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك قطع كل رباطات خطايانا كنا أخطأنا لك بعلم بغيرهم صغر نفس ضعف البشر أنت يا سيدي العارف بضعف البشر كسال ومحب البشر اللهم اغفر لنا خطايانا باركنا قدسنا طهرنا حالنا المجد والكرامة لذلك

0: أيها المسيح الآن وحسن الآن يا ملك السلام، أعطينا سلاما، قرر سلامك واغفر لنا خطايانا. لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. أبانا الذي في السماوات،
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا. لك الملك والقوة والمجد.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. في متابعتنا للبرنامج بتاع النهضه السنه دي، واحنا يمكن يعني بنقرب من اخر النهضه، وزي ما من البدايه كده قلنا على العنوان الجميل بتاع النهضه، كل مجد ابنه الملك من داخل. النهاردة نوقف كده قدام موضوع مهم قوي، موضوع يساعدنا ان احنا نبقى بنتقابل مع مجد المسيح، ناخد منه ونتملي منه ونشبع منه قوي. مصدر نقدر كده في كل مرة بنتقابل معاه ونقعد قدام كتابنا المقدس، قدام الانجيل، فعلا قد ايه يتميل الانسان من مجد المسيح، وبقدر امانتنا وبقدر اشتياقنا، بقدر ما الانسان ياخد ويتملي ويغتني من مجد المسيح اللي يعمل في داخل الانسان جدا. فعلا موضوع مهم قوي، محتاجين ان احنا نراجع فيه نفسنا، قراءة كتاب المقدس، علاقتنا الشخصية، علاقة كل واحد شخصيا بالإنجيل، قد إيه فعلا زي ما بقول نقطة مهمة جدا. نرى في البداية جزء كده في إنجيل لوقا، نسمع كده من فم المسيح تعليق مهم قوي، يقول لنا كده: فيما هم سائرون دخل قرية فقبلتهم رأى اسمها مارثا في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه، وأما مارثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة. فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. أجاب يسوع وقال لها: مارثا مارثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم نصيب الصالح الذي لن ينزع منه. في تعليق ربنا يسوع على الموقف اللي كلنا عارفينه، موقف مريم ومارثا، كتير احنا بنبقى واخدين موقف بتاع مارثا، شكلها ايه؟ قال كده مهتمة مضطربة في خدم كثيرة، في اعمال كتير. انسان متاخد مضطرب كده، انسان مش قادر يقعد القعدة بتاعت مريم دي. مريم راحت قعدت عند قدمي يسوع وقعدت تعمل ايه؟ قعدت تسمع كلامه، عمالة تسمع كلام ربنا يسوع. فمريم مرسى آسف جاي تشتكي لربنا يسوع، تقول له قول لها تساعدني سايباني. كان علّى ربنا يسوع هنا تعليم مهم قوي، ويقول كده: اختارت مريم ايه؟ النصيب الصالح. عشان كده بقول لحضراتكم احنا كتير بناخد موقف مرسى، مشغولين ومهتمين ومدوشين حاجات كتير قوي، احيانا حاجات حتى جوه الكنيسة في خدمة، وما عندناش وقت نقعد القعدة بتاعت مريم دي. لكن النهاردة وإحنا بنحط في بداية كلامنا عن علاقتنا بالكتاب المقدس الجزئية دي من الإنجيل، اللي زي ما بقول يعلق ربنا يسوع عليه هذا التعليق المهم قوي: اختارت مريم النصيب الصالح. كل مرة الواحد فينا يتشغل يدوش يبقى مش لاقي وقت يقعد مع إنجيله،

هي مريم كانت قاعدة عند قدمي يسوع بتسمع كلام يسوع. ايه كلام يسوع؟ هو الانجيل، هو كلمة الانجيل. في كل مرة بقول لواحد يتشغل كده عنها، مهم قوي ان ترن في دماغنا وفي مسامعنا الكلمة اللي يقولها ربنا يسوع دي. اختارت مريم ايه؟ النصيب الصالح. قول يا رب اديني انا كمان اكون بجد واعي، اكون واعي زي مريم اللي تعرف تختار النصيب الصالح، ما بتسيبش نفسها مدوشة ومتخدة في قضاء كده خدم كثيرة. ويحكي لنا الإنجيل عن واحد عرف كمان يختار النصيب الصالح، عرف كده يعني إزاي يطلب كلمة ربنا. يكلمنا الإنجيل عن عزرا الكاهن والكاتب، يقول عنه آية جميلة قوي في سفر عزرا. يقول إيه؟ بصوا الآية وركزوا فيها كده. يقول أن عزرا هيأ قلبه، جهز قلبه، أعد قلبه. ليه؟ يقول كده لطلب شريعة الرب والعمل بها، وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. عزرا بالمناسبة معنى اسمه، عزرا هو اختصار لاسم عزارياه. عارفين يعني إيه عزرا؟ يعني الله عونه أو الله يعين. وكأنه عزرا اللي عرف يهيئ قلبه وعرف يعد قلبه إنه يطلب، إنه يبقى عنده اشتياق لكلمة الإنجيل، بقى الله معين ليه، بقى الله يسنده بقى في كل أعمال حياته، في كل مواقف حياته. زي ما قال كده إن مريم عرفت تختار نصيب صالح، عزرا عمل ده. فيقول الكلمة الجميلة دي إنه هيئ قلبه، إنه مش مجرد بيسمع، إنه مش مجرد بيعرف للمعرفة، لكن يقول كده هيأ قلب. والآية تكلمنا كده عن ترتيب جميل قوي. يقول هيأ قلبه يعمل إيه؟ أولا طلب الشريعة، وبعدين يعمل بيها، ثم يعلم بيها. ترتيب مهم جدا هنا، يطلبها لنفسه، حطها جوه قلبه، وبعدين إيه؟ يعيش بيها، ينفذها، ثم بعد ذلك إيه؟ يعلم بيها. حينا تبقى كلمة الإنجيل بالنسبة لنا بالذات، مثلا لو خدنا في الكنيسة، تبقى كلمة الإنجيل إيه؟ بنعلم بيها، نقراها أو نعرفها عشان نقول كلمتين في الدرس نعلم بيها الولاد. لكن عزرا عمل الدور الجميل دوت، هيأ قلبه إنه يطلب الشريعة وإنه يعمل بيها و يعلم بيها بعد كده. ترتيب زي ما بقول جميل خالص. فعزرا عرف يختار نصيب الصالح. عشان كده احنا بنتكلم على الموضوع ده، نفسنا انه ربنا يلمس كده قلوبنا ويدينا الاشتياق الحلو ده، ويدينا الوعي المهم اللي يعرف يختار النصيب الصالح، يعرف يختار ازاي انه يرتبط بالانجيل ويفرح بالانجيل. لانه بصراحة لو الواحد ما عرفش يعمل ده، واحد ما عرفش يعمل دوت، ما عرفش يطلب الشريعة ويهيئ قلبه ويبقى له علاقة وعشرة حية مع الإنجيل، نلاقي في سفر أرميا صح 35 عتاب من ربنا، عتاب من ربنا لأولاده. ويمكن كلنا عارفين أن أرميا كان قبل السبي بشوية صغارين خالص، وعاصر السبي اللي جه، فبعت ربنا على لسان أرميا عتاب لولاده اللي ملهمش علاقة بكلمته. بس بصراحة عتاب لما نقراه ونركز فيه قوي، نشوف فيه إنجاز التعبير كده مرارة قلب ربنا، إزاي إن ولاده مش عارفين إيه يفرحوا بالإنجيل وبكلمته. نرى كده أجزاء من الإصحاح، إصحاح 35 في سفر أرميا. ربنا يكلم أرميا يقول له اذهب إلى بيت الركابيين. الركابيين دولت مجموعة من الناس ما هماش من شعب ربنا، حسب أغلب الدارسين والمفسرين أنهم في نسب ليثرون اللي كان حمى موسى، ما هماش من شعب ربنا، شعب غريب، لكنهم كانوا متميزين قوي. يقول إيه بقى؟ قال له كده اذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم، وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع واسقيهم خمرا. قال له روح خد بيت الركابيين دول، هات منهم مجموعة وادخل بيهم الهيكل، مش الهيكل نفسه، أحد الحجرات الملحقة بالهيكل، واسقيهم خمر، اديهم خمر يشربوا. يقول كده

فأخذت يزن ابن أرمية ابن حبصنية وأخواته وكل بنيه وكل بيت الركبيين، ودخلت بهم إلى بيت الرب إلى مخدع بني حنان ابن يجدليا رجل الله الذي بجانب مخدع الرؤساء الذي فوق مخدع معصية ابن شلوم حارس الباب. وبعدين يقول إيه بقى؟ جعلت أمام بيت الركبيين طاسات ملآنة خمرا وأقداحا وقلت لهم اشربوا خمرا. عمل زي ما ربنا قال له، جاب لهم خمرا، قال لهم

أبوهم الكبير قوي أوصانا قائلا لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد. فسمعنا لصوت يناداب ابن ركاب أبينا في كل ما أوصانا به ألا نشرب خمرا كل أيامنا نحن ونساءنا وبنونا وبناتنا. واخدين بالكم؟ قال لهم كده اشربوا خمر، قالوا مش ممكن أبدا. ليه؟ قالوا له يناداب ابن ركاب أبينا الكبير قال لنا ما تشربوش خمر. عارفين يناداب دوت اللي بيتكلموا عنه في الوقت اللي كان فيه أرمية كان عدى عليه قد إيه وقت؟ حد عارف؟ كان عدى عليه 250 سنة تقريبا. يعني مديهم الوصية دي من إمتى؟ من 250 سنة. بس هم إيه؟ هم عارفينها حافظينها وإيه؟ وعايشينها. فربنا قال له تعالى أوريك مثل يا أرمية لناس ما هماش من شعب ربنا، ما هماش من شعب ربنا، لكن إزاي عارفين يحفظوا وصية أبوهم؟ عارفينها حافظينها ومش ناسينها وعايشينها. عشان كده يعلق ربنا تعليق يكمل يقول له هكذا قال رب الجنود إلى إسرائيل اذهب وقل لرجال يهوذا وسكان أورشليم أما تقبلون تأديبا لتسمعوا كلامي يقول الرب قد أقيم كلام يناداب ابن ركاب الذي أوصى به بنيه أن لا يشربوا خمرا فلم يشربوا إلى هذا اليوم لأنهم سمعوا وصية أبيهم. وأنا قد كلمتكم مبكرا ومكلما ولم تسمعوا لي وقد أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا قائلا ارجعوا كل واحد عن طريق الرضية واصلحوا أعمالكم ولا تذهبوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها فتسكنوا في الأرض التي أعطيتكم وأباءكم فلم تميلوا أذنكم ولا سمعتم لي. عتاب من ربنا للشعب زي ما كنت بقول من شوية دي تحسوا كده أن في مرارة. يقول له بيت الركبيين سمعوا كلام أبوهم وفضلوا حافظينه 250 سنة ومكملين عليه زي ما هو الكلمة زي ما اتقالت. طب أنا بعدت لكم كلام عن طريق الأنبياء مبكرا ومكلما وكتير وبعيد وبزيد وإنتم إيه؟ لم تسمعوا لي. قد إيه زي ما بقول تاني عتاب لينا. زي ما مريم عرفت تختار النصيب الصالح حين ربنا بيقول للشعب بتاعي معرفش يختار معرفش يمسك في كلمتي لكن نسيوا وسابوها وأهملوها. طبعا كانت النتيجة موت سبي دمار ذل وتعب شديد جدا لكل يعني ولاده. ممكن تكملة الإصحاح يعني ممكن ترجعوا له تقروا الإصحاح كله بيتكلم بس عن كده. يقول له ربنا يقول لأرمية عشان عرفوا يحفظوا وصية أبوهم لا يعدم لهم رجل يقف أمامي. إزاي ربنا يقول له لأنهم عرفوا يحفظوا وصية أبوهم أنا كمان أكون أمين معاهم. يا رب قد إيه فعلا بقول إنه هذا عتاب لكل واحد فينا. ربنا يقول لي شايف لو ما حفظتش الوصية توصل إيه وناس غريبة قدرت إنها تحفظ إيه تحفظ الوصية بتاعتي. فده بيورينا الأول منظر إنه فعلا يا بخت اللي يعرف يختار النصيب الصالح اللي يعرف يختار إنه يبقى له علاقة حية وعشرة حية مع الإنجيل بتاعه. طب السؤال اللي عايزين نسأله ليه؟ إحنا ليه محتاجين نقرأ الإنجيل؟ هل ده احتياج ولا مجرد إنه هو واجب أو فرض لابد إن إحنا نكون بنعمله؟ أتكلم مع حضراتكم في ثلاث نقط باختصار. إزاي الإنجيل له دور أساسي جدا في حياتنا؟ أول نقطة هي إيه؟ يقولوا كده إنه بيأمن النعمة اللي ربنا ادهلنا مش بس كده ويرشدنا لطريق الملكوت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الإنجيل تأمن النعمة اللي ربنا ادهلنا وترشدنا للملكوت؟ أرى كده مع حضراتكم جزء في كتاب تجسد الكلمة للقديس البابا أثناسيوس الرسول الفصل الثالث. يقول إيه؟ يقول الله صالح بل هو بالأحرى مصدر الصالح والصالح لا يمكن أن يبخل بأي شيء وهو لا يحسد أحدا حتى على الوجود. لذلك خلق كل الأشياء من العدم بكلمته يسوع المسيح ربنا. بصوا الكلام بقى اللي جاي يقول إيه؟ وبنوع خاص تحنن على جنس البشر ولأنه رأى عدم قدرة الإنسان

أن يبقى دائما على الحالة التي خلق فيها. يقول كده ربنا تحنن على جنس البشر، وبعدين شاف ان هم مش هيقدروا يفضلوا على الحالة اللي هو خلقهم فيها. بص يقول ايه، اعطى للانسان يعني نعمة اضافية، اداله نعمة. ايه النعمة دي؟ يقول كده فلم يكتفي بخلق البشر مثل باقي الكائنات غير العاقلة على الارض، بل خلقهم على صورته. دي النعمة الاضافية، ادى ربنا للانسان نعمة اضافية انه مخلوق على صورته. وبعدين وأعطاهم شركة في قوة كلمته حتى يستطيعوا بطريقة ما، ولهم بعض من ظل الكلمة، قد صاروا عقلاء، أن يبقوا في سعادة ويحيوا الحياة الحقيقية، حياة القديسين في الفردوس. إداهم أنهم يبقوا مخلوقين على صورته. ويكمل يقول ولكن لعلمه أيضا أن إرادة البشر يمكن أن تميل إلى أحد الاتجاهين خير أو شر. ربنا عارف أن إرادة البشر تميل كده. بصوا الكلمة اللي جاية ديت المهمة قوي، يقول كده سبق فأمن النعمة المعطاة لهم بوصية ومكان. خلي بالكم من الكلمة دي. يقول ربنا لما خلقهم على صورته ومثاله، وعرف ان هم مش هيقدروا يفضلوا ثابتين في النعمة دي، عمل ايه؟ يقول سبق فايه أمن النعمة، عاوز يخلي النعمة اللي خدوها ديت في أمان. طب إيه رب هتدينا إيه أو هتأمنها إزاي؟ قال كده أمن النعمة المعطاة لهم بإيه؟ بوصية ومكان. المكان طبعا اللي هو الفردوس. طب إيه الوصية؟ كلمته، كلمة الإنجيل. لو إحنا بنسأل سؤال ليه نقرأ الإنجيل؟ ليه دايما نقول لازم يبقى لنا علاقة حلوة بالإنجيل؟ أول نقطة مهمة قوي، يقول لنا كده أن الإنجيل بيعمل إيه؟ يأمن النعمة اللي ربنا ادهل. وزي ما يقول هنا القديس أثناسيوس، لما ربنا شايف أن الإنسان مش هيقدر يفضل في النعمة دي ويحافظ عليها، بل ممكن يميل في أحد الاتجاهين خير أو شر، قال كده سبق فأمن النعمة، خلى النعمة دي في أمان. يعني عايزين نسأل سؤال ببساطة، الوصية دي بتعمل إيه؟ الإنجيل ده بيعمل إيه؟ يقول لي أمن النعمة اللي ربنا ادهلنا، يحافظ على صورته فينا، أمن النعمة المعطاة لهم بوصية ومكان. يعني الوصية مش قيد، مش صعبة، مش بتعسفنا يعني في الطريق، قال بالعكس ده لعلمه ان احنا ممكن ما نفضرش محافظين على هذه النعمة، أمن النعمة المعطاة لينا بالوصية. إنجيلنا يعمل ايه؟ يأمن النعمة دي. طب انا ما ابعد عن النعمة، اما ابعد اسف عن الوصية، تتسرق مني النعمة، تتسرق مني النعمة على طول. واللي يفضل قريب من الوصية وقريب من الإنجيل، نعمة صورة ممثلة صورة الله دي تفضل ثابتة، تفضل موجودة، تفضل محفوظة، والمسؤول عن حفظها الوصية. مش كده لو احنا عايزين نسأل ليه نقرأ الإنجيل، أجري على إنجيلي ليه وأقعد أقراه؟ يقول هو الأمان بتاعي، الأمان بتاعي، واللي هيرشدني ويعرفني إزاي إيه، إزاي أوصل للطريق. دي أول نقطة، هدف مهم جدا لقراية الإنجيل، يأمن لنا النعمة اللي ربنا ادهلنا ويرشدنا ويوصلنا للملكوت. تاني هدف لقراية الإنجيل، ليه نقرأ الإنجيل وليه يبقى لنا علاقة شخصية معاه، يقولوا كده الأباء، لأنه بيعلن لينا الله. يوم ما افتح الإنجيل أنا بعرف ربنا، وربنا يسوع نفسه قال لنا الآية دي واضحة جدا في إنجيل يوحنا أصحاح 14، يقول إيه؟ الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وإيه؟ وأظهر له ذاتي. أرجوكم خلي بالكم قوي من الكلام، يقول الذي عنده وصاياي أنا أظهر له ذاتي، اللي عنده وصاياي ويحفظها. يعني يحفظها؟ يحفظها يحفظ الكلام ويعيشه، يحفظه حتى على مستوى الكلام والحروف، يعني يحفظه ويعيشه ويخليه في حياته معاش. يقول كده أنا أظهر له ذاتي. مش كتير لحد فينا يقول أنا عايز أعرف ربنا، عايز أعرف إرادته، عايز أعرف مشيئته، عايز أعرفه هو. اجري على الإنجيل، لأن بحسب وعد ربنا يسوع نفسه أنه اللي يحفظ الوصية ده بيحبه. كلمة جميلة قوي، ويقول كده أنا أظهر له ذاتي.

عرف ربنا لدرجة أن الآباء قالوا كلمة لذيذة. الواحد فينا لما بيفتح الإنجيل قالوا كده كأنه بيفتح نافذة على الحياة الأبدية، كأنه ياخد لمحة من الحياة الأبدية. عشان كده قال لنا ربنا يسوع، قال هذه هي الحياة الأبدية، هي إيه؟ أن يعرفوك، أن إحنا نعرف ربنا. عشان كده في كل مرة بفتح الإنجيل كأني بنفصل عن العالم وبدخل أخد لمحة من الأبدية أعرفه. يا سلام يا رب، يا سلام لما الواحد يبقى واعي يا أحبائي بجد للكلام ده. كل مرة هو بيفتح إنجيله يطلب، يقول له رب من فضلك اظهر لي ذاتك، عرفني ذاتك يا رب من فضلك. وما عندي هذا الاشتياق النهاردة يا رب، هتعلن لي إيه عنك؟ هتعرفني إزاي عنك؟ وأبقى مشتاق وفرحان، وفعلا بحس في كل مرة أن أنا بعرف أكتر، بقرب منه أكتر. قلنا ليه نقرأ الكتاب المقدس؟ نمر واحد، لأنه يأمن لينا النعمة اللي ربنا ادهلنا لغاية ما يوصلنا للملكوت في طريق السفر بتاعنا في الحياة على الأرض، لغاية لما نوصل للأبدية يأمن لينا النعمة ما تتسرقش مننا. تاني حاجة ليه نقرأ الكتاب المقدس؟ لأنه بقرايتي للإنجيل وبعلاقتي الشخصية بالإنجيل الله يعلن لي إيه؟ يعلن لي ذاته، مش أقل من كده. يعني تفتكروا إحنا بنبقى قصاد كلام، بنقرأ كلام، بنعرف قصص؟ لا، إحنا بنفتح عشان نعرف الله. الله يعلن لي ذاته في كل مرة بفتح الإنجيل عشان أقرأه. ثالث سبب بنقرأ عشانه الإنجيل، يبقى لنا العشرة مع الإنجيل دي، تقول كده إنه الإنجيل يعمل إيه؟ يعد الإنسان لقبول الله. كلمة جميلة قوي، الإنجيل كلمة ربنا تعدني، تجهزني. يقول كده ربنا يسوع تكملة للآية اللي احنا لسه قريناها ديت بتاعت يوحنا 14، لما قال أنا أظهر له ذاتي، يقول كده قال له يهوذا ليس الإسخريوتي، يا سيد ماذا حدث حتى أنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ أجاب يسوع وقال له، يعيد الآية تاني بس يزود عليها حاجة، يقول إن أحبني أحد يحفظ كلام، وبعدين ويحبه أبي، بس بصوا الكلام اللي جاي، وإليه نأتي وعنده إيه؟ نصنع منزلا. يتحول الإنسان لما يقرأ الكتاب المقدس من إنه إنسان عادي إلى أنه إيه؟ بقى إيه؟ بقى مسكن الله. إيه ده؟ دي نعمة كبيرة. أيوة، الإنجيل يعمل فينا كده، زي ما ربنا يسوع قال للتلاميذ أنتم أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، كلمة نقتهم، جهزتهم، أهلتهم إنهم يبقوا إيه؟ يقبلوا الله ويكونوا مسكن لله. كلام واضح جدا، لدرجة أن ربنا يسوع هو بيقوله، يعني الغريب أنه قاله خلاص فهمناه، لكن يرجع يعمل إيه؟ يقول العكس بتاعه، الذي لا يحبني لا يحفظ وصايا أو لا يحفظ كلام، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني، بهذا كلمتكم وأنا عندكم. الأول يقول لنا الذي يحبني يحفظ وصايا، خلاص مفهوم ربنا العكس، من أهميتها يعدها يقوله الذي لا يحبني لا يحفظ كلام. بس نقطة أنه عنده نصنع منزلا، يجعل الإنسان مسكن لله، يهيئ ويؤهل الإنسان أنه يقبل الله. أحبائي إحنا مش مجرد بنقرأ الإنجيل من أجل البركة بس، كلام زي ما إحنا شايفين أكتر من كده بكتير. حلو إن إحنا نقرأ الإنجيل للبركة، مش بقول لأ، بس مش بس، لكن زي إحنا شايفين التلات نقط دولة اللي يحو في داخلهم يمكن كلام كتير قوي. لكن يقول كده إنه قراية الإنجيل نمرة واحد زي ما قال لنا تأمن النعمة، تحفظنا في الطريق لغاية لما نوصل للملكوت. قرايتنا للإنجيل تعلن لنا الله ذاته، أو يعلن لنا الله ذاته من خلال الكلمة، وأيضا يجهزنا ويأهلنا أن احنا نبقى إيه؟ نبقى مسكن ليه. ده أول سؤال، ليه؟ ليه أنا أقرأ الإنجيل؟ السؤال الثاني، كيف تقرأ؟ إزاي تقرأ؟ بما أن احنا بنقول فهمنا إزاي نختار النصيب الصالح، وفهمنا ليه نقرأ الكتاب المقدس، طب إزاي أقرأ؟ وكلمة كيف تقرأ دي، ده مش من عندنا، السؤال ده مش من عندنا، امال مين اللي قاله؟ المسيح ذاته. يقول كده واذا ناموسي قام يجربه، واحد ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ يقول كده الكلام ايه؟ فقال له ما هو مكتوب في الناموس؟ بعدين بص قال له ايه؟ كيف تقرا؟ ربنا يسوع نفسه بيقول له
إيه اللي مكتوب في الناموس؟

الراجل حافظ ورسله الناموس، رسله الوصايا، لكن سأله قال له ايه ربنا يسوع؟ قال له كيف تقرأ وتقرأ ازاي؟ ان كنا زي ما بيقول عرفنا ان الانجيل مهم لينا جدا ومحتاجينه جدا، كيف تقرأ؟ ازاي تقرأ؟ يعني في نقط سريعة كده نراجع فيها نفسنا عشان ناخد بالنا ونفتكر. اول كلمة مهمة قوي نحتاج ان احنا نكون نفتكر فيها كلمة كيف تقرأ، اقرأ بمخافة. لما الانجيل بيتقرأ في الكنيسة كلنا حافظين بيقف الشماس يقول ايه؟ قفوا بخوف امام الله لسماع الانجيل المقدس. مهم قوي ان انا حتى انا بقرأ انجيلي في البيت اقول كده المقدمة ديت، وفكر نفسي ان انا قصاد كلمة الله الحية الفعالة، مش بقرأ كلام، مش بقرأ كتاب، مش بقرأ قصة. أقول لنفسي كده قفوا بخوف أمام الله لسماع الإنجيل المقدس. صدقوني حتى لو حد مش قادر يقف وقاعد مفيش مشكلة، بس على الأقل بيقول لنفسه إيه أو بيهيئ نفسه سيقرأ الإنجيل بمخافة. إزاي؟ زي ما كلنا تعلمنا وقت ما الإنجيل يتقرأ في الكنيسة محدش يتحرك، كل حد يقف في مكانه، كل حد يقف مركز في هدوء. أيوة دي كلمة ربنا. طب وأنا بقراها في البيت مهم أوي أفتكر ديت وأقولها. فربنا يسوع هنا لما بيقول للراجل ده كيف تقرأ، أول نقطة مهمة قوي اقرأ بمخافة. اقرأ بمخافة علشان خاطر احنا لسه قايلين ان احنا كلمة الانجيل دي بتعمل ايه؟ الله بيعلن لنا ذاته من خلالها. تحتاج جدا الاقتراب بمخافة وانا بفتح الانجيل، زي ما قلنا انه بيأهلنا وبيشتغل فينا عشان يخلينا نقبل. طب نعمل ايه؟ قفوا بخوف امام الله، نقرأ بمخافة، نقطة مهمة جدا. نقطة تانية نقرأ بوداعة باتضاع. قديس يعقوب في الرسالة بتاعته يقول لهم كده كلمة مهمة قوي، يقول لهم كده فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. اقبلوها إيه؟ بوداعة باتضاع. قاعدين كده باتضاع وبانسحاق نقبل الكلمة. سامحوني إن احنا أحيانا ما بنبقاش بنقرأ الإنجيل باتضاع وبمخافة. أمال إيه؟ مرات بنقعد نحكم على كلمة الإنجيل، مرات بنقعد نشوف دي تنفع وما تنفعش، دي مناسبة لوقتنا ودي مش مناسبة، دي تنفع أعيشها ولا ما تنفعش. اللي بيعمل دوت مش بيعرف يستفيد من الإنجيل، لكن اللي يقرأ باتضاع، اللي يقرأ بوداعة وياخد الكلمة. قديس بولس مرة كده يبعت يقول لهم كده إيه؟ يقول لهم كده إزاي إن أنتم قبلتم الكلمة لا ككلمة أناس، مش كلمة بني آدمين، لكن كما هي بالحقيقة إيه؟ كلمة الله، قبلتوها إنها كلمة ربنا بوداعة وباتضاع، مش بفحص، مش من نوع زي ما بقول من أنا بشوف ده ينفع ولا لأ، ده يمشي ولا ما يمشيش. كيف تقرأ؟ اقرأ بمخافة الله، اقرأ بوداعة باتضاع. خد الكلمة، افرض أنا حاسس إن أنا دي صعبة علي، مش قادر، شايف إنها مش مناسبة لي، أقول له يا رب اديني، أقول له رب أنا مش عارف أو أنا مش قادر، بس أنت تعلن لي، أنت تساعدني، أنت تديني القوة دي، لأن محدش فينا بيعرف ينفذ أو يعيش الوصية بقوته ولا بذاته ولا لوحده، ما نقدرش، ما نعرفش. لكن لو أنا شايف إن أنا مش قادر، مش عارف، شايف حتى إن الكلمة ديت إنجاز التعبير أقول مش مناسبة، أطلب، أطلب باتضاع، أقول يا رب أنا يمكن مش قادر مش عارف، اديني من فضلك، اديني النعمة ديت إن أنا أعيش الوصية بقوة روحك القدوس، بمخافة، بوداعة، بروح الصلاة. سيب الواحد بيصلي، مش قاعد يقرأ الإنجيل عشان يقرأ قصة أو علشان يقرأ اللي المفروض يقرأ النهاردة، بروح الصلاة زي ما كان داود النبي في مزمور 119 المزمور الكبير اللي بنصليه في صلاة نص الليل يقول كده لربنا اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. الكلمة ديت مش مجرد الحروف اللي احنا بنشوفها، لكن ديت فيها غنى وفيها أعماق كبيرة جدا. ازاي اطلب بروح الصلاة ان ربنا يكشف لي ويدخلني للأعماق ديت؟ يقول له اكشف عن عيني يا رب، شيل اي غشاوة، شيل اي توهان، شيل السطحية ديت، اكشف يا رب عن عيني. وأنا بروح الصلاة قاعد قدام الإنجيل أنا عمال بصلي أقول له يا رب اظهر لي ذاتك، لأنه زي ما كنا عارفين محور الكتاب المقدس هو الله، هو ربنا يسوع. إزاي أكون عمال أصلي وأقول يا رب من فضلك اكشف لي ذاتك، من فضلك يا رب عرفني،

اضطرب كده بروح صلاة فربنا يديني. نقرأ بمخافة، نقرأ بوداعة، نقرأ بروح الصلاة، أيضا نقرأ باشتياقات جديدة. يعني ايه باشتياقات جديدة؟ أحيانا أحد لما يقرأ الإنجيل بالذات جزء يكون قرأ قبل كده، فتيجي تقوله ممكن تقرأ مثلا رسالة كذا سفر كذا، يقول لك ايه أنا قريته قبل كده أنا حافظه. لا، كلمة ربنا ايه؟ مش بتخلص، مش بتنتهي. قال له كده برضو داود النبي في المزمور 119. المزمور ده كله طبعا محوره كله كلمة الله، محوره كله يقوله يعني أعداد بسيطة خالص. مزمور كبير اللي هو 22 قطعة اللي بنصلي في صلاة نص الليل، يقول انه في أعداد بسيطة خالص، رقم قليل يعني، ما فيهوش كلمة وصيتك شريعتك ناموسك، ما فيهوش سيرة كلمة ربنا، كله بيدور حوالين كلمة ربنا. من ضمنها يقول له داود النبي: لكل كمال رأيت حدا، لكل تمام زي ما بنقولها في الأجبية رأيت منتهى. يقول له أما وصيتك إيه؟ واسعة جدا. كل مرة تفتح الإنجيل تقرأ، اقرأ من فضلك باشتياقات جديدة زي ما قال له. كيف تقرأ؟ اوعى تقرأ أن أنت عارف سفر كذا وقريته قبل كده وقرأ القصة وأنا يمكن بسبق الأحداث وعمال أقولها. لا، اقرأ باشتياقات جديدة وافتح كأنك أول مرة تقرأ ده، وهتلاقي ربنا يكشف لك أعماق جديدة جدا، يكشف لك ذاته زي ما كنا قلنا اللي ما يخلصش، اللي ما ينتهيش، اللي ملوش نهاية، ملوش آخر، ملوش آخر. إزاي الإنسان يفرح بيه جدا فيقول كده اقرأ، اقرأ باشتياقات جديدة، باشتياقات كل يوم تقول له يا رب اكشف لي. أنا كأني أول مرة أقرأ. يحكوا عن القديس أمبرامسكو في الفيوم أنه كان كل 40 يوم يقرأ الإنجيل كله. ليه؟ ما هو حفظه، ما هو عرفه. لا، بيقرأ باشتياقات جديدة، عارف أنه كل مرة يفتح فيها الإنجيل حتى لو قصة أراها عدد من المرات وحفظها، لكن فعلا يكتشف فيها غنى ويكتشف فيها عمق جديد. كيف تقرأ؟ اقرأ باشتياقات جديدة. أيضا اقرأ بتأمل وتمعن. يعني مرات نقرأ الإنجيل ايه؟ سطحي كده من بره، قراية من على الوش، باخد ايه؟ مش باخد حاجة. نشوف كده الموقف الجميل دوت اللي مذكور في سفر الخروج عن موسى النبي. يقول كده: ظهر له ملاك الرب بلهيب نار في من وسط علقة، منظر كلنا عارفين. فنظر وإذا العلقة تتوقد بالنار، والعلقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم. موسى قال إيه؟ أميل لأنظر. كلمة دي جميلة قوي، جميل قوي. الواحد كل مرة بيقرأ الإنجيل يقول إيه؟ أمين لأنظر هذا المنظر العظيم. موسى ما شافش المنظر وقال لي ده منظر جديد أول مرة شوفه، عجيب، وراح معدي مشي. أمين لأنظر، قرب وشوف. بصوا الكلمة اللي بعدها الجميلة قوي، يقول إيه؟ فلما رأى الرب أنه ملل ينظر. ربنا لما شاف أنه عنده نوع من التأمل والتمعن كده قال لأ أشوف. لما رأى الرب أنه ملل ينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. قال: ها أنا ذا. وابتدى يتكلم معاه. إمتى؟ قال لما مال ينظر. مرات نقرأ ونعدي ونقفل خلاص، يقول لي ربنا بقى أنت كأنك مش عايز تاخد حاجة. طب لو أنا قريت آية وقلت إيه ده؟ أميل الآن لأنظر هذا المنظر العجيب. يعني إيه الآية دي؟ ابتدي أقراها وأكررها كذا مرة، وزي ما كنا بنحكي بروح الصلاة أقول له إيه؟ أقول له يا رب اديني، يا رب اظهر لي. وزي ما قلت حتى لو كانت قصة إيه؟ قصة قريتها قبل كده كتير. يعني يحكوا كده عن أبونا بشوي انه كان يحب سفر الخروج، كان يقعد يقرا فيه كتير لدرجه يقول ان ابونا لقى كان كل ما يخش له يقول ايه فتح سفر الخروج، فيدعبه كده هزر يقول له انت مش هتخرج من سفر الخروج، فيقول له لا انا هفضل فيه على طول. ايه يلاقي؟ اميل الان لانظر هذا المنظر، ياخد. وجميله كلمه لما راى الرب انه مال لينظر، كلم معاه على طول واداله. كم منظر من بره شايفه موسى ومنظر جميل وعجيب وحلو، كان ممكن لما قرب لقى في بعد المنظر ده، في ورا المنظر ده غنى، في غنى كبير قوي يديهوله ربنا لانه مال لينظر. كيف تقرا؟ فضلك نقرا بتامل وبتمعن بالراحه، ما تهتمش بالكميه، شو ما عدت قريت قد ايه، لو قريت جزء بسيط بس بتامل بالراحه وكررته وفرحت بيه وخدت منه غنى، جميل، بركه.

مش لازم الكمية قد ايه، اقرأ بتأمل وتمعن. افتكر كلمة أمين الآن لا أنظر، ويقولك لما ما رأى الرب أنه مال لينظر. تالو نقطة مهمة، اقرأ بتنفيذ بعمل مش بمعرفة. مرات الواحد ياخد كلمة ربنا يقوله كده يحطها في الذهن وخلاص للمعرفة، ما توقف عند الحتة دي ما تكملش. لكن زي ما قال له داود النبي، خبأت كلامك ايه في قلبي وعاش بي. عشان كده يقول يعقوب بقى الآية الشهيرة خالص، يقول لهم كده، لكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. كل ما الإنسان يقرأ ويعمل وينفذ، يقولوا كده يخش الإنسان لسر الإنجيل وياخد وربنا يديله أكتر. كل ما يبتدي ينفذ حتى لو جزء، حتى لو آية واحدة من خلالها، ربنا يدخله كده لسر الإنجيل والأعماق كبيرة جدا، لأنه بدأ يعيش، بدأ ينفذ. مش مجرد إيه؟ مش مجرد بيسمع، لكن بدأ يعيش، فدخل لسر الإنجيل وربنا يديله غنى كتير. تنفيذ الوصية، أجاهد فيها، ابتدي على قد ما أقدر حتى ولو بأجزاء بسيطة. كيف تقرأ؟ اقرأ من فضلك بتنفيذ للوصية. بحقيقة كلنا عارفين أبونا بشوي كان يتقال عنه أنه إيه؟ أنه إنجيل معاش، بياخد الوصية وبيعيش بيها. مش كده؟ لو عايزين ناخد طبعا نموذج، يعني شوف فيه إزاي قرأ الإنجيل وعمل علاقة شخصية حلوة مع الإنجيل، هو أبونا بشوي زي ما بنتكلم عنه دلوقتي. الصورة اللي قدامنا دي صورة الإنجيل بتاع أبونا بشوي، صورة من الإنجيل الشخصي بتاعه. لو تاخدوا بالكم هتلاقوا الصفحة على العلمين إيه مكتوع عليها رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، والصفحة اللي على الشمال دي إيه؟ دي مش تكملة نص الإنجيل، أمال دي ورقة بيضة فاضية. لأنه زي ما يحكولنا إن أبونا خد الإنجيل بتاعه كده وفصصه وحط ما بين كل ورقة ورقة فاضية بيضة. ليه؟ عشان يكتب فيها. شايفين ورقة مليانة إزاي تأملات ومليانة غنى. عمل إيه؟ فرح بالإنجيل، دخل لسر الإنجيل، أرى كده زي ما بقى عدنا نحكي بمخافة، بوداعة، بروح صلاة، بتأمل وبتمعن وباشتياقات جديدة. كل مرة يقرأ يلاقي ربنا بيبعت له خير وتأملات، يقعد يكتبها، يقعد يسجلها. فبقى الإنجيل بتاعه كله بالمنظر ده، صفحة فيها نص الإنجيل من ناحية، والناحية التانية زي ما احنا شايفين فيها إيه؟ تأملاته الشخصية، فيها بقى علاقته بالإنجيل، يكتب فيه كل حاجة. وكأنه كده ده بقى يعني الكنز بتاعه بجد اللي بقى مش قادر يسيبه، مش قادر يعني يبعد عنه. مش كده له قول لذيذ قوي أبونا بشوي، يقول المسيح الذي يهمل دراسة الإنجيل فإنه يلقي سلاحه عنه في الحرب الروحية، يسيب السلاح بتاعه. فاكرين أول كلمة قلناها ليه بنقرأ الإنجيل، وقلنا أنه بيأمن لنا النعمة اللي احنا خدناها ويوصلنا للملكوت، كأنه هو السلاح زي ما أبونا بشوي بيقول. لو سابها الإنسان يبقى إيه؟ حس كده أنه داخل حرب من غير أسلحة. لكن إزاي علاقته بالإنجيل زي ما احنا شفنا كده خليته يعني يمسك قوي في كلمة ربنا، وكأنه بقى لسان حاله يقول لربنا كده. الآية برضه اللي في مزمور 119، شريعة فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة. اتغنى بالإنجيل، شبع بالإنجيل، فرح قوي بالإنجيل. بقى يقول له إيه؟ ناموس فمك، شريعة فمك دي خير لي إيه؟ من ألوف ذهب وفضة. دي أهم. مش كده؟ في كتاب سائح روسي على ضروب الرب اللي أبونا بشوي ترجمه، بيتكلم عن الرجل السائح الروسي دوت، إنه إزاي لما البيت بتاعه اتحرق ولع، أخوه كده ولع الفندق، عنده فندق كده خشب دورين، لما ولع عمل إيه؟ تعرفين ربنا يحافظ على الكل بعد الشر. لما يحصل موقف زي كده الواحد بيحاول يعمل إيه؟ ياخد أهم حاجة، ياخد أغلى حاجات، يلحق ينقذ أي حاجة قبل ما تتدمر. الرجل السائح الروسي ده عمل إيه؟ كان كل همه يعمل إيه؟ ياخد الإنجيل بتاعه، وطلع يجري كده يقول لمراته، هو فرحان، قد نجا الإنجيل، قد نجا الإنجيل، فرحان جدا. هو ده اللي همه. ليه؟ لأن دوت اللي داق فيه ربنا، اللي أظهر ربنا في ذاته زي ما كنا بنتكلم، اللي من خلاله كان ربنا بيأهله إنه يقبل الله في داخله. فكأن لسان حاله بيقول له كده، ناموس فمك أو شريعة فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة، تروح مش مهم، لكن إنجيلي ده اللي فيه العلاقة الشخصية.

يا معاك يا رب، ده أهم حاجة، وده الحاجة اللي إيه اللي تشبعني كده وتغنيني قوي تفرحني. آخر حاجة عايز أقولها، خلي بالك من حاجتين قوي، احذر. إحنا اتكلمنا في الأول عن النصيب الصالح، اتكلمنا عن ليه نقرأ الإنجيل، كيف تقرأ، شفنا نموذج بتاع أبونا بشوي. احذر من حاجتين، أول حاجة إيه؟ النسيان. النسيان يقول كده قديس يعقوب في الرسالة بتاعته: لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، هذا يكون مغبوطا في عمله. واحد مرات يقرأ في اللون كنت بتقرأ في، يقولك مش فاكر، طب قريت ايه؟ مش فاكر. عارفين ليه؟ لان احنا زي ما هنا بيقول لنا القديس يعقوب ايه، مش بنعيش. لكن لو واحد خد آية وبدا يدرب نفسه عليها ويعيش بيها، مش هينسى. وزي ما كنا لسه بنقول الآية بتاعت خبأت كلامك في قلبي، خدها الانسان ويحس ان ده الكنز، الهدية بتاعت النهارده اللي ربنا بعتها له، مش ممكن ينساها. فين لما حد يديني هدية، وحد ده مهم قوي عندي، هديته ديت حافظ عليها قوي وحطها في مكان انا عارفه وحافظها، وهكذا. هديه من ربنا اداها لي النهارده، مش ممكن انسى. خلي بالكم ان احنا نكون بنقرا ونعدي وخلاص، دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه اللي عايزين ناخد بالنا منها، احذر من الاذن الغير مختونه. يعني ايه؟ مرات نقرا جزء في الانجيل ونحس ان ربنا بعت لنا ايه، رساله خبطت كده جوه في حاجه المفروض ايه اغيرها، المفروض اشتغل عليها. فمرات اعمل ايه؟ اعديها. ليه؟ لانها زي ما بقول جايه على وجع معين، جايه على ضعف معين، انا حاسس ان انا مش قادر اغيره، او خلينا نقول مرات تبقى خطيه محبوبه مش قادر اغيرها، فاعمل ايه في الكلمه؟ اعدي. يعني اذن غير مختونه، يعني كانها بتعمل ايه، بتنقل على مزاجها، تنقل على مزاجها. احذر قوي من الاذن غير المختونه ديت. موقف أو الآية المكتوبة قدامنا ديت في سفر الأعمال، لما كان القديس بولس الرسول يقول كده: وبينما كان يتكلم، ده القديس بولس الرسول واقف قدام فيليكس الوالي، بينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس. بس بص قال له إيه وأجابه: أما الآن فاذهب، روح دلوقتي، ومتى حصلت على وقت إيه أستدعيك. مرات إحنا بنقول كده الكلمة الإنجيل تبقى ودنا زي ما بقول غير مختونة، الكلمة اللي مش على مزاجي أعطيها وعمل نفسي مش فاهمها. لكن ربنا بيبعت لنا رسالة شخصية، حتى لو دخلت جوايا اصطدمت بحاجة. عارفين احنا ليه بنحسها صعبة وبنحاول نعديها؟ لان احنا بنحاول لوحدنا نغير نفسنا، وده ما نعرفش. لكن الوصية اللي ربنا اداها لنا زي ما الاباء يعلمونا فيها قوة التنفيذ، فيها قوة الحياة. احذر الاذن غير المختونه، الواحد يبقى بينقي الجزء اللي على مزاجه، ولو ايه اتخبطت في حته فيه كده يعديها، او يحاول يقول الايه دي تنفع فلان، الايه دي لو سمعها فلان. لكن ديت ليك، ليا وليك شخصيا. حتى زي ما بقول لو مستصعبها، لو حاسس انها تقيله مش قادر تعملها، اطلب نعمه واعرف انك لوحدك مش هتقدر، لكن نعمه ربنا ايه؟ تغير في الانسان، تغير في الانسان. عشان كده عايزين نقول نقطة كده مهمة قوي، مستويان في قراية الكتاب المقدس بمناسبة حتة الأذن الغير مختونة دي. الجزء اللي موجود قدامنا ده جزء من سفر الخروج إصحاح 21، بيسموه شريعة العبد العبراني، هقراها مع حضراتكم. يقول له كده ربنا: إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم، وفي السنة السابعة يخرج حرا مجانا، إن دخل وحده فوحده يخرج، إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه، إن أعطى سيده امرأة ولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي، لا أخرج حرا، يقول إيه؟ يقدمه سيده إلى الله ويقرب إلى الباب أو إلى القائمة، ويثقب سيده أذنه بالمثقب
فيخدمه إلى الأبد.

ليه بقول في الجزء ده مستويين لقراية الكتاب المقدس؟ في مستوى كأنه زي العبد ده. يعني ايه العبد ده؟ ايه؟ بيشتغل عشان لازم يشتغل. في واحد يقرأ الانجيل عشان لازم يقرأ الانجيل، تعود، قالوا له لازم. ده مش حاجة وحشة، مش غلط، بالعكس دي بداية حلوة. لكن في مستوى تاني، مستوى تاني لما جه قال له أطلقك حر، قال ايه؟ أحب سيدي، أنا بحب، مش عايز أسيبه أبدا، أحب سيدي وامرأتي وأولادي. ربنا قال له يعمل حاجة غريبة قوي، قال له يجيبه عند الباب أو عند المثقب ويعمل ايه؟ يفتح له ودانه. يعني يفتح له ودانه؟ كأنه كان الأول عنده الودان الغير مختونة ديت، لأنه كان عبد، كان بيعمل حاجة كده يعني على سبيل الواجب والفرض. لكن دلوقتي قال أنا بحبه. اختبر بقى جمال الإنجيل، اختبر عمق الإنجيل، اختبر قوة كلمة الإنجيل اللي تغير حياته، تغير حياته وتقيم الأموات. زي ما الأباء يقولون الكلمة اللي قالها ربنا يسوع وهو واقف قدام قبر لعازر، لما قال له لعازر قال له خارجا، الكلمة دي عملت ايه؟ قومت لعازر. الكلمة اللي بنعرف في الإنجيل هي هي ذات الكلمة، تقوم فيا ميت، تصلح فيا ضعف. لما يختبر الإنسان كده يقول ايه؟ أحب سيدي، أنا بحبه مش هسيبه. فيقول له طب افتح ودانك، افتح لك ودانك عشان يبقى ودانك بدل ما كانت غير مختونة بتنقي زي ما كنا بنحكي، تبقى ودانك مفتوحة وتسمع الكلمة وتعيش بيها زي ما هي. يقول له كده فيخدمه إلى الأبد، يصير للإنسان الايه؟ الأذن المفتوحة ديت، الأذن المفتوحة لتسمع كلمة ربنا وتشتاق لها وتبقى عايزة تعيش بيها وتنفذها كما هي، بدون جدال، بدون نقاش، بدون أي يعني فصال، تغير في الإنسان وتفرحه. عشان كده ربنا يدينا النعمة إحنا نختبر هذا المستوى، إن ودنا تتفتح، ودنا تتفتح ونختبر جمال كلمة الإنجيل، الكلمة اللي تغير فينا. في قول جميل منسوب للقديس جيروم يقول كده: يوجد أعظم رجاء لأعظم خاطئ يقرأ الكتاب المقدس، في أعظم رجاء لأعظم خاطئ يقرأ الكتاب المقدس، ويوجد أعظم خطر لأعظم قديس لا يقرأ الكتاب المقدس. رجاء لأعظم خاطئ، الأكبر خاطئ لو بيقرأ الإنجيل يغيره، والعكس زي ما اتفقنا انه هيبقى الإنسان مش مؤمن، ماشي في الطريق مش متأمن، هيتسرق ويضيع. عشان كده نختم بصلاة جميلة لأبونا بشوي. لما حس نفسه أنه مش بيقرأ الإنجيل أو يعني مقصر فيه، مش عارف إزاي، بس الواحد يعني يعني زغان أبونا بشوي بيقول ده، أمال إحنا نقول إيه عن نفسنا؟ لكن يصلي صلاة جميلة قوي يقراها مع بعض كده نختم بيها. يقول: يا نفسي بين يديك كتاب مقدس، أعترف أمامك رب إني أهملت ولم أعطيه حقه. بيقول دوت، بيقول أنا أهملت لم أعطيه حقه، وهذا الكتاب، كتاب المقدس، يحدثني عن غلبة العالم وعن قوتي قائلا: كتبت إليكم لأنكم أقوياء، كلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. إن كلمة الله قوية جبارة لا تهمليها يا نفسي. يقول للنفس كده: كلمة الله قوية جبارة لا تهمليها يا نفسي، إنها لا ترجع فارغة أبدا، وهي سيف ذو حدين، إنها وسيلة نقاء القلب، لأنك قلت أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. لربنا المجد دائما أبدا.

تفضلوا نصلي. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزعنا كل نوم الغفلة. أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا.

0: فليد توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني، لتدخل تلبطي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني، تفيض شفتاي الصبح إذ ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي. اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مغدي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك.
1: شوي سنين أنا الليلو يا الليلو يا خين بران بيوتني مبشيرين بابن وما اسو وابنوت وتمين. تسبحت الخدمة التانية من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير تراتيل معلمنا داود النبي وركات علينا أمين. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى ماذا تزاد بإزاء اللسان الغاش؟ سام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قدار. طويلا سكنت نفسي في الغربة ومع مغدي السلام كنت صاحب سلام، وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلونني باطلا. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل عليك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب الشهادة لإسرائيل. هناك نصبت كراسي القضاء، كراسي بيت داود. اسألي عن آل سلامتك يا أورشليم والخزب المحبيك، ليكن السلام في حصنك والخزب في أبراجك الرصينة. لأجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيت الرب إلهنا التمست لك. هللو قصاص يوسيوس مفصوم شارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوكا البشير بركات علينا.
2: ثم سأل واحد الفارسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفارسي ابتدى، وإذا ما في المدينة كانت خاطرة. فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قوة طيب وقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تمل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه، لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته وما حال إنها لخاطرة. فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. فقال قل يا معلم. قال كان لدائم مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال

0: قال: أذن الذي سامحه بالأقصر؟ فقال: وبالصواب حكم. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطايا الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال: ما إن إيمانك خلصك، فذهبي بالسلام والمجد لله دائما.
1: نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. أعطني يا ربي يا نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبيل لقدميك اللتين أعتقتني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فاقا، واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمان خلصك. بترك ايوب نفماتي اذا مات فطنت في كثره اعمالي الرديه، وياتي على قلبي فكره تلك الدينونه الرهيبه، تاخذني رعده فاهرب اليك يا الله محب البشر، فلا تصرف فكك عني متضرعا اليك. يا من انت وحدك بلا خطيه، انعم على نفسي المسكينه بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني.
2: كينين كأين كأستوثي أوناستوني أونون آمين.
1: السماوات طيبك أيتها الممتلئة نعمة، العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلاد غير المدرك. يا والدة الله يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا.
2: كينين كآئين كإستوثي أوناستوني أونون آمين.
3: أيها الملك السمان معزي روح الحق الحاضر في كل مكان، المال لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، الهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا.
2: دوكسا باتريك أيوك أجيو ابن ظماتي.
3: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، الهم أيضا كن معانا ومنحنا سلاما، خلص

0: ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا وليتنا أنت يا باب السماء افتحي لنا. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا أخطائنا الكثيرة. أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.

رب السبعوت السماء والأرض ملؤتي مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله الكوات كن معانا إنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ونسيناها بغير أدب التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهر. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضاع علينا.

تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنرع كلنا لنفهم أقوالك المحية، ونهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلنا أن نكون مستقيمين في عمل الخير فنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحا القائل: تعالوا إلي مبارك يا أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سجود في الدينون، ولا تجازنا من أجل كثرة أثمنا، لأنك وحدك المتحنن طويل الأنهاك كثير الرحم. بشفاعة سيدتنا كلنا والدة الله القديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح الأهنا الصالح جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم خطى الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع وحي الداع كل الخلاص خيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة في كل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا عن باصي، قدس أرواحك، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، حوطنا ملائكتك القديسين لكي نكون معسكر ومحفوظين ومرشدين، نصر اتحاد الإيمان ولمعرفة مجدك غير المحسوس غير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. خين يا رب شفاعة أمنا العذراء وبركة أبائنا الرسل وبركة يوحنا المعمدان، بركة يا ربي قديس حبيب جرجس، بركة يا ربي أبونا بشوي، بركة ماري جرجس وكل قديسيك، اسمعنا نقول لك بالشكر: أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن لك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. في سورة ماما العذراء المدير مريمين لو حد عايز.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. البولس اللي طرأ علينا النهاردة يقول كده: أطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعوا الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه، وحيدوا عنهم، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم. المسيح اهتم قوي بموضوع الانشقاق والخلافات والعثرات، وقال لابد أن تأتي العثرات. ونلاقي القراءات النهاردة عن الناس اللي بتحاول تعمل انشقاقات في الكنيسة، ونلاقي برضو القراءات تتكلم عن الست العذراء الأم الحنونة، ونلاقي في إنجيل عشية تيجي امرأة تقول له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين الذي رضعتهما، فيقول لها إيه؟ يقول لها: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظون. وكأن المسيح، طبعا هي في اللغة الأصلية كأنه بيقول لها نعم، وأيضا طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. مركز الست العذراء في الكنيسة مركز مهم قوي، لأنه بيعيد لحواء مكانتها في الكنيسة ومكانتها في العيلة ومكانتها في الخليقة كنظير لآدم ومعينة له. نلاقي إن حواء الأولى أخذت من شجرة معرفة الخير والشر وأعطت للبشرية كلها الموت، عشان كده كان فيه عقوبة على حواء، والله قال لها بالأوجاع والأحبال إيه؟ تلدين. فكان لازم تيجي حواء التانية، الست العذراء، وترد لكل حواء، ترد لها يعني مكانتها. وجت الست العذراء حواء الثانية تعطينا أن نأكل من شجرة الحياة ربنا يسوع المسيح. والتعليم المستقيم ده اللي فيه اعتدال ما بين مكانة الست العذراء كأم للبشرية وأم للكنيسة، وما بين كونها برضو أنها إيه؟ إنسان عادية من وسط الناس. يعني الست العذراء اتولدت كإنسانة عادية، إنسانة عادية مولودة، بنت عادية، والكنيسة ما فيهاش انحراف في التعليم يقول إن الست العذراء دي يعني حبل بها بلا دنس. ده مش كلام حسب التعليم المستقيم أبدا، ده كلام دخيل على تعليم الكنيسة وجاء في قرون متأخرة في الكنيسة، لأن مكانة العذراء هي المكانة اللي حطها فيها رب المجد يسوع، ودي أحلى مكانة ليها وأعلى مكانة في الكنيسة، أعلى من الشاروبيم والسرافيم والملائكة ورؤساء الملائكة ومن السماء كلها. دي مكانة الست العذراء. ونلاقي القديس كيرلس الكبير يقف ويدافع عن مكانة الست العذراء ويسميها أم الإله، ثيوتوكوس. ثيوتوكوس، ومن هنا جت كلمة ثيوتوكية يعني تمجيد لوالدة الإله، ودي اللي بنقولها كل يوم، كل يوم له ثيوتوكية يعني تمجيد لوالدة الإله، وبنمجدها من كونها أم للخلاص، وبنمجدها لأجل عمل المسيح العجيب معاها، إنه هو الإله غير المحدود يدخل في مستودع العذراء ويتخذ
من جسد العذراء جسد له كجنين وكطفل مولود، ويرضع من لبن ثدييها زي ما قالت له الست: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين الذي رضعتهما. ده التعليم الصحيح بتاع الكنيسة، ده التعليم المستقيم بتاع الكنيسة، أن الست العذراء تكون حواء الجديدة وتكون أم للكنيسة وتكون مثال لكل حواء في الكنيسة ومثال للأمومة في الكنيسة. ده التعليم الصحيح. لكن في تعليم أخرى تصنع شقاقات، والتعليم دي يمكن في البداية ما يبانش فسادها، ولكن زي ما قال الإنجيل: من ثمارهم تعرفونهم. يعني لما جه تعليم في الكنيسة أو انشقاق في الكنيسة وقال إن الست العذراء دي كانت عملت عمل وهذا العمل انتهى بميلاد المسيح، والست العذراء يعني ملهاش مكان في الكنيسة، كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن ما بقاش فيه مثال للأمومة في الكنيسة، ما بقاش فيه مثال للأمومة في الكنيسة، فاختلطت الأمور. فنلاقي تعليم يطلع في الكنيسة، مش كنيستنا طبعا، الكنائس برة، يقول لك ليه المرأة ما تبقاش كاهن؟ ما هي المرأة مش لاقيه لها دور.

كأم اختفى باختفاء دور الست العذراء وأمومتها في الكنيسة. فالست عايزة تجد لها مكان، ومن خلال فكرة الحريات في العالم الغربي قالوا ليه المرأة، هي المرأة أقل من الرجل؟ ده المرأة بقت رئيسة دولة ورئيسة وزراء، ليه ما تكونش رئيسة كهنة أو أسقف أو كاهنة؟ ده تعليم فاسد، ده يصنع انشقاقات. عشان كده بولس الرسول يقولوا إيه؟ أن تلاحظوا الذين يصنعوا الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه. الست العذراء بوضعها كأم في الكنيسة ومكانتها كأم في الكنيسة وأم للرسل ما كانتش محتاجة أنها تكون في درجة الرسل، ما كانتش محتاجة أنها تبقى زي الرسل أو تاخد مكانة زي الرسل أو يبقى لها مكانة أعظم من الرسل. مكانتها الأمومة، هي الأم، هي الأم اللي قدمت الخلاص. عشان كده ما كانش في فكر الكنيسة أبدا. ده بولس الرسول لما يقول لست أذن للمرأة أن تعلم أو تتكلم في الكنيسة، يقول له لكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا إيه؟ على الإيمان، إن ثبتنا على الإيمان. وكأن الأمهات أحلى دور لها أنها تقدم قادة للكنيسة، يقدموا قادة للكنيسة. القادة دول هم اللي يقودوا الكنيسة. هو في مين يعني، هل في حد كده طلع من غير أم؟ حتى لو والدته كانت ماتت أكيد كان في أم في حياته، هي اللي ربته وهي اللي سلمته الإيمان. فالأم وحواء في الكنيسة تقدم القادة للكنيسة. هو ده اللي يصنع إيه؟ العثرات، ويصنع الانشقاقات. وعشان كده المسيح في الإنجيل يقول كده إيه؟ كل مملكة منقسمة على ذاتها إيه؟ لا تقدر تلك المملكة أن تثبت. وشفنا بداية الانشقاق، يعني لو نرجع للتاريخ نلاقي أن بداية الانشقاق مختلف تماما عن الصورة الموجودة دلوقتي. وانشقاق واحد في القرون الوسطى أدى إلى انشقاقات لا عدد لها. يعني في الوقت الكنيسة مستقيمة الرأي، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نلاقي كنائس تانية انشقت فتفتتت وبقت يعني مذاهب كثيرة وكلام كتير. كان بدايته هذا الايه؟ الانشقاق. عشان كده الموضوع ده مهم. احنا مش بندي للعذراء اكتر من حقها، لا، احنا بندي للعذراء المكانة اللي المسيح اداها لها، المكانة المسيح اداها لها. زي ما الملاك كده يجيها جبرائيل ويقول لها السلام لك أياتها الممتلئة نعمة الرب معك، ولما هي تخش تسلم على إليصابات تقول حين سمعت إليصابات سلام مريم امتلأت إليصابات من الروح القدس وارتقد الجنين بابتهاج في بطنها. وتقول الست العذراء في التسبحة الجميعة اللي بتاعتها هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. فلما احنا نيجي ونجتمع في الكنيسة احنا مش بنقدم الصوم للست العذراء ولا بنمجد العذراء بفكر يعني ان احنا بنمجد حد اعظم من المسيح، لا، احنا بنمجد العذراء كأم للخلاص وكأم للإله، والدة الإله ثيوتوكوس، والدة الإله. وبنقدم التمجيد للعذراء كأم للكنيسة لما الوصية الإنجيلية تقول كده أكرم إيه؟ أباك وإيه؟ وأمك. أمنا الست العذراء، نكرم الله الآب أبانا ونكرم أمه اللي هو المسيح نفسه أكرمها وأعطاها المجد والإيه؟ والكرامة. عشان كده النهاردة أحبائي وإحنا بنحتفل بعيد الست العذراء كان أبونا بشوي دايما يقول كلمة كده جميلة أوي، يقول إيه؟
غلبان الإنسان اللي ما عندوش العذراء أم يبقى إنسان يتيم، يبقى إنسان يتيم. واحد اتولد ما عندوش أم يبقى إنسان يتيم. لكن يعني إحنا النهاردة أحبائي نفتخر بأن العذراء أمنا، وفي عيد صعود جسدها المسيح سمح أن العذراء تنتقل من هذا العالم وتموت وتندفن في القبر عشان يؤكد لنا على إيه؟ على أنها إنسانة، إنسانة زينا. ولكن تكريم رب المجد يسوع لجسد العذراء لما يجي بمجده وبالملائكة القديسين وياخد جسد العذراء ويرفعه في السماء لحين يوم القيامة يورينا قد إيه العذراء دي خدت كرامة، وقد إيه كل حواء تفرح بمركزها الجديد كحواء الجديدة الست العذراء. يعني إذا كان بولس الرسول يعني بيقول إن إحنا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، وكلنا كده نتبع المسيح ونتبع خطواته، برضه كل حواء تفتخر إن الست العذراء أم ليها، وكل حواء تحط العذراء كإيه؟ كمثال حلو ليها. كل واحد في ضيقة وفي شدة يطلب من العذراء أمه، يطلب في الضيقة. أحكي لكم قصة لطيفة خالص. كان في راجل في أحدى القرى وكان شغال قربني يعمل القربان، وبعدين كان متعود طبعا أن هو يعجن القربان بالليل بعد نص الليل، يبتدي الأول كعادة أهل زمان يلف على الناس ياخد منهم الدقيق ياخدوا عنده ويقعد ينخله ويجهزه ويبتدي يعجن. وبعد ما يعجن زوجته، كان هو وزوجته ما عندهمش تقريبا أولاد، فيقعدوا إيه بعد ما يعجن هو القربان ويعمله، تبتدي الزوجة إيه تخبز. إن السيدات في ذلك الزمان طبعا كانوا بيخبزوا في البيوت وشاطرين في الخبيث، فتبتدي الزوجة تخبز القربان. ففي يوم من المرات بعد ما عجن العجين وعمل القربان وكل حاجة، راح يصحي زوجته علشان تخبز القربان، لقى زوجته سخنة قوي وعيانة جدا ومش قادرة تتحرك في مرض شديد. قعد محتار، طب يا رب نعمل ايه؟ ده بكرة القداس والقربان خمر، هعمل ايه دلوقتي؟ فدخل الكنيسة سورة الست العذراء، وقف يقول لها يا ست العذراء الحقيني انقذيني اعمل ايه؟ انت عارفة ان انا ما بعرفش اخبز والخبيز ده شغلة الستات، انت تصرفي. فظهرت له الست العذراء وقالت له تعالى يلا نخبز القربان مع بعض. خدت القربان وقعدت ايه تخبز، قعدت تخبز القربان وخلصوا القربان وحضروا القداس وتناول وفرح قوي. وإدى قربانه لابونا قال له عارف مين اللي ساعدتني في عمايل القربان دي؟ الست ايه؟ الست العذراء. ده مثال لطيف بسيط كده عن أمومة الست العذراء وبساطتها، أمومة الست العذراء وبساطتها. عشان كده يعني يا بخت اللي له العذراء ايه أم يطلب منها ويقول لها تعالي يا ست عذراء ساعدينا وقفي معانا وحافظي على الولاد وكوني في وسط بيتنا، نلاقي البيت كله ايه محبة ونلاقي فيه وحدانية في البيت وفرح. ربنا يدينا كلنا ببركة ست العذراء ان احنا نثبت على الإيمان المستقيم ونحس قد ايه بغنى هذا الإيمان اللي احنا استلمناه. ومفيش تعليم ولا فكر غريب يسبينا ولا يبدو كده حلو ولا يقول كلام كده يريح وخلاص، لا. التعليم الصحيح يعطي في كل وقت ما يحتاجه الإنسان. الإنسان مش على طول محتاج ان واحد يريحه ويقول له انت كويس، لكن في اوقات محتاج الإنسان ان هو يكتشف أخطاءه ويتوب عنها ويقدم عنها توبة ويعترف علشان يحس أنه هو تحرر من الخطيئة. ربنا يدينا كلنا نعمة ويعطينا كلنا في هذه الأيام بركة بصلوات وشفاعات أمنا وحبيبتنا الست العذراء لإلهنا كل مجد وكرامة من الله.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

نور المسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه.

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجوال كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب

مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك

إنجيل يوحنا الأصحاح الأول. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة، ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. وأما كل الذين قبلوه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم، ولا من مشيئة جسد، ولا من مشيئة رجل، بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلي. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر، وأقر: إني لست أنا المسيح. فسألوه: إذا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب: لا. فقالوا له: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب، كما قال إشعياء النبي. وكان المرسلون من الفريسيين، فسألوه وقالوا له: فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي، الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. هذا كان في بيت عبرة في عبر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد نظر

أرى يوحنا يسوع مقبلا إليه، فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هو ذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع، فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقالا: ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث؟ فقال لهما: تعاليا وانظرا. فأتيا ونظرا أين كان يمكث، ومكثا عنده ذلك اليوم. وكان نحو الساعة العاشرة. كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له: قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح. فجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال: أنت سمعان بن يونا، أنت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس. في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل، فوجد فيلبس فقال له: اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. فيلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعال وانظر. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. الأصحاح الثاني. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه.
وكانت 6 أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد 2 أو 3. قال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا، فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. وبعد هذا انحدر إلى كفر ناحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه، وأقاموا هناك أياما ليست كثيرة. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع إلى أورشليم، ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا، فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب: غيرة بيتك أكلتني. فأجاب اليهود وقالوا له: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. فقال اليهود: في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه، إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. الأصحاح 3. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس، رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح.
لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق، الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة: إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور، لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية، ومكث معهم هناك، وكان يعمد. وكان يوحنا أيضا يعمد في عين نون بقرب سالين، لأنه كان هناك مياه كثيرة، وكانوا يأتون ويعتمدون، لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن. وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير، فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه؟ أجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا المسيح، بل إني مرسل أمامه. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذن فرحي هذا قد كمل. ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها. ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله،
لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله.

بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، كنيسة القديس أبو مقار بالبابة، بالإشتراك مع ميجور للإنتاج والتوزيع، يسرهما أن يقدم صورة صوتية لفيلم القديسة إيلاريا.

سيناريو وحوار ناصر عبد الملك. إخراج جورج قسطنطين.

0: بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. يا احبائي، الانسان مننا يجي يمشي مع الله.
1: احد الكهنه بملابس الخدمه بيوعظ قدام الهيكل.
0: يعيش حياه
1: إيلاريا وأسرتها بيسمعوا الوعظ مع الشعب.
0: إما الله وإما المال، لأن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول ذوي الأموال إلى ملكوت السماوات. كل إنسان مننا بيتطلع إلى المستقبل، كل إنسان مننا بيتمنى كل شيء، ولكن هل فعلا من منظور مادي ولا من منظور روحي؟ المفروض ان احنا ننظر وندبر كل امكانياتنا وكل مواهبنا ونخضعها لعمل الله فينا. من هنا يا احبائي يجب ان نسلم ذواتنا لله حتى ما نكون دائما في يده وننال جميعا النصيب الصالح في ملكوت السموات، لأنه هذا هو مشيئة الآب السماوي، أن نكون جميعا نحن أبناؤه والإبان المجد دائم الأبد آمين.
2: أرجوك يا رب، أرجوك امسك بيدي.
1: إيلاريا في أوضتها بتصلي.
2: يا رب انت عارف الطريق، انت عارف الطريق اللي اخترته، طريق الجهاد والحياة.

0: أقدر أعيش معك على طول. آمين.
1: إلهي،
2: فجأة بتسمع صوت من السماء.
1: أنا هو الطريق والحق والحياة، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها.
0: أشكرك يا رب، ينبغي أن يطاع الله أكثر مني. أشكرك يا رب.
3: ما تتصوريش فرحتي قد إيه بقرارات المجمع المسكوني اللي أنا عملته علشان أحاول إني أوحد بين كنائس العالم.
2: الملك زينون وزوجته الملكة.
0: بس اللي زعلني إن أساقفة روما اعترضوا على قراراته، ودول أساقفة الإمبراطورية اللي بتحكم العالم كله.
3: كفاية يا موافقة البابا بطرس منغوص بطرك الأسكندرية وبطرس القصار أسقف أنطاكيا وأكاكيوس أسقف القسطنطينية.
0: الخلاف اللي دايما بيعملوه أساقفة روما مش في صالح المسيحية.
3: عندك حق طبعا، لأنهم طمعانين في رئاسة الكنيسة المصرية اللي هي في الأصل الكنيسة الأم اللي حافظت على الإيمان المسيحي الصحيح لحد ما وصل ليهم.
0: يبقى علشان كده اعترضوا على وثيقة الاتحاد، لأن اللي عملها أساقفة الإسكندرية وما خرجتش من تحت إيديهم هما أساقفة روما العظمى.
3: ازاي غيرهم يعمل حاجة هما ما يدروش يعملوها؟
4: مولاي الملك نور، مولاي جلالة الملك.
5: ها يا جناب القائد، يا ترى وثيقة الاتحاد جاهزة؟
4: زي ما أمرت بالضبط يا مولاي. أساقفة الكنيسة المصرية وأساقفة أنطاكيا وأساقفة القسطنطينية اتفقوا على كل المدة ورفعوها لجلالتك يا مولاي.
5: عظيم،
0: ما فضلش غير ختم جلالتك عليها.
5: عظيم جدا، بكده يبقى حكمنا نهائيا على رب هرطقال أريوس والأسطور وأوطاخي، وبنأيد كل بنود مجامع نيقية وأفسس والقسطنطينية. جناب القائد.
4: أمر مولاي.
5: ابعت الكتاب ده لكل الأساقفة والخصوص والرهبان والعلمانيين في مصر واسكندرية والخمس مدن الغربية. ابعت الكتاب ده يا جناب القائد لكل مكان في العالم علشان الكل يعرف الإيمان المسيح الصحيح اللي لازم يتبعوه.
4: أمر مولاي.
2: بيأذن للقائد بالانصراف.
0: يا رب الله كان دورشني. يا رب
2: إيلاريا بتصلي لوحدها.
0: وخليني أمشي في طريقك، تعرف يا رب الطريق اللي اخترته، اخترت النصيب الصالح. انت قلت لا تخف أيها القطيع الصغير، فأنا صغيرة يا رب، امسك بإيدي وقف جنبي. يا رب انت عارف الطريق اللي حمشي فيه. شوفنا حل مع بنتك
3: إيلاريا. جلالة الملكة.
2: الملك والملكة في حديقة القصر.
0: طول الليل والنهار أكل على نفسها.
3: ايه، عيانة ولا ايه؟
0: لا مش عيانة.
3: أمال مالها؟
0: بتصلي
3: بتصلي وهو ده اللي مزعلك؟
0: أنا خايفة عليها.
3: من ايه؟ من الصلاة؟ صدقيني يا جلالة الملكة، الصلاة في السن ده لواحدة زي بنتنا إيلاريا هيكون لها رصيد قوي قوي لما تكبر وتنشغل بحياتنا في الدنيا بالجواز والأطفال.
0: انت اللي شجعتها على كده وقعتها مع رهبان المصريين اللي ساعدونا في عمل وثيقة الاتحاد.
6: الرهبان، يا سلام، قد ايه حياه الرهبان جميله، كلها قداسه، ناس كانوا زينا لكن سابوا الدنيا بكل اطماعها وملذاتها وغرورها، وفضلوا طريق التعب والالام علشان يوصلوا لباب الملكوت.
7: يبقى مش وثيقة الاتحاد ليها الفضل في لما شمل الكنايس الامبراطورية كلها وبس؟ لا، وعرفتك على الرهبان وخليتك تحبهم، وهي كمان هتكون السبب في ضياع بنتي مني.
6: ازاي؟
7: هتضيع مني لانها هي كفحتها ليل ونهار في الصلاة والصوم.
6: انا مش عارف انتي قلقانة عليها قوي كده ليه؟
7: بكرة تقول ان الملكة كان عندها حق.
6: جلالة الملكة اسمحيلي، انا شايف انك مكبرة الموضوع اكتر من اللازم.
7: ابدا
6: جلالة الملكة، كل البنات اللي في سن بنتنا إيلاريا بيصلوا ويصوموا زيها، خليها تصلي وتصوم زي ما هي عاوزة. بكرة لما تكبر اكيد في حاجات تانية كتير قوي هتشغلها.
7: يبقى علشان تخرج من الموضوع ده لازم تهجر بموضوع جوازها من الأمير لوكاس.
6: الأمير لوكاس؟
8: بابا بابا،
6: أهلا بالأميرة سأوبستا حبيبتي.
8: شفت إيلاريا أختي حفظتني إيه؟
6: حفظتك إيه يا سأوبستا؟
8: حفظتني مزمور أقول وأنا رايحة الكنيسة.
6: عظيم جدا، تقدري تسمعه لنا؟ اتفضلي.
8: فرحت بلقائي الى بيت ربنا
6: وقفت
8: ارجونا في ديار اوشن وشنين مبنيه مثل مدينه تصعب بها الربا، انا هناك صادق بقضاء الرب شهيده.
6: هايله هايله يا سأوبستا. بسم الله والابن والقدس الاله الواحد امين.
2: أيوة الاب الكاهن بيوعظ في الكنيسه.
6: الروح القدس، ان الله يريد ان يجد له طريقا داخلك، فيجب عليك ان تفتح ذلك الطريق وان تعطي ذاتك لله حتى ما ينمي مواهبك وامكانياتك كلها ويخضعها لعمل الروح القدس. فمن وضع يده على المحراث لا يعود ينظر إلى الوراء، فكما حملك الصليب يوما يجب عليك أيها الابن المبارك أن تحمل الصليب الآن. سلم ذاتك للرب، فلا تكنز لكم كنوزا في الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقذ السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.

0: مش قلت لك؟ مش قلت لك اللي كنت خايفة منه حصل؟ أنا عارفة بنتي كويس.
1: جلالة الملكة، عارفة إيه بس؟
0: بما خلاش فجدتك، واللي بتكلم عليه بتعمله.
1: خايفة يعني إنها تترهبن من وراها؟ ده مش ممكن يتم. ثم يا جلالة الملكة، أنت عارفة كويس إن كل مكان هنا في الإمبراطورية تحت سلطتي بما فيها الأديرة، ومفيش حد أبدا يقدر يخالف أوامري. أنا الملك زينو. ثم عايز أطمنك إن أنا نبهت على حراس القصر إنهم يمنعوها من الخروج من القصر لو حاولوا. أفتكر بكده يبقى جلالتك اطمأنيني.
0: يا رب يا رب اسندني وساعدني في التجربة الصعبة دي.
2: الملك بيدخل أوضة بنته الأميرة إيلاريا وهي بتصلي.
0: لكن الجنين الشرير المسح يسار ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: إيه يا إيلاريا يا بنتي؟ رغم إننا عايشين في قصر واحد، لكن محدش بيشوفي. إيه؟ بابا ما بيوحشكيش زي ما بتوحشيني؟
0: إنت عارف يا بابا أنا بحبك قد إيه؟
1: أمال عاوزة تسيبينا وتروحي الدير ليه؟
0: لأني بحب المسيح أكتر، وهو قال من مات حياته وضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها، وأنا لقيت حياتي خلاص مع المسيح.
1: كلام عظيم، بس برضو ما تنسيش إن المسيح قال اكرم أباك وأمك،
0: وقال كمان ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس.
1: إيلاريا يا بنتي، كل بنات الدنيا في العالم بيتمنوا إنهم يكونوا ولاد ملك زيك،
0: لأنهم بنوا الدنيا وبيدوروا عليه في الدنيا وبس، والدنيا مسرعة في يوم هتنتهي، لكن أنا بدور على الشيء اللي مش ممكن ينتهي، بدور على الحياة الأبدية اللي هعيشها مع نفسي.
1: اسمعيني يا بنتي، من حوالي 80 سنة الملك أركاديوس خلى ابنه سيدوسيوس الصغير وأخته بلوكايا ملوك من بعده، وأنا يا بنتي نفسي أعمل زيه.
0: تاني الملك الأرضي لازم في يوم هيزول، لكن التاج اللي أنا اخترته محدش يقدر يرضوا مني أبدا، لأنه تاج سماوي أبدي.
1: أنا شايف إنك مصممة.
0: أيوة، بس
1: لازم تعرفي إن حياتك مش ملكك لوحدك تعملي اللي أنت عاوزاه. أنت بنتنا وأنا أبوكي، فاهمة يعني إيه أبوكي؟ يعني أنا المسؤول عني، ومش هسمح لك بكده ابدا. إيلاريا يا بنتي، لازم تعرفي ان احنا لينا حقوق عليكي، والملك ليه حقوق وعليكي مسؤوليه، ولازم يا إيلاريا تكوني قد المسؤوليه ديت. إيلاريا يا بنتي، صلي هنا زي ما انت عاوزه، محدش هيمنعك. فكري في الكلام ده كويس وما تستعمليش، وريت خلينا ناخد القرار دوت مع بعض بدون تسرع، وبلاش حكاية الدير ديت. فهماني يا إيلاريا؟
3: يا جلالة الملكة،
0: عرفت؟
3: قد ايه يعني؟ هي مصممه على فرمانها؟
0: يا ليه تعملي صعوبة استحمل. كل ما اجيلك الاقيك قافلة على نفسك الباب وبتصر هرجع تاني.
3: ليه في حاجة؟
0: انت وحشتيني اوي.
3: انت كمان هتوحشيني اوي.
0: ايه؟ هوحشك وانت مسافرة ولا ايه؟
3: ايوه بس ارجوك تخلي الموضوع ده سر بيني وبينك.
0: انت مستنية تقولي لبابا؟
3: بابا هو اللي قال لي اسافرله، لان ينبغي على كل انسان ان يهرب لخلاص نفسه والمجد والابدي.
0: بابا من عليك تسيبيني لوحدي؟
3: بابا يسوع معاكي وما تنسيش تصلي.
0: انا بحبك قوي.
4: جلالة الملكة، لازم تفهمي ان الاميرة إيلاريا لسه صغيرة، ما تعرفش مصلحتها كويس.

0: لسه ما عندهاش الخبرة الكافية في الحياة.
1: ايه اخبار الامير لوكاس؟
0: الامير لوكاس اطمئني، بعتله كلها يومين ثلاثة بالكتير ويوصل والدنيا الخطبة. يمكن الأميرة إيلاريا تنشغل بخطبتها شوية وتنسى اللي في دماغها ده.
1: اسمعني جلالتك، بس
2: ساعة خير إيه؟ يلا قبل ما تنامي هتعمل ايه؟ هأفرشكم بوبيتي.
1: يلا وريني كده.
2: أشكرك يا بابا يسوع على كل اللي اديتوني، حافظ على أختي إيلاريا وكمان بابا وماما.
3: إيلاريا بتهرب من خلال أحد الأنفاق السرية في القصر. الملكة بتدخل أوضة بنتها إيلاريا وبتكتشف هروبها.

0: مولانا الملك.
1: واضح ان انت مش شايف شغلك كويس.
0: مولاتي
1: ايه؟ الارض انشأت وبلعتها؟
0: مفيش اي رهبة جديدة دخلت في الدير في الوقت الحالي.
2: متأكد؟
0: اظن ان الرهبان مش ممكن يكذبوا ابدا. وزيادة الحرص حطيت رقابة مشددة على كل الاديرة الرهبان وفي كل مكان في الامبراطورية.
2: اسمع يا جناب القائد، انت تسافر من هنا فورا لاسكندرية وتقابل البابا بطرس الثالث بابا الاطباق، وتحكي له الحكاية زي ما فهمتها بكل تفاصيلها، وتبلغ رد التام لرهبنة الاميرة ايلاليا، وتطلب منه باسمي لو عرف اي معلومة ولو بسيطة عن الأميرة بنتنا إيلاليا، يبلغنا بيها فورا.
0: أمر مولاي.
2: تكون راحت فين بس؟
1: أنا هجيب العرافين من الصحراء علشان يدلون على مكانها.
0: قول لي يا بنت الملك، عرافين من الصحراء؟ لا لا، عرافين من الصحراء لا. هنا بتقدر ربنا وبتتعاون مع الشيطان
3: ونصاب بلعب حياتنا.

0: اطمئن يا بلال بن الملك، عيون أتباعنا في كل مكان، وكمان أعلنت عن مكافأة عظيمة يدلنا عليها.
1: ولا يعرف مكانها أو أي خبر عنها وما يقولش؟
0: أكيد الخبر قدام كل الناس. مسألة وقت مش أكتر. وأكيد يا جلالة الملكة هلاقيها.

0: ستأتي ساعة وقد أتت الآن فتفرقوا
1: الأريا واقفة تصلي في الكنيسة، وطبعا واقفة بتصلي في أماكن الرجالة علشان اللبس اللي هي لابساه.
0: وتتركوني وحدي.
2: القديس الأب أنطونيوس بمجرد ما سمع الوصية إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وباع كل ما لك وأعطي للفقراء فيكون لك كنز في السماء فتعالى اتبعني. على طول بمجرد ما سمع الوصية نفذ وطلع برا الكنيسة، باع كل اللي سابهوله أبوه من ميراث ومقتنيات أرضية واستغنى عنها تماما، وطلع البرية يتعبد كل أيام حياته وترك الكل لكي يلتصق بالواحد. التلاميذ بيقول للسيد المسيح هات واتركنا كل شيء وتبعناك. قال لهم إن كان أحد يترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو حقول يأخذ في هذا الزمان 100 ضعف وفي الزمان الآتي الحياة الأبدية. هي دي المجازاة، هي دي المكافأة التي يكافأ بها الله الذين يتركون العالم. ربنا يبارك حياتنا لو كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد أمين.
1: الكنيسة فاضية خالص، وبنشوف راجل عجوز ماشي بهدوء في الكنيسة، وفجأة بيشوف إلاريا وهي نايمة على دكة من دكك الكنيسة.
3: قومي ورد الصلاة خلصة، الشمس جرب تتغير، حكايتك ايه؟ كمان انك راحت عليك نومك كيف ما راحت علي. قوم يا ولد قوم، انت مش هتروح.
4: انا غريب.
3: غريب ورايح على وين يا غريب؟
4: رايح بريتشي.
3: بريتشي

تعالوا يا ولد معايا، ربنا يباركك.

0: الاريا مع الراجل العجوز في طريقهم لبيته.
1: اتفضل يا ولد. خلاص جربني. لكن انت ما قلتليش انت اسمك ايه؟
2: اسمي إلالي.
1: إلالي؟ تعال يا إلالي يا ولدي. تعال يا ولدي. مساء الخير يا مسعار. ازاي صحتك؟
2: الله يسلمك.
1: الله يباركك.
2: وفيك
1: الصحة. تعال يا إلالي يا ولدي. تعال يا إلالي يا ولدي. هناكل لقمة صغيرة مع بعضينا. معلش. أنا ظلم. لكن نور ربنا هينورنا. ادخل يا ولد. اقعد. اقعد يا ولد ربنا يباركك. دقيقة. الكلوب انا كله. اتفضل يا ولد. يا مرحب. كل ولد بجنبك.
0: بيخرج لفه فيها عيش ناشف. الاريا بتبص للاكل باستغراب.
1: بجنبك يا ولد. مالك يا ولد؟ لا يا ولد الاكل نظيف. كل يا ولد. عارف يا الاري اسمك قريب قوي من اسم الاميره الاري بنت الملك زينون.
2: انت تعرفها؟ شفتها قبل كده؟
1: اللي زينا يا ولدي هيسمع وبس. لكن هيشوف فين؟
2: يا ترى سمعت ايه عنها؟
1: سمعت يا ولدي انها هرب والملك عامل مكافأة كبيرة قوي للي يدل عليها. ويا ويلو يا ويلي اللي يعرف حاجة وما يدلوش عليها. طب خليش الكلام ده ولا ايه؟
2: انت لو لقيت الأميرة دي هتبلغ عنها؟ أكيد هروبها ده سبب حزن وألم كبير أوي لأهلها.
1: يمكن عندها حق يا ولدي بسبب هروبها ده. أو يمكن الملك جابرها على حاجة تعملها وهي ما لقيتهاش. أو يكون عايز يمنعها عن حاجة هي رايداها. أو يكون يا ولدي عيفكر في الملك الزايد. يبقى ليه يا ولدي؟ ليه ما عاوزني أرجعها للعذاب بيدي تاني؟ ده حتى يبقى حرام علي وربنا هيحاسبني.
2: ترأيك كده؟
1: هي يا ولدي الفلوس مصيرها عطروح. لكن الذنب يا ولدي هاخده معاك في يوم الدينونة العظيم.
2: ايه؟

0: كل الناس عندها ضمير في الحياة ده يا عم جدي. طوباك
1: طوباك انت، طوباك انت يا ولدي اللي بجد تحسبها صح. ايوه، وانا قلت اللي كان نفسي اعمله من سنين طويله لكن ما قدرتش. ايوه
0: ربنا يعيني على ابنك ويعينك انت على مسؤولياتك.
1: قصدك يا ولدي هموم العالم ومشغولياتها.
0: رهبان يا عم جدي، رغم من عند ربنا مش مختار الانسان وبس، واكيد اكيد ربنا مديلك نعمه تانية عظيمه وخدمه. ولولا تعب محبتك ما كانتش الناس اللي عايزه تتربي غير في الطريق البرية.
1: العريس على ما يدورش يا ولدي.
0: جهز لنا لبيت السفر.
1: رب العالمين. رب العالمين.

0: على باب الدير.
1: نيل افتح يا ابونا بولا. اهلا بالاخ تاج. اهلا يا ابونا بولا. الاخ هلال يا ابونا عاوز يقابل سيدنا الانبا رمو.
2: اهلا اتفضلوا. استناني هنا لما ادي سيدنا خبر.
1: اتفضل يا ابونا. اقعد يا هلال استريح.
0: بيقعدوا على باب الكنيسه وبنشوف اتنين من الرهبان جايين من بعيد. واحد منهم هو الأنبا بيمو رئيس الدير.
1: أهلا يا ابونا. يا ابونا الأخ يلال ليش تلاقي إنه يعيش حياة الرهبنة والرحلة مع المسيح ويقعد معاكم هنا في الدير؟
2: عمرك قد إيه يا ابونا؟
3: 12 سنة.
2: أنت مش شايف إنك أخدت القرار ده بدري قوي؟ متبين عليك حياة العز. مش سهل عليك تتحمل حياة الزهد والنصب والوحدة.
3: أنا جيت هنا يا سيدنا وأنا عارف إن الدير مش لتدليل الجسد ولكن لموته، لموته عن كل شهوات ومتع الدنيا. ورغبتي رغبتي إن جسدي يموت علشان الروح تعيش، لأن الكتاب بيقول إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون.
2: يا ابني الطريق مش سهل، الطريق محتاج جهاد طويل قوي، وعدو الخير بيوجه لينا حروب كتيرة وقوية.
3: المسيح هيقوين وهنتصر بالصليب وببركة إرشادك الروحي. طبعا
2: احنا بنستعبد أجسادنا بالعمل اليدوي المرهق، وكل حياتنا صلاة ونسك وعبادة.
3: عارف عارف يا أبي،
2: إن كنت مصمم على الرهبنة روح دير الزجاج، هو قرب اسكندرية. هناك عدد من الأثرياء اللي اترهبنوا وتركوا حياة القصور. هناك تقدر تعيش حياة قريبة من اللي كنت عايشها قبل كده. روح يا ابني عيش هناك.
3: آسف آسف يا أبي إني أقولك إنك لو ما قبلتنيش هتكون مطالب بذنبي قدام ربنا يوم الدينونة العظيم.
2: ولو قبلتك؟
3: أنا عندي إيمان كامل بإن ربنا مش هيسيبني وهيعيني على الحياة هنا
2: بكل متاعبها.
3: الحياة مع المسيح في أي مكان هي ملكوت بالنسبة لي.
2: هتقعد معانا هنا فترة تحت الاختبار، ولو ما استحملتش صعوبة الحياة هبقى بريء من ذنبك قدام ربنا.
3: موافق موافق يا أبي.
2: ده تحدي صعب هيبين مدى حبك الحقيقي للمسيح.
3: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
2: يا ابونا بولا خد الأخ إلالي وعرفه هيقعد فين، وعرفه كمان هيعمل إيه.

0: ده بتديهم لي ليه؟
1: يساعدونا على المعيشة هنا.
0: الراهب ترك العالم وكل اللي فيه عشان يعيش مع المسيح بطريقة مختلفة يا ابني عن أهل العالم.
1: طب قول لي يا سيدنا، دول أعمل بيهم إيه؟
0: الحاجات دي ممكن تنفعك لو حبيت ترجع تاني للعالم.
1: مستحيل مستحيل هرجع للعالم تاني، مستحيل. المسيح قوي ويساعدني على كده.
2: ممكن يا سيدنا نوديها للبابا يوزعها على الفقراء والمحتاجين.
0: ودي مهمتك انت يا اخي تاج.
2: انا؟
0: ايوه انت.
2: بس
0: مالك خايف من ايه؟
2: ايوه اصلا انا خايف.
0: خايف من الحرامية وقطاع الطرق؟ ما تخافش، المسيح معاك وهيحرسك لغايه ما توصل بالسلامه.
2: هو انا مش خايف من الحرامية وقطاع الطرق وبس، خايف من الشيطان اللي استخدم حيله وألاعيبه معايا اللي ملهاش عدد ويخدعني.
0: وما دام انت اعترفت لي يبقى انت من جواك كويس.
2: ايوه ايوه، بس الحاجات دي كتير قوي.
0: روح وديهم والمسيح هيحوزك.
2: ايوه يا ابونا، لكن
0: وردد لنفسك طول الطريق بقوة رب المجد يسوع هنتصر عليك يا شطار.
2: بقوة رب المجد يسوع هنتصر عليك يا شطار.
0: ربنا معاك يا ابني.
1: تدرس سيدنا البابا ما يعرفش مجد الفلوس دي؟
2: ولو سألنا اقول له ايه؟
1: قول له اللي فيها خير وبس. اتفضل.
3: بياخد الكيس منها.
2: قوة رب المجد يسوع هنتصر عليك يا شطار. قوة رب المجد يسوع هنتصر عليك يا شطار.
3: قائد الملك زينون مع البابا بطرس.
4: أظن يا قداسة البابا بطرس إن أنا حكيت لك على كل التفاصيل.
0: رغبة جلالة الإمبراطور إن إحنا نساعده في إيجاد سمو الأميرة إيلاريا هتلاقي مننا كل اهتمام.
4: أملنا إن إحنا نلاقيها أقرب وقت ممكن.
0: يا جلالة القائد، بين جلالة الإمبراطور إن إحنا هنعمل كل الجهد وربنا يقدم كل ما فيه الخير والصالح.
4: طيب بعد إذن قداسة البابا.
0: مع السلامة، ربنا معك.
3: إيلاري بتصلي في قلاية وهي لابسة ملابس الرهبنة.
1: يا يسوع المسيح الحي، من أجل الدم اللي سفكته على عود الصليب أرجوك يا رب، أرجوك يا رب تبطل كل خطط ومؤامرات العدو الشريرة اللي بيحاول بيها اللي ما يخلينيش أكمل طريق رهبنتي ليك واني أعيش معاك على طول. يا رب سامحني، يا رب سامحني على الألم والحزن الكبير اللي سببته لأبويا وأمي وهربي منهم. أرجوك يا رب، أرجوك يا رب تعزيهم وتصبرهم على ما وجعلهم. وسامحني يا رب، سامحني يا رب اللي كذبت على الأنبا بما وما قلتلوش حقيقتي اللي بنت. واغفر لي يا رب، اغفر لي يا رب الخطيه الكبيره قوي دي. انت عارف يا رب قد ايه انا ما اقدرش اقول على الذنب ده. ارجوك يا رب، ارجوك يا رب سامحني، سامحني واغفر لي يا رب.
3: الاخ تدرس بيقابل البطرك.
5: يا سيدنا البابا، يا سيدنا البابا.
0: ايه
5: يا سيدنا البابا؟
0: في ايه يا ابنان؟
5: لا لا لا لا، ده مش مالنا، ده مال واحد تاني اتبرع بيه من فوق. ارجوك ارجوك خدهم عني.
0: طب استريح.
5: اشكرك يا يسوع المسيح، خليك تبص على الشيطان. اشكرك.
0: ايه بقى الحكايه يا بابا؟
6: انا اسمي تدرس.
0: ايوه تدرس، جايب الحاجات منين دي يا
6: دي؟ الحاجات دي اتبرع بيهم واحد غني للكنيسة.

0: Miss Weaver lends her arm to them.
1: أصل
0: إيه يا ابني؟ كمل.
1: أصل سيدنا أكد عليا إنه يكون سر وما قالش لحد عليه، وقال لي أقول لقداستك إنه فاعل خير.
0: يا تدرس يا ابني، الحاجات اللي جوه دي الذهب والألماس ما تكونش غير عند الملوك والأمراء، أنت لازم تقول لي على الحقيقة.
1: بس سيدي أكد عليا ودي أمانة يا سيدنا.
0: يا ابني الموضوع أكبر مما تتخيل، أنت لازم تقول على كل حاجة.
1: بس أنا وعدته.
0: وأنا بحيلك من وعدك ده قدام ربنا.
2: بيحكي للبطريرك.
0: ربنا مع السلامة.
3: يا رب.
2: إلاري بتصلي في قليتها.
3: ساعدني واسندني في التجربة الصعبة دي، عاوزة أكمل حياتي معاك. أرجوك يا رب ما تسمحش لعدو الخير ينتصر، وسامحني على ضعفي، خليني أعيش معك دايما يا رب في مخافتك.

0: إلاري ماشية في الصحراء وبتشوف الأنبا بيمو جاي من بعيد وبتسرع علشان تسلم عليه.
1: الحمد لله على السلامة يا بنتي. سلمي الأميرة إلارية بنت الملك زينون.
2: أختي أختي سامحني يا أبويا.
1: إيه يا بنتي؟
2: سامحني يا أبي سامحني يا أبي، أنا كنت بقول عذبني وما قدرتش أقول لك الحقيقة وكذبت عليك، أرجوك سامحني.
1: رب المجد وهو إله لبس جسد إنسان من أجل هدف نبيل هو خلاص العالم، وانت أميرة لبست لبس راجل فقير من أجل خلاص نفسك. ربنا عاوزك تقعدي معانا هنا وحيفضل أمرك سر محدش هيعرفه غير سيدنا البابا.
2: لكن ممكن سيدنا البابا يقول الملك وأكيد هيرجعني للقصر تاني و...
1: ما تخافيش، سيدنا البابا مش هيقول للملك. عارفة ليه؟
2: ليه سيدنا؟
1: لأنه عاوز كده،
0: بيشاور على السر.
1: عاوزك تبقي راهب وإرادته فوق كل إرادة.
2: ولأنا ليس بنت لأبوي وأمي ونراني منهم.
1: ما تنسيش قول رب المجد، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. وما تنسيش ان انت اخترت النصيب الصالح.

0: جناب القائد، يا ترى عملت ايه؟
1: كل ترتيبات الجنازة جاهزة لتشريف عظمتك يا مولاي.
0: خسارة، وفاة البابا بطرس خسارة كبيرة قوي. كان عندي امل انه يساعدني ولاقي بنتنا إيلاريا.
1: اكيد اكيد البابا الجديد اللي هيتولى المهمة ديت هيساعدنا.
0: عرفت هم اختاروا مين؟
1: الشعب ورجال الإكليروس اختاروا الأب أثناسيوس.
0: أثناسيوس؟ أثناسيوس اسم كبير في عالم المسيحية وعمود قوي من أعمدة الكنيسة، وعشان نميز منهم هنسمي حامل إيمان أثناسيوس الكبير، وأثناسيوس الثاني هنسميه الصغير. يا ترى عرفت انه هيكون البطرك رقم كام؟
1: هيبقى البطرك رقم 28، لان البابا بطرس كان 27.
0: جناب القائد،
1: امر مولاي.
0: يلا بينا عشان نلحق الجنازة.
2: الرهبان في الدير بيقوموا بأعمال الدير.
1: أنا مش عارف أبونا إيلاري بيجيب الطاقة اللي بيبذل بيها المجهود ده كله منين.
3: ربنا يقويه ويساعده يا أبونا، ده بيشتغل زي 10 مننا.
4: يعني زي كده يا أبونا؟
2: واحد من الرهبان ضرير.
3: 3 أيام لما بياكل لقمة تسند جسده، هو إيه؟ عيش ناشف وملح.
1: الغريبة انه لما جه من 7 سنين، انا قلت مش ممكن ابدا يتحمل ولو يوم واحد من الحياة صعبة هنا.
3: فعلا كان باين عليه انه عايش في عز ونعيم ملوش مثيل. لكن اللي محيرني يا ابونا ان ابونا إيلاري لما جه الدير من 7 سنين كان صغير.

0: كان المفروض ان وشه يبان عليه اي علامه من علامات الرجوله.
1: انا برضو كنت شايف كده يا ابونا.
2: تقصد ايه يعني يا ابونا؟
0: اقصد ان ابونا هلالي ما اتغيرش ابدا من ساعه ما جه، وشه زي ما هو.
3: النسك وكتر الصيام والجوع وازدال الجسد خلاه كده.
0: ولو برضك يا ابونا كان بان على وشه اي تغيير.
2: ياما في رهبان ورجاله كتير ما بيطلع لهاش لا شنب ولا دقن خالص.
3: ده ما يمنعش انه قديس وربنا بيتنجد فيه ومديله موهبه عمل المعجزات. ناس كتيره قوي تم شفائهم على ايديه.
2: محدش يقدر ينكر ان ابونا لاري ده بركه كبيره قوي. ربنا دهنا في الدير.
1: امشي امشي بقى.
0: اكيد يا ابونا اكيد. يلا بينا. يلا
1: استنى يا ابونا اما اخد بايدك.
4: يا رب يسوع المسيح فدينا ومخلصي.
5: إلاري بتصلي في قليتها.
4: دي يا رب العيشة معاك حلوة كلها سعادة وفرح وراحة. لكن يا رب أنا خاطية وخطيتي دي أكبر مني. اغفر لي يا رب، اغفر لي وسامحني، قويني على محاربة إبليس وساعدني إني أكمل طريق جهادي وأقدر أعيش معاك يا رب. أعيش العيشة اللي مليانة طهارة ونقوة وراحة أبدية لأنك أنت معيني وقوتي. آمين.
5: الملكة أم إلاريا بتبكي تحت الصليب المتعلق في أوضة إلاريا في القصر. بتدخل خادمتها.
6: مش ممكن أنساها لحظة واحدة. أنت كلها مستنى على قلبي زي قضية يوم ثاني في القصر.

0: تقريب لك بتاعهم اختير لك سلاح بتخل الباشا. دلوقتي بدل اقول ايوه على الاقل كنت بعرف هي عايشة ازاي، كنت اعرف اذا كانت عايشة ولا لا. قلبي قلبي ما لسه عايشة.
1: لو كنت حاسة انها عايشة يبقى اكيد لسه عايشة.
0: يا ريت لكن اذا كانت لسه عايشة ليه لغاية دلوقتي ما بعتتليش ولا مرسال؟ حتى مرسال يطمنا عليها. يمكن الولاد خايفة انكم تعرفوا مكانها وتجبروها على شيء مش عايزاه.

0: أكيد ما يرضيش ربنا.
1: ما هو كمان ما يرضيش ربنا إن قلبك يفضل ملهوف على بنتك الفترة دي كلها من غير ما تعرفي عنها حاجة.
0: فكرك كده؟
1: أيوه طبعا، ربنا يرضيه إن تعرفي كل حاجة عن بنتك وبأي طريقة.
0: أنا خايفة مولاتي، أنا هنادي الأسر.
2: ازيك يا سلمى؟ ازيك انتي؟ صلي.
3: واحدة ست بتقرب من أبونا.
2: صلي إن ربنا يهديني، ولو ربنا عطاني هسمي على اسمك إيمان.
0: اطمني يا ستي، ربنا إن شاء الله هيبعتلك إلهي.
3: أب ومعاه طفل أعمى.
4: سلام يا أبونا. صلي يا أبونا عشان ربنا يعفى عنك.
5: ليه من نفسه شوف بابا يسوع وماما العدل؟
3: العراف بيقابل الملك.
6: أنت مساء يا مولاتي الملكة، تحيات الآلهة.
7: ها انت عارف انت هنا ليه؟
6: طبعا اولادك ومعرفه مكان الاميره ايلاريا امر مستحيل، هيكلفك كتير قوي.
7: مهما كلف مش مهم.
6: الموضوع مش موضوع فلوس.
7: امال الموضوع ايه؟ اتكلم.
6: انك لازم تنكري ايمانك بالمسيح. ايوه لازم تنكري ايمانك بالمسيح اللي ما قدرش يساعدك واخد بنتك منك وتؤمني بالالهه. قدمي ليها القرابين الذبائح. يمكن يقدروا يساعدوك.
7: انت جاي تساوم الملكة على ايمانها بالمسيح يا واقع يا خفيف. انت دجال ونصار ومش عارف مكانها في ناصر. انا هقتلك دلوقتي.
6: لا يا مولاي، لا ارجوك ارجوك.
3: الحارس بيشهر سيف في وجه العراف.
7: اتكلم، الشياطين اللي تعرفهم عارفين مكانها ولا لا؟
6: طبعا طبعا يا مولاتي يعرفوا. ايوه مولاتي يعرفوا.
7: تعالي فين؟
6: ما هم ما عندهمش السماح يقولوا اي حاجه.
7: هي عايشه مش كده؟
6: ايوه مولاتي عايشه. ايوه عايشه مولاتي.
7: ولو كنت بتكذب عليا.
6: لا
7: عارف هعمل فيك ايه؟
6: ايوه عارف مولاتي عارف. خليه يشيل السيف يا مولاتي. ليش السيف ده؟
7: ده بتمشي. استنى.
6: حمد.
7: هو حد يعرف انك جيت هنا تاني؟
6: لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: مولاتي مولاتي.
8: خير؟
0: في ايه؟
8: مولاتي عينيها صعبتها.
0: مالها؟
8: الاطباء عندها بيقولوا لها حالتها خطيره.
3: الأميرة ثيوبيستا أخت الأميرة إيلاريا مريضة في الفراش، واضح إن عليها روح نجس، وحواليها الأطباء وأبوها وأمها.
9: خير؟ مالها؟ حاجة غريبة فعلا، حاجة غريبة. ما عندهاش أي مرض في جسمها.
0: أمال مالها؟
9: ما عندهاش أي مرض. يعني إيه؟ أمال مرضها ده إيه؟
10: ملهاش أي دواء ولا علاج عندنا.
0: يعني ايه محتاجه معجزه.
9: اتفضلوا.

0: هنعمل ايه؟
1: انا دلوقتي قلقان في الملكة. عرفت ايه العلة لبنتنا؟ بنتنا فعلا محتاجة في مرضها ده معجزة عشان يتم شفاها. انا سمعت ان في برية شهيد رهبان قديسين بيصنعوا المعجزات.
0: يبقى نجيب الرهبان هنا فورا، نجيبهم هنا فورا علشان.
1: لا لا يا جلالة الملكة، كده ما ينفعش، لانك لازم تعرفي ان الرهبان دول ناس سابوا العالم بكل اللي فيه وفضلوا الوحدة. عشان كده احنا لازم نبعت الاميرة ساوبيستا ليهم هناك.
0: ايوه يا ريت نبعتها على طول.
1: ده فعلا اللي هيتم، وانا واثق ان بشفاعة صلوات القديسين دول هيتم شفاء بنتنا ساوبيستا.
0: يا ريت،
1: انا واثق من كده.
2: من زينون عبد يسوع المسيح.
3: قائد الملك زينون بيقرا المنشور الملكي على الرهبان ببرية شهيد.
2: الى القديسين الذين تجردوا من مجد العالم وغلبوا شهواته، اخبركم بما حل بي من اجل خطاياي. فقد كان لي ابنتان، فقدت الكبرى ولست أعرف مكانها ولا ما أصابها. إن كانت قد ماتت أم لا تزال على قيد الحياة، وقد كثرت أحزاني لغيابها، وتعزيت بعض الشيء بأختها الصغرى. ولكن قد أصابنا حزن شديد بعد أن أصيبت بمرض حار فيه الأطباء، وهي الآن تتعذب بالألم مريرة ليل نهار، حتى أنني شفقة بها طلبت لها الموت. ولكن أشاروا علي بأن أرسلها إليكم، فقد شهد لكم الجميع أن لكم إيمانا ثابتا من أجل صلواتكم التي هي بلا انقطاع من أجل خلاص العالم. لذلك وهب لكم عمل المعجزات، وإني واثق من الله أنه سيتمجد بكم وسيستجيب لسؤالكم ولن يرفض لكم طلب، وسينعم على ابنتي بالشفاء. امضاء زين الملك بنعمة المسيح.
4: تفضل انت يا جناب القائد.
5: بعد اذنك يا سيد.
4: مع السلامة يا ابني، ربنا يحفظكم.
3: الرهبان مجتمعين
0: لأنهم دخلوا العالم بحسد إبليس.
6: ودي قدام فين يا بونا؟
5: طبعا طبعا لازم تبيت في ألان، الجو برد قوي في الصحراء وكل الأماني فيها نظام ومفيش عليها فاضي، وما ينفعش رايح يبيت مع رايح في ألان تانية يا بونا. وكمان ما ينفعش إنها تبيت لوحدها، دي محتاجة صبر.
0: اللي عليها ده روح نجس، والكتاب بيقول هذا الكنز لا يخرج إلا بالصلاة والصوم، ليل ونهار ببكا ودموع.
4: يا ولادي

0: guarda che c'è sta gruppo sabati. Che sotto.
1: يسوار مسيح الحي قادر على كل شيء.
2: الراهب إلاري في قليتها بتصلي وأختها ثاوبستة راقدة على الأرض مريضة بالروح النجس.

0: وبتخف ثعوبتها وبتقوم وهي مستغربة. فأوبستا مع والدتها الملكة في حديقة قصرهم.
1: كملت اللي بنعمله اهو عشان ربنا يشفيني.
2: والحمد لله يا بنتي ان ربنا شفاكي على ايدي. اكيد براه القديس.
1: كنت حاسة كأني متخضرة، حاسة بكل حاجة ومش قادرة اعمل اي حاجة. فجأة لقيت العذراء مريم بتلمسني، لقيت القوة رجعتلي تاني. بأول ما فتحت عينيا بصيت لقيت الراهب دوت من فرحته مش فاقي، قعد يحضن فيا ويبصني.
2: ايه؟ حضنك وانا؟
1: ايوه زي ما انتي اللي عملتي معايا اول ما رجعت من الدير.
2: و انتي طول الفترة اللي كنت فيها في الدير كنت بتباتي فين؟
1: فقلقت
2: لوحدكم؟
1: ايوه. ما تتصوريش يا ماما اتعلقت بيه وحبيته قد ايه. حاسه كاني اعرفه من زمان، وانت كمان لو شفتيه هتحبيه على طول.
3: جلاله الملكه.
0: الملكه قاعده وحدها وسرحانه.
3: جلاله الملكه. ايه خير يا جلاله الملكه؟ سرحانه في ايه؟
4: انا عاوزه الراهب إلاري ده هنا باي طريقه.
3: الراهب إلهي؟ لكن انت عاوزاه ليه؟
4: اللي عمل معجزه يقدر يعمل التاني.
3: لكن جلالتك عارفه ان الرهبان ما بيخرجوش من الدير لانهم ماتوا عن العالم.
4: عارفه.
3: والمعجزه اللي تمت مع بنتنا ثاوبيستا كانت بايد ربنا، والراهب الهاري دوت ما كانش اكتر من وسيط من خلاله ربنا اتمجد.
4: ما تعرفش نفسك ايش معنى ربنا استخدم الراهب الهاري ده بالذات؟
3: قلتلك يا جلالة الملكة ان شفاء بنتنا ثاوبيستا تم بارادة ربنا، وصدقيني لو ربنا كان رايد ان ترجع لنا بنتنا إلارية تاني كان اكيد استخدم اي حد وعرفنا مكانها.
4: انا عاوز الراهب إلاري هنا.
3: الراهب إلاري؟ إلاري؟ طب فهميني ايه الحكاية؟
4: هقولك.
0: وبتحكي له عن اللي سمعته من بنتها ثاوبيستا.
3: ايوه بس لو ما كانش راهب وقديس ازاي ربنا يتمجد من خلال صلواته ويتم شفاء بنتنا ثاوبيستا؟ ازاي ربنا يديله السلطان ده كله ويأتمنه عليه؟ لا لا لا مش ممكن.
4: يمكن يكون عمل شيطاني علشان يفسد عفة وطهارة الأميرة.
3: لا لا يا جلالة الملكة مش ممكن، لأن اللي كان على بنتنا ثاوبيستا روح نجس، ومش ممكن الشيطان يخرج شيطان. المسيح قال كده، قال إن كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب.
4: ومملكة الشيطان مش خربان، بل بالعكس دي عمرانة لحد يوم الدينونة العظيم اللي هيتحرق فيها هو كل أعوانه. بس اللي محيرني إزاي رئيس الدير يوافق على إن راهب ينام فقلاية لوحده مع الأميرة؟ دي جريمة فظيعه وعقب عليه.
3: ده محيرني اكتر منك يا جلاله الملكه، ان الاب دموع راهب قديس مشهود بالقداسه مش ممكن يعمل حاجه غلط ابدا.
4: اميره تقول انها اتعلقت بالراهب ده قوي وانه شغل قلبها وانها بتحبه وكلام من ده.
3: اكيد الموضوع فيه سر، واللي هيقولين عليه هو الاب دموع. انا هبعد اجيبه فورا، هو اللي ممكن يفسر لنا السر ده.
4: لا احنا نبعد نجيب الراهب الهي هنا.
3: ها؟
5: مش عارفين ايه اللي راحت الهي هنا، لانه هو اللي عنده مفتاح للغز ده.
3: راهب الهي؟ راهب الهي؟
5: ايوه
3: عندي حق، هبعت اجيبه فورا حالا، حتى لو اضطريت ان اجيبه بالقوه.
6: انا بقول يا مولاي
3: جناب القائد،
6: امر مولاي،
3: الرساله دي توصلها فورا للاب بيمها.
6: امر مولاي.
3: وانت جاي يا جناب القائد تجيب معاك الراهب دوت اللي اسمه إلهي. لما تجيب الراهب ده هنا في القصر تنفذ كل حرف كلفتك بيه، مفهوم؟
6: امر مولاي.
3: لما اشوفك يا الهي.
0: الملكه بتصلي قدام صوره العذراء مريم.
5: يا رب اشكرك، أشكرك على المعجزة الكبيرة اللي انت عملتها من أجل بنتي ثأوبست. يا رب رجع لي بنتي إلاريا. يا عدرا، يا أم النور، انت أم وتعرفي قلب الأم، اتشفعي لي عند ابنك علشان يرجع لي إلهي. يا رب سنين طويلة وأنا بصلي لك نفس الصلاة، عاوزة أعرف مكان إلهي، عاوزة أعرف إذا كانت عايشة.

0: يا ابويا الشيخ، يا ابويا الشيخ.
1: ايوه يا ابني.
0: جناب القائد جايب رسالة لأوضتك.
1: حاضر يا ابني انا جاي. اهلا جناب القائد.
2: اهلا سيدنا، تفضل. يا سيدنا، الموضوع خطير جدا ومش عايزين نغدر جلالة الملك.
1: يا ابونا خد جناب القائد، خليه يستريح شوية في القاعة.
2: حاضر يا ابويا، بعد اذنك يا سيدنا.
1: إلهي يا ابني، الملك عاوزك تروح له ضروري.
3: يا ابي يا ابي،
1: كل تجربة بنمر بيها بتعدنا للمجد الأبدي اللي أعده لينا المسيح من قبل تأسيس العالم.
3: أنا مؤمن بكده يا أبي، لكن لو الملك عارف حياتي ده ممكن يمنعني من إني أكمل رهبانتي، وممكن يأذيه لأنك عرفت حياتي وما بلغتوش زي ما أعلن قبل كده.
1: ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش. روحي ربنا هيقف معاكي في تجربتك الصعبة دي.
3: خلاص يا أبي، خلاص، أنا هحصلك.
4: الراهب إلاري مربوطة في صار المركب المتجهة بيها نحو المملكة.
5: أحسن يا جناب القائد، كل اللي أمرت بيه نفذ الحرف الواحد يا ولادي.
6: عظيم جدا جناب القائد، وكفتك عندي هتكون كبيرة.
5: شكرا يا مولاي. مش جلالتك تشوفه بقى؟
6: طبعا.

0: الملك بيدخل السجن عند الراهب إلاري ومعاه الملكة والأميرة في أبستا.
1: اللي سبب ضربته تم شفاء بنتي الأميرة ساوجستا.
2: ببركة ربنا استخدم ضعفي لمجد اسمك القدوس رغم خطاياي الكتيرة.
1: خطاياك الكتيرة؟ وإيه هي بقى خطاياك الكتيرة دي؟
2: الخطايا اللي بنعترف بيها من الرب يسوع وأب الاعتراف.
1: وأكيد أنت باب اعترافك الأب بموة. يعني اعترفت له بجريمتك الفظيعه اللي عملتها مع بنتي الاميره ساوجستا. ها
3: ازاي
1: الاب بيمو يسمح لراهب طارق العالم انه يدفع لاي واحده مع بنت؟ ايه، ما كانش عارف انه من الممكن يحصل اللي انت عملته؟
3: انت ازاي تسمح لنفسك بكده وانت راهب
1: فاهم يعني ايه راهب؟ يعني سبت العالم يا رب.
2: طب ليه تسمح لي؟
1: ما تحاولش تنكر او تبرأ نفسك. الأميرة ساوجستا حكت على كل اللي عملته معاها لما فات.
3: اكيد
1: كنت بتعمل حاجات ابصع من كده لما كانت غايبة عن الوعي.
2: طب ليه أرجوك؟ خليش الشيطان يوصل لك غلط. مش هو بيحكي في مراوات عمل ربنا تتمجد بيها معاك؟
3: ودي ما سمحتش للشيطان يفسرني وجبتك انت هنا علشان اسمع كفاءك عن نفسك، عشان تحاول انك تبرأ نفسك. ده لو اقنعتني وده مستحيل. حكمت بالعدل قبل ما انفذ قراري ودمر كل الاديره ودمر كل الرهبان.
2: ارجوك يا مولاي ما ترتكبش اي خطا ممكن يفسد الحياه المسيحيه الجميله اللي انت عايشها.
1: ما عرفتش تشترك انت والاب نموه في جريمه بشعه سيدي ليه بسبب

0: أحتمل، وحقولك أحضر اللي خفيته سنين طويلة، بس أرجوك أرجوك توعدني الأول.
1: هي وكمان هتتشرط؟
0: طب الشرط درجات،
1: ولو إنك في موقف ما يسمحلكش بأي شرط أو رجاء.
0: كده بتتعرف الأول رجائي وبعدين توافق أو ترفض.
1: وإيه هو طلبك؟
0: إني أرجع الجيل تاني.
1: خايف إني أقتلك؟
0: الموت والبحث، إن الاشتهاء منطلق وأكون مع المسيح سيكون أفضل جدا.
1: إذا اقتنعت بالكلام اللي أنت هتقوله ولو إن ده مستحيل، يمكن أفكر إني أرجع أطيرك تاني.
0: سيدي المسيح قال ليس مكتوب إلا ويعلم، ولا خفي إلا ويعلم. جلالة الملك

0: Devi. Riaventi. Scusa, caro. Lentamente nagra kman. Ulaena ventiene.
1: Occi! E lei la avanti!
0: Gerard Clyde, Farno, le è carino per l'imperatoria e nella mira Ilaria. Rega, inclina te. Ilaria, quindi, شمون كنت هذا او اوصلني فرحي هرب راح في كل ارجاء الامبراطوريه وعلى سيناء
1: ولي ارجوك
0: يا اولاد الناس كلها في الامبراطوريه يا بنتي بيقولوا لي مولاي لكن صدقيني مش قادر نسمع دلوقتي غير كلمه
1: أرجوك يا ولدي، الأمر ده سر مني.
0: خلاص، اطمئن يا بني. جناب القائد، احضروا كل الأطباء في الإمبراطورية لمداواة الأميرة إيلاريا من جروحها. أمر مولاي، أشكرك يا رب. إنك جمعتنا تاني بعد فراق السنين دي كلها.
1: أشكرك يا رب. يجب على كل إنسان إنه يهرب لخلاص نفسه.
2: الراهب إيلاري مع عائلتها في القصر بتحكي لهم عن رحلتها من أول ما هربت من القصر.
1: طب والحياة جديدة منها؟ فترة الحياة على الأرض قصيرة أوي، وهي فترة جهاد ضد العالم وشهوات وضد رغبات الجسد.
0: لا يا بنتي، يا ريت تفكري ثاني. خليكي معانا هنا، صلي وصومي زي ما انت عاوزه، محدش هيمنعك او يجبرك على اي شيء انت مش عايزاه.

0: جاهز هنا زي ما انت عاوزه.
1: ارجوك يا ابي، انت وعدتني قبل كده اني اكمل طريق اللي ابتديته.
0: يا بنتي انا مش بخلف معاك وعد دوت، بس انا بقول العز والنعيم دوت هسيبه لمين؟ والمملكه يا إيلاريا.
1: انا خفت من العالم دوت، ممكن يكون في مجد لنا زائل عشان استمتع بحب ربي يسوع وانا في الدير اسمع صوته وهو بيناديني وهو بيكلمني. مش ممكن، مش ممكن اقدر استغنى عن المتعة دي.
0: يعني مصممة؟
2: الملك والملكة بيودعوا بنتهم إلى ريا.
1: اسمح لي يا أبي إني أكمل دعوة ربنا لي.
3: بسرعة كده بخسارة، الأيام الحلوة دايما بتمر بسرعة،
1: وأيام ربنا كمان على الأرض هتمر بسرعة. اذكرينا يا بنتي بصلواتك، اذكرينا بصلواتك علشان ربنا يكمل ربنا في الأرض على خير. المسيح معاكم يحفظكم يا رب.
3: مع السلامة. مع السلامة يا حراس، جهزوا الموكب عشان توصلوا للدير. أبونا إلالي.
2: الراهب إلاري مع الأنبا بنوا.
1: هو ده كل اللي حصل يا أبي، وأظن دلوقتي اللي ممكن أروح دير غيبي.
4: لا لا يا إلاري يا أبني، أنت هتفضل معانا هنا ومحدش من الرهبان هيعرف سرك ولا يخدم سلامه، وكمان عشان ناخد بركتك.
2: القديسة إلاريا راقدة في قليتها، حواليها الأنبا بموا وأحد الإخوة.
1: خلاص يا أبي، هي غربتي على الأرض
4: التاني. لا يا إلهي، دول شوية تعب بسيط يا ابني ويعدوا.
1: جه الوقت اللي هروح أقابل فيه حبيبي يسوع. سامحني سامحني يا ابي، سامحني على كل المتاعب اللي سببتها لك. يا قد ايه كنت مشتاقة لليوم ده. باركني يا ابي.
4: أنا اللي محتاج بركة منك يا بنتي. خلاص يا إلهي، غلبت في العالم وهتقابل المسيح. اذكريني قدام العرش الإلهي.
1: اذكرني يا رب متاجئت في ملكوتك.
4: لا يا سلام.
2: وبتسلم الروح
4: رب العالم.
3: لا لا، سيبنيش يا ابوي، سيبنيش. ليه ليه سيبني في الوقت ده؟ كنت جاي افرحك فيه. خلاص يا ابوي، انا ناوي ابقى من التلاميذ. ليه؟ ليه؟ ليه يا ابونا؟ ليه تسيبني وانا محتاجك؟ انت بتنشدني وتقويني، محتاجك توريني طريق المسيح، طريق اللي انت مشيت فيه.

0: الموت يا ابونا.
1: سامحني اتأخرت أوي، مكنتش باجيلك، بس وعدك يا ابونا.

0: بقتش موجود خلاص، لكني انا واثق، واثق يا هونة، واثق انك هتكون معايا ومش هتسيبني. اذكرني، اذكرني يا هونة، انا مرب السماوات، اذكرني يا هونة.
1: طوبى لمن له نسل من الربان وأبناء عاشوا في القلال والأجرة وتركوا العالم وسكنوا في الصحراء، لا ينبغي أن يشعر لحظة واحدة ولا طرفة عين بأي حزن، بل يفرح فرحا عظيما كل أيام حياته، لأن فرح هذا سيمتد في الملكوت، لأن هذه النفس المباركة مقبولة أمام الرب، وهي الآن في أحضان الأبرار والقديسين تشفع فينا ومن أجلنا، بركاتهم تكون معنا كل حين.

قصة حياة القديسة إلينيا، قدمها لكم هاني إدوار وثروة فكري. قام بدور القديسة إلينيا جيهان اسكندر، تعليق ناجي سعد. إخراج جورج قسطنطين.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. فتح علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. في البدايه بشكر ربنا على اليوم العظيم والفرصه الجميله اللي انا ما استحقهاش اني اتواجد في هذه البيعه الطاهره وسط اباء كهنه اجلاء وخور الشمامسه اشيد بها اينما ذهبت وشعب بركه. وأنا أشعر أن جلستي في وسطكم مرة في السنة وخصوصا في نهضة العذراء دي أكبر بركة لي، وأنا بستفيد أكتر منكم في هذا اللقاء. فشكرا لله أولا، وشكرا للأباء الأجلاء ملائكة الكنيسة كهنتها اللي ادوني الفرصة دي، وأشكر محبتهم وبشكركم أن أنتوا هتستمعوا لي لمدة نصف ساعة. البرنامج بتاع السنة دي كعادة

الختام مع تأملات في حياة العذراء مريم. في الحقيقة لما بلغت بالموضوع اتصل بي وقدس أبونا ميخائيل والأستاذ هاني النعيم وخبروني، فعدت أفكر يعني نتأمل في حياة العذراء من أنهي جانب. ما هي جوانب كتيرة جدا، وبرضه شعرت بصغر قامتي الروحية أمام هذا الموضوع الضخم، وتحيرت. يعني مجرد وجودنا في الكنيسة الليلة هي بركة، لكن بدنا نختمها ختام حلو. الخمستاشر يوم ختامهم الليلة دي بدنا نختمها ختام جميل، كل واحد فينا يطلع بدروس مستفادة يتعايش بيها لحد ما ينعم لنا الرب بسنة جديدة. فعدت أفكر يعني يا ترى نتأمل في حياة العذراء في إيه؟ هل نتأمل في قداستها؟ كيف لما الملاك يقول لها القدوس المولود منك، ما هو ما فيش غير قدوس واحد هتتولد منها، يعني كيف قداستها؟ ولا نتأمل في طهارتها؟ الرب اختارك انت، اختارك انت. ولا نتأمل في إيمانها؟ ولا نتأمل في خدمتها؟ مش خدمتها بس ان هي راحت خدمت اليصابات 3 شهور، دي خدمت مع الرسل لحد ما تنيحت. أم الله قاعدة مع التلاميذ بعد صعود الرب تخدم لحد ما تنيحت. ولا نتأمل في محبتها العظيمة، محبتها المين ولا المين ولا المين؟ أنا أختصر وأقول محبتها للعالم كله، يكفي وهي تحت الصليب شايفة ابنها في هذه الآلام التي لا يتحملها أي إنسان، تقف وتقول أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص. أما بقى شايف ده موضوع تاني، بس أنا من محبتي للكل يقبل بفرح، أما العالم فيفرح. واللسان الذي ينطق بكلمات في هذه الظروف مثل هذه الكلمات التي نطقت بها العذراء هو بالتأكيد فم ولسان ممتلك لقلب ممتلئ بالمحبة. فنتأمل في محبتها ولا نتأمل في اتضاعها لما تقول بعد ما جت لها البشرة وتقول هو ذا أنا أمة الرب، تقول للملاك ليكن لي قولك. ولا نتأمل في نقاوة قلبها، ودايما نقاوة القلب هي اللي بتولد المشاعر المقدسة. ليه مش في كل وقت عندنا المشاعر المقدسة اللي نقدر نعبر عنها؟ راجع لموضوع نقاوة القلب. ولا نتأمل في أمومتها، الأمومة العظيمة اللي عاشت فيها غد دلوقتي. شوف كام 100 سنة مرقوا عدوا يعني، وما زالت البشرية تناديها أمنا يا عذراء يا أم المسيح، أم النور دائمة البتولية القديسة الطاهرة مريم. الأمومة. ولا نتأمل في تسبحتها اللي نطقت بيها، ولا نتأمل في طاعتها، الطاعة لما تقول للملاك ليكن ليك قولك، يعني حاضر حاضر أمره ماشي، طلبوا مني ماشي. ويمكن احنا طاعتنا لربنا أحيانا تضعف شوية، وأحيانا تفتر، وأحيانا تتلاشى. ما كل ما ندخل الكنيسة ربنا بيطلب مننا، كل ما نسمع الإنجيل ربنا يطلب مننا، كل ما نقرأ الإنجيل في البيت ربنا يطلب مننا. مش في كل مرة كلنا بنقول ليكن ليك قولك، زي ما انت عايز يا رب حاضر. احنا لغاية دلوقتي رغم وجودنا في الكنيسة مرات بنعمل عكس اللي بيطلبه رب.

ربنا مننا. يعني يقول لا تحلفوا البتة بنحلف، كن أمينا مش كلنا أمنا. لا تشتهي بنشتهي، عندنا كم شهوات، حاجات كتير. لا تظن السوء بنظن السوء. فالعذراء مريم طاعة، كان عندها فضيلة الطاعة. ولا نتأمل في احتمالها للآلام، احتمالها للآلام، كون ان هي تقف تحت الصليب وترى رب المجد يسوع معلقا على الصليب بهذا الشكل، هو في حد ذاته احتمال للآلام. يمكن قلت لحضراتكم قبل كده انه الام الان ما بتتحملش تشوف ابنها تشكب دبوس ابرة بيطير عليها. مشاعر، فكيف كانت مشاعر العذراء؟ احتملت آلام. عشان كده لما راح يقدموا الطفل يسوع، سمعان الشيخ قال لها ايه؟ وانت ايضا يجوز في نفسك ايه؟ يبقى في آلام. وانت ايضا يجوز في نفسك سيف. ولا نتأمل عن حياة الشكر والحمد اللي هي عاشت فيه، حاجات كتير قوي. لو قعدنا للصبح كده نقول نتأمل في دي ولا في دي ولا في دي ولا في دي ولا في دي، مش هنخلص. العذراء مريم كانت عايشة حياة الحمد والشكر، وكانت بتقدم ذبيحة حمد وذبيحة شكر لربنا في كل لحظة. نتأمل في ايه ولا في ايه ولا في ايه؟ موضوع كبير قوي علي انا. يعني امبارح في انجيل عشية كان من انجيل متى عن المرأة اللي جابت قارورة طيب وحطته على جات عند السيد المسيح له المجد. فقعدت افكر امبارح الليل، فاكرين طبعا الانجيل بتاع امبارح في العشية، يقول ايه؟ حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم، في متى 26، هيحصل ايه؟ ها، يذكر ايضا ما فعلته هذه المرأة تذكرا له. طب ايه اللي عملته المرأة دي؟ ابدا، جابت قارور الطيب. طب جابت قارور الطيب، هيتنشر الموضوع ده في كل العالم يا رب؟ يقول اه، انا ما بنساش ابدا، جت بتقدم ذبيحة حمد وذبيحة شكر فقبلتها. حتى ان التلاميذ لما قالوا طب مش خسارة، ده التذمر بقى، مش خسارة، ده تمنها غالي قوي. فقال لهم لماذا تزعجون المرأة؟ فانها قد عملت بي عملا حسنا. يعني اي حاجة بيعملها الانسان ربنا يشوفها حلوة. يمكن لو سألنا ناس ايه رأيك في الموضوع يقول لك يا اخي ايه اللي بتعمله ده؟ ربنا يقول لا لا لا، ده بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. عملا حسنا عملت بيه. في امبارح قعدت افكر بالليل، قلت اذا كانت المرأة اللي جابت قارور الطيب هيكرز بما فعلته في كل العالم، امال العذراء مريم؟ العذراء مريم دي بس ما ذكرش عنها في الكتاب المقدس غير ان هي جابت قارور الطيب. امال تاريخ العذراء مريم المملوء والممتلئ بفضائل يصعب حصرها، امال دي يكرز بها فين؟ عشان كده بالليل امبارح قلت الله، موضوع تمجيد و15 يوم ده حاجه قليله قوي، موضوع تطويب فهو ده منذ الان جميع الاجيال تطوبني، ده قليل عليها، قليل على اسكان قرور الطيب. هيذكر بما فعلته هذه المراه في كل العالم. أنا جمعت بقى كل ده على قد معرفتي البسيطة، وقلت العذراء مريم قدمت كتير قوي قوي قوي، وقدمت عظائم كثيرة جدا جدا جدا. لكن على قد معرفتي البسيطة النهاردة نتأمل مع بعض في حاجة عظيمة جدا جدا جدا من اللي اديتها لنا العذراء. العذراء عطتنا حاجة اسمها زمن الحب، زمن الحب. العذراء عيشت البشرية كلها زمن حب، بس قبل ما هي تعيش البشرية كلها في زمن الحب
هي كانت تعيشه، كانت عايشاه، كانت عايشاه. والفضائل اللي بنذكر أسماء قليلة منها ما جاتش من فراغ، جت من زمن الحب اللي عاشته العذراء مريم منذ طفولتها. زمن الحب، خلي هو ده موضوعنا الليلة. أصل أنا أصغر بكتير من أن أنا أتكلم عن فضائل العذراء، بس لو دققنا شوية هنجد أن زمن الحب فيه كل حاجة أنت عايز تتأمل فيها. أي مسيحي في العالم عايز يتأمل في أي حاجة في العذراء هيلاقيها جوه زمن الحب. زمن الحب في شخصيات كتير في الكتاب المقدس عاشوا زمن الحب، بس العذراء مريم عاشت زمن الحب وهي في طفولتها، عاشت زمن الحب وهي في الهيكل، عاشت زمن الحب وهي فقيرة وهي يتيمة. كان في زمن حب جميل. العذراء مريم عاشت زمن الحب لما قرروا مصيرها، عايزين نولي بها الواحد يكون مسؤول عنها عشان لازم تطلع من الهيكل. قالت ليأكل ليخ قولك اللي انت عايزه يا رب، طالما في زمن حب بيني وبينك افعل بي ما تريد. يوم ربنا يشتغل، إناء طاهر مقدس ربنا يشتغل، هاتوا العصر حطوه. تقوم عصاية يوسف النجار هي اللي تفرخ، وعشان الشعب كله يعرف والبشرية كلها تعرف أن الذي اختير من قبل الله هو مين؟ يوسف النجار. ليه؟ مش معنى يا رب يوسف؟ قال عشان مريم دي عايشة زمن حب جميل، في سمات جميلة، في فضائل جميلة، في سلوكيات عظيمة. فمش عايز اجيب واحد يقلل زمن الحب، يعكر صفو زمن الحب. هو ده يوسف النجار اللي هيمشي معاها في زمن الحب. العذراء مريم عاشت زمن الحب في وهي مخطوبة ليوسف النجار، عاشت زمن الحب ولم تتغير بعد أن نالت البشرى بميلاد المخلص. أنا امبارح قعدت أفتكر وأقول إيه ده، قارورة الطيب، قارورة يعني إزازة، قارورة الطيب يذكر ما فعلته هذه المرأة في كل العالم. أمال اللي أنجبت من هو أبرع جمالا من بني البشر؟ ده يذكر، تذكر فين دي؟ حاجة عجيبة، بس ده كله في زمن الحب. العذراء مريم عاشت زمن الحب 9 شهور وهي تحمل الله الذي ظهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عاشت زمن الحب في ولادة المخلص وهي تقدم ذبيحة حمد وذبيحة شكر. مين النهاردة واحدة ست تقبل تولد ابنها بالطريقة اللي ولدت بيها العذراء في مكان ليس لإنسان، لم يكن له أين يسند رأسه؟ مين تقبل النهاردة كده؟ ده حتى لو بنت من بنات إخوة الرب اللي الكنيسة بتصرف عليها، بتحضر لها أواعي البيبي، هدوم البيبي يعني، وتحضر لها مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وحاجات جميلة وأجنبية، ويقولوا معلش عشان دي فقيرة ما نحسسهاش، ويجي البيبي اللي جاي من بيت فقير ده يلاقي كل حاجة جاهزة قبل ما يوصل هو. زمن حب. هي احتملت وما لقيتش مكان تحطه فيه، راحت حطاه في مزود، والمزود ده بتاع أكل الحيوانات والغنم. لم يكن له أين يسند رأسه. إيه اللي خلاها تحتمل كل هذا؟ كانت تعيش زمن الحب بينها وبين ربنا، زمن الحب. طب يا يوسف قم خذ الصبي وقم واهرب بيه. لما اصحاضر ليكن ليك قولك. زمن حب جميل. طب ما فيش حتة تذمر؟ لا، زمن الحب يدفع خطية التذمر خارجا. طب ما كانوش

في مصر يعني كل الأمور سلسة. السفر من فلسطين لمصر عبر صحراء سيناء حاجة يعني مش سهلة. طيب بحب في زمن حب. طب في مصر اتعرضوا لمتاعب ومضايقات. ده لغاية دلوقتي معرفش إذا حضراتكم تعرفوا في حي المطرية في حارة لغاية دلوقتي مش عارف إذا تعرفوا الحكاية دي. ما العذراء جت المطرية عند الشجرة بتاعتها. يقال في التاريخ إن هي عارفينها القصة دي من وإحنا صغار لأن أنا ابن العذراء المطرية أصلا يعني. يقال إن العذراء مريم دخلت حارة من الحارات معروفة لغاية دلوقتي. طلبت شوية طحين دقيق من بيت راحوا قافلين الباب في وشها مفيش وهم عندهم. لغاية دلوقتي إلى يومنا هذا العجين لا يختمر في هذه الحارة وفي هذا الشارع. دي حاجة كده. وما لما راحت الصعيد ده احنا ما نروح أديرة الصعيد دير درونك اللي هي زارته بنرجع جسمنا مكسر نقعد كم يوم ما عايزين راحة. هي ما مليتش يعني ولا ما كانتش بتتعب. وسيلة السفر ما كانتش زي دلوقتي. احنا دلوقتي بروح أوتوبيس مكيف وهواوة. زمن الحب. طب يا يوسف قوم خد الصبي وقوم عشان اللي كان عايز يموته هو مات. حاضر ليكوك ليك قولك. زمن حب. وتقعد ترجع بقى 30 سنة وبعدين تشوف ابنها بقى اخر 3 سنين حاجة صعبة صعبة صعبة. وختم باسبوع الالام. زمن الحب اللي كانت عايشة فيه هي اللي خلاها قلبها ممتلئ بكل هذه الفضائل. صعب جدا ان الانسان يمنح الفرح وهو في قمة الحزن والالم. صعب. موضوع مش سهل. قد تستطيع ان تفرح الاخرين وانت فرحان لان معروف قانون بشري بيقول فقد الشيء لا يعطيه. لكن كيف وهي في اقصى الام حزن قلب دموع بكاء تقول اما العالم فيفرح. زمن الحب. زمن الحب. العذراء مريم عاشت زمن الحب فعيشته للبشرية. ده التأمل اللي على قد اللي بعرفه الليلة دي. زمن الحب. لو كل واحد فينا بقى يسأل نفسه انت عندك زمن حب ولا ما عندكش. طب النهاردة 15 يوم عدوا من الصيام. ال15 يوم كان في زمن حب ولا ما فيش. نقدر نشوف كده نماذج من الكتاب المقدس عاش. طبعا النموذج الاول بتاعنا العذراء مريم. بس ناخد كده على السريع كم مثل كده بسيط نشوف شخصيات عاشوا زمن الحب. زمن الحب. الله ينظر من علو سماه حينما يجدك عايز تبدا زمن حب معاه بيمد ايده تعالى. لما يلاقي واحد كان ناسي الموضوع خالص وكان عنده زمن حب بس مع العالم وماديات العالم وترابيات العالم وفنيات العالم وبس يعني جاله احساس كده يا رب ما تيجي نبدا تعال احضني مفتوحه هات ايدك انا اقيمك انا اساعدك انا اسندك انا اعضدك انا اقويك تعالى بشكلك كده بس تعالى نبدأ زمن الحب الجميل. زمن الحب. طب يا رب التعب والكد في آية جميلة أو بقى برضو أن نعتبرها تأمل الليلة موجودة في الورقة الصفرة دي. الورقة دي فيها الترتيلة عشان على الباب الناس قالوا لي في ترتيلة جديدة في ترتيلة جديدة بس يا رب تعجبكم. شوف الآية اللي في المستطيل اللي فوق خالص دي من أرمية 2:2 حاجة في منتهى الجمال. بيقولك هكذا قال الرب. ايه رب؟ بيقول قد ذكرت لك غيرة صباكي. انا مش ناسي غيرتك وانت صبية بس مش صبية في العمر. صبية في زمن الحب. صبية لما كنت تقف وتمسك الأجبية. ممكن الآية دي ربنا يقولها لواحد عنده 90 سنة يقول للنفس البشرية اللي عندها 90 سنة يقول لها قد ذكرت لك غيرة صباكي. أنا مش ناسي محبة خطبتك

ذهابك ورائي في في البرية في أرض غير مزروعة. يا جميلة أول آية دي مش كده؟ أرمية 2:2. شوف الواحد يعني يكافح في الحياة ويتعب و و و وبعدين يجي ربنا يقول قد ذكرت لك، كل حاجة متسجلة، أنا مش ناسي حاجة أبدا، تعبك وأحزانك وهمومك ومشاكلك وضيقاتك وفقرك، كل ده أنا ذكره مش نسيه. قد ذكرت لك غيرة سباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية. البرية شقاء وتعب، البرية رمل عشان نمشي فيها عايز عضلات جامدة كفاح، في أرض غير مزروعة يعني ما كانش فيها أي زاد، بس أنت كفحت وتعبت وشقيت في الحياة. قد ذكرت لك غيرة صباك. امتى نسمع الكلمة دي، الآية دي من فم الله؟ لما نبدأ زمن ايه؟ زمن الحب. لما نبدأ زمن الحب نشوف طيب نماذج كده من الكتاب المقدس عاشوا زمن حب. داود النبي، ايه المزامير دي؟ ايه 150 مزمور دول؟ جاب الكلام ده منين الراجل ده؟ زمن حب، عاش كل مزمور من 150. طبعا مش هو كاتب، مش هو اللي كاتب 150 يعني، بس معظم المزامير اللي هو كتبها كان كل مزمور فيهم زمن حب. عشان كده الفرحان يلاقي له مزمور للفرح، الحزين مزمور للحزن، الكفران يلاقي مزمور للكفران، اللي مرضان، اللي كل الحالات اللي بنمر بيها كلنا في اليوم الواحد، كل حاله تلاقي لها مزمور، والمزمور زمن حب تعيشه مع ربنا. ايه المزامير دي؟ قلت لحضراتكم قبل كده الكاهن اللي ربنا مديله موهبة اخراج الشياطين ما بيعملش حق مع الروح الشرير غير حاجتين اتنين، يجيب شمعة يضويها يحطها على صليب ايده، صليب اليد، ويقول له كم مزمور. المزامير دي تهيج الارواح الشرير وتطردها. جبت منين يا داود النبي الكلام ده؟ جبته في زمن الحب. يوسف عاش زمن حب في منتهى الجمال والمتعة، عاش زمن الحب وهو فتى في بيت أبيه، عاش زمن الحب وهو عبد بعد أن رمي في البير من قبل إخوانه، وبعدين طلعوه باعوه كعبد للقافلة، والقافلة باعته كعبد لفوتيفار. عاش زمن الحب كعبد في بيت فوتيفار، وزمن الحب ده اللي هو كان عايشه مع ربنا هو اللي مكنه من ان هو يرفض خطية جايله مقشرة. دي مسكته مرات فوتيفار، البيت القصر فاضي، مسكته وشدته من قميصه فترك لها القميص. من اين اتى بهذه القوة؟ زمن الحب اللي كان عايشه. يوسف الصديق عاش زمن الحب وهو سجين ظلم، اتظلم لما اترمى في السجن سنين، بس هو في السجن بقسوة السجن ومتاعبه وظلمته و و و و عاش زمن حب. عشان كده ربنا لما لقى زمن الحب لم يضعف ولم يتقلص، ربنا جابه بقى من السجن وعمل قصة الأحلام وفرعون و عشان يرفع زمن الحب المتعايش معه يوسف الصديق، يرفع بيه يوسف إلى الرجل الثاني في مصر بعد فرعون. زمن الحب. رعوث المؤابية أهي بنت، هتقولوا لي يعني كله رجالة رجالة؟ أهي بنت ومن مؤاب، وأنا مغرم قوي برعوث دي من شخصيات الكتاب المقدس، لأن مؤاب دي محافظة عندنا في الأردن اسمها الكرك، لسه موجودة لحد الآن. رعوث المؤابية جاية من مؤاب، ومؤاب دي في الأردن عندنا قبالة في الجهة الشرقية من نهر الأردن. عارفين طبعا قصتها كلكم، انتوا عارفين أحسن مني طبعا. بس رعوث إيه اللي عرفنا؟ أنا لقيت زمن الحب بتاعها ورا الكلمات اللي قالته لحماتها لما حماتها راحت من المجاعة من فلسطين، عاشت في مؤاب، وبعدين جوزها مات، وبعدين ابنها مات، وابنها التاني مات. قالت خلاص بقى، قالت للبنتين اللي كانوا وولادها متجوزينهم، خليكم بقى انتوا هنا تشوفوا حالكم، اهو حد يتجوزكم وانتوا لسه صغير، بنات صغيرات، وانا

ارجع بقى بلدي. جت رعوث قالت لحمات رايحه فين؟ قالت لها انت تقعدي هنا. قالت لها اقعد فين؟ انا جاي معاك رجلي على رجلك يا بنت اقعدي. شوف اللي قالته، حاجه يعني زمن حب في منتهى القوه. فقالت رعوث لا تلحي علي، ما تحاوليش، لا تلح علي أن أتركك وأرجع عنك، مش هسيبك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك هو شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. زمن حب جبار. عشان كده رعوث دي استحقت ان هي تصير واحدة من جدات السيد المسيح. يا نهار ابيض، الغريبة اللي جاية من مؤاب، تجيب يا رب الغريبة تعملها واحدة جدة، ليه؟ عشان زمن الحب، زمن الحب. النهاردة تقدر واحدة تقول لحماتها حيثما مت اموت، يا نهار ازرق، ده تبقى ليلة ملهاش لون. فال الله ولا فالك، دي كلمة تقوليها، ده اللفظ سعد، ده مش عارف ايه. القديس بولس الرسول، هل تفتكروا حضراتكم يعني بسهولة كده شاول الطرسوس يبقى القديس العظيم بولس الرسول ويكتب 14 رسالة في الانجيل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عشان بس قال له شاول شاول لماذا تضطهدنا، صعب عليك ان ترفس مناخس؟ التحول حصل من اللحظة دي، نعم. بس الله لا يعمل إلا في الإناء النقي، الإناء اللي يعيش ويتعايش بزمن الحب. فعاش زمن حب عظيم، فاستحق أن يكون رسولا عظيما وربنا يتمجد به ويكتب 14 رسالة في الكتاب المقدس. القديس يوحنا الحبيب كان في قسوة الطرد، كان بعدينه في جزيرة بطمس، منفي، قسوة النفس. لكن تبص تلاقيه في الكتاب المقدس يقول لك وهو في بطمس. وجزيرة بطمس دي مكتوب عنها في التاريخ كان ينفى إليها الخاطرين على الأمن. يعني قاعد مع ناس تخاف تقعد تسلم عليهم. لكن شوف القديس يوحنا الحبيب يقول لك كنت في الروح في يوم الرب. الله، انت في ايه ولا في ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ زمن الحب، زمن الحب. مرقس الرسول كاروس ديارنا المصريه، ايه اللي خلاه يحتمل كل ده في اسكندريه؟ زمن الحب، عاشوا مع الله، خلى كراسته تصل للقاره، جنوب القاره الافريقيه، وفتح يمين وشمال كده لحد ما ضيق جبل طارق. زمن الحب. القديس أبانوب فات كده 12 سنة يقف قدام جبابرة وأباطرة بمنتهى القوة. زمن الحب. وأمثلة تانية كتير وكتير بتعرفنا بزمن الحب. شوف العذراء مريم لما قالت التسبحة بتاعتها، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. أنا خدت من يافت الأنبا موسى منظومة رباعية كده جميلة أوي، لقيها في زمن الحب بتاع العذراء، منظومة رباعية كده أربع كلمات بس برضو نضيفها لتأملنا الليلة. تلاقي ورا بقية التسبيحة دي تبعت العذراء كلتها، تلاقي أربع حاجات أنا خدتهم من يافت الأنبا موسى. لو قلنا للعذراء بعد ما قالت التسبيحة بتاعتها دي تعظم نفس الرب، عرفنا أنت زمن الحب عايشة مع المسيح، هتقول المسيح شبعي، المسيح خلاصي، المسيح سندي، المسيح أبديتي. هو ده زمن الحب، واضح قوي في التسبيح بتاعتها. نعرف نقولهم دول الأربعة
المسيح شبعي، خلاصي، سندي، أبدي. كمان مرة، شبعي، خلاصي، سندي، أبدي. آخر مرة، المسيح شبعي، خلاصي، سندي، أبدي. طيب، قبل ما نخش على الترتيلة بقى، أنا ذكرت فضائل، عددت بعض من فضائل، على آخرها ذبيحة الحمد والشكر. إحنا بننسى موضوع ذبيحة الحمد والشكر عشان في خطية ليها شطان كبير بيحاربنا بيها، بس العذراء كانت منتبهة له فمقفلة عليها، ما كانش يقدر يدخل لها أبدا. دايما اللي ما بيقدمش ذبيحة الحمد والشكر بيبقى عنده خطية كبيرة اسمها خطية التذمر. وخطية التذمر دي خطية ولودة، دايما مش عاجب، محدش عاجبه حاله أبدا، محدش. قليلون هم الذين يشكرون، قليلون هم اللي بيقدموا ذبيحة الحمد والشكر، مع ان كل يوم نقول فلنشكر صنع الخيرات عديد من المرات، لكن عندنا خطية التذمر معظمنا بدرجات. والشيطان بقى شاطر، عشان دي خطية ولودة تولد كده في داخلنا صغيرة، وبعدين تكبر شوي شوي، وبعدين تكبر شوي شوي، وبعدين نعترض على الله جهرا، وندخل كده في حاجات تضعف زمن الحب وتقلصه. ومش مش مش الكل راضي عن معيشته، مش الكل. يوم الشيطان يجي بقى يهمس في ودننا لما نشوف حد احسن مننا شويه، يقول لك ما هو ربنا دايما كده، يدي الحلق للي بلا ودان، هو دايما كده. لو شفنا حد كان يعني مستوى اقل مننا وربنا اداله بقى احسن مننا، نقول ما احنا كنا في جر وطلعنا البر. شايف دول كانوا ايه. طيب لو بنت يعني مستوى جمالها مش حد درجته مش كبيرة، وربنا بعت لها عريس كده وسيم، رب هي طلبت بعت لها، واحنا بنتنا لسه محدش طلبها، ما نحتملش، نتذمر ونقول ما هو لبس البوصة تبقى عروسة. طيب وفي الاخر بقى يقول لك ايه اخر حاجة بقى، يقول لك ما خيبة الناس سبت وحد، وانا خيبتي ما شفتهاش على حد. تذمر، تذمر. يقول لك ايه اللي انت فيه ده، ايه اللي انت فيه ده. خطية التذمر خطية كبيرة، عشان يقلقنا ويخلينا ما بنقدمش ذبيحة الحمد والشكر. وطالما مش هنقدم ذبيحة حمد وشكر، معناته مش هيبقى فيه زمن حب جميل بيننا وبين ربنا. الإنسان اللي عايز يعيش زمن حب لازم يبدأ بذبيحة الحمد والشكر الجميلة دي. آخر حاجة بقى عشان ما طولش على حضراتكم، بعدين نختم بالترتيلة. كيف أبدأ زمن الحب؟ إزاي؟ النهاردة تقف بالليل كده تقول له يا رب، القول اللي قاله قديس أغسطينوس بعد ما رجع، قال له تأخرت كثيرا في حبك يا رب. أنا يا رب لازم أبدأ الليلة زمن الحب. تقدر تعيش زمن الحب مع ربنا بأي مستوى أنت فيه روحاني، وأي مستوى اجتماعي، وأي مستوى مادي، وأي مستوى ثقافي. المهم تبدأ. تقدر تعيش زمن الحب مع الكنيسة زي ما احنا دلوقتي اللحظات دي هي زمن حب. أكيد بكرة بالليل كلنا مش هنبقى مبسوطين قوي، صح؟ هنفرح طبعا بعد القداس، بس نقول فين النهضة والتسبيح؟ ايه ده؟ وخرص الشمامسة الجميل، فين الكلام ده كله؟ صح؟ عشان زمن الحب، زمن الحب. تقدر تعيش زمن الحب في الضيقة زي العذراء وهي تحت الصليب، كانت زمن حب. تقدر تعيش زمن الحب وانت في الأحزان، وانت في الضيقات، وانت في، تقدر تعيش زمن الحب مع الدموع، ويجي ربنا يقول كده مالك يا ابني زعلان ليه، تعالى بس تعالى.
تعال نبدأ زمن

شديد. مالك في ايه؟ تعبان نفسيا؟ ولا يهمك، انا مش حياتك، بس تبدا معايا زمن حب. تعالى بس في ايه؟ انت مضغوط في الشغل؟ مضطهد؟ ولا يهمك، وانت مضطهد عيش زمن الحب وشوف انا هتمجد في حياتك ازاي. مضيعين عليك ترقية وبتندب حظك ومضطهدينك؟ ولا يهمك، وانت مضطهد عيش معايا زمن الحب وهتمجد في حياتك. في ايه بس؟ تعال تعال قرب مني. ما عندكش فلوس؟ مش مشكلة، هبارك لك في القليل هيبقى كتير، بس تعال نعيش جوه زمن الحب، القليل هخليه كتير. ما تخافش، عندك ضيقات، متاعب، مشاكل، ما تخافش، عيش زمن الحب وانت جواه. عشان كده القديس الانبا بولا قال من يهرب من الضيقة يهرب من مين؟ ليه؟ يهرب من الله ليه؟ عشان وهو في الضيقة هيعيش زمن ايه؟ الحب. هيعيشه مع مين؟ مع ربنا. انت يا بنتي مالك؟ تعالي بس، تعالي نعيش زمن الحب. في ايه؟ جوزك منكد عليكي؟ قاسي؟ معلش احتمليه، هتمجد في حياتك، هغيرهولك، بس عيش انت الاول زمن الحب، وريه صورتي اللي فيكي عشان يتغير. ما هو لازم يشوف صورة حلوة. مالك يا بنتي؟ انت تعالي، انت جوزك يعني تعبك، ما تخافيش، عيش مع زمن الحب. انت مراتك منكدة عليك عيشتك، احتملها وبرضو عيش معايا زمن الحب وانا هغيرها. المهم تعيش معايا زمن الحب. انت عندك مرض معين، عيش وانت مريض زمن الحب. ده صليب انا سمح لك بيه، وشوف هتمجد في حياتك ازاي، على الارض هنا وفوق في السماء، زمن الحب. ما ممكن ناس يبقى عندهم مريض في البيت، تسمع التعليق بجملتين بطريقتين، ناس عايشة زمن حب وناس ما تعرفش حاجة عن زمن الحب. تقول له ازاي فلان؟ يقول لك اهو عمالين نشيل ونحط فيه لما مش عارفين نهايتها ايه، بيقولها بقسى كده. وفي نفس الحالة دي تسأل عليها تقول له ايه الاخبار؟ يقول لك نشكر ربنا، ده ربنا اداني نعمة ان انا اخدم الحالة دي. شوف في فرق بين ده وده. يمكن ربنا سمح لك بالضيقة عشان يقربك لزمن الحب، يقربك لزمن الحب. لأن في ناس ما بدأتش زمن الحب غير مع في وقت الضيقة. في قصة كده قصيرة لرهب شيخ في أحد الأديرة، كان بيتلمذ الرهبان الجداد، فجاب رهب جديد صار ابن واحد من ولاده في الرهبانة، فقعد يديله القانون ويتابعه بتاع. وكان الشيخ الأب الشيخ ده بيجد الخوص ويعلمهم جدل الخوص، فكان الراهب الجديد ده عايز يطلع أكبر كمية سلال، السلة المقطف ده من الخوص، فكان يجي بالليل يسرق شوية خوص من أبوه ويجري كده يسحب بتاع. يجي الأب الكبير الصبح لقى الخوص، قال الله مش ده اللي جمعناه؟ تاني يوم هكذا. المهم ترقب له في يوم عرف إن ده اللي بيسرق ابنه. اتضايق قوي، ازاي ابني يعمل فيا كده؟ ده انا اللي بتلمزه وانا اللي بعلمه وانا اللي بسلمه الطريق، والرهبنة حياة تسليم وتلمز. سابه ما علقلوش، هو عارف ان هو اللي بياخد الخص منه. لما جه يموت بقى الاب الكبير، ربنا اعطاله احساس، كل الرهبان وهو رائد، كل الرهبان حواليه بيبكوا، فبص كده قاعد يدور على ابنه ده الراهب اللي كان بيسرق منه الخوص، قال لهم فين ابونا فلان؟ ناديهولي. راح جاي ماسك ايده كده قال له هات ايدك ابوسها. الاب الكبير بده يبوس ايد ابنه الراهب الصغير، قال له لا حشاك يا ابي، لماذا تقبل يدي؟ قال له اني اقبل اليد التي سمحت لي ان ادخل السماء. الله، زمن حب جميل. لأنه لما اتضايق من السرقة واحتمل ضيقة من أقرب المقربين،

بس عشان كان عايش زمن حب. اخر حاجة بقى سؤال، اذا اتى المسيح له المجد في مجيئه الثاني الان، هل يجد زمن الحب على الارض؟ الاجابة عندك انت بقى وعندك. اذا اتى المسيح له المجد الان في مجيئه الثاني، هل يجد زمن الحب على الارض؟ اللي قصر فينا يبدأ بزمن حب جديد من الليله دي، من الليله دي، ونقف كده نقول له تأخرت كثيرا في حبك يا رب. البلعاد ردتنا زمن حب عاشت به هي وعيشت البشرية. ربنا يدينا نعمة نحن نبدأ معاه من الليلة زمن حب جديد. ورب بركة أم النور دائمة البتولية وكاروس ديانة المصرية مريم مرقس الطاهر، وكل عام وانتم بخير، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.

سفر اللاويين. الأصحاح الرابع عشر. وكلم الرب موسى قائلا: هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره، يؤتى به إلى الكاهن، ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة، فإن رأى الكاهن وإذا ضربة البرص قد برئت من الأبرص، يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب أرز وقرمز وزوفة، ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي، أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفة ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور.

يطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر، ثم يدخل المحلة لكن يقيم خارج خيمته 7 أيام، وفي اليوم السابع يحلق كل شعره، رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلق، ويغسل ثيابه ويرحض جسده بماء فيطهر. ثم في اليوم الثامن يأخذ خروفين صحيحين ونعجة واحدة حولية صحيحة وثلاثة أعشار دقيق تقدمة ملتوتة بزيت ولج زيت، فيوقف الكاهن المطهر الإنسان المتطهر وإياها أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ثم يأخذ الكاهن الخروف الواحد ويقربه ذبيحة إثم مع لج الزيت، يرددهما ترديدا أمام الرب، ويذبح الخروف في الموضع الذي يذبح فيه ذبيحة الخطية والمحرقة في المكان المقدس، لأن ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية للكاهن، إنها قدس أقداس. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الإثم ويجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ويأخذ الكاهن من لج الزيت ويصب في كف الكاهن اليسرى، ويغمس الكاهن أصبعه اليمنى في الزيت الذي على كفه اليسرى، وينضح من الزيت بإصبعه 7 مرات أمام الرب، ومما فضل من الزيت الذي في كفه يجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى على دم ذبيحة الإثم، والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر ويكفر عنه الكاهن أمام الرب. ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخطية ويكفر عن المتطهر من نجاسته، ثم يذبح المحرقة ويصعد الكاهن المحرقة والتقدمة على المذبح ويكفر عنه الكاهن فيطهر. لكن إن كان فقيرا ولا تنال يده، يأخذ خروفا واحدا ذبيحة إثم لترديد تكفيرا عنه، وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت لتقدمة ولج زيت، ويمامتين أو فرخي حمام كما تنال يده، فيكون الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويأتي بها في اليوم الثامن لطهره إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب. فيأخذ الكاهن كبش الإثم ولج الزيت ويرددهما الكاهن ترديدا أمام الرب، ثم يذبح كبش الإثم ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الإثم ويجعل على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ويصب الكاهن من الزيت في كف الكاهن اليسرى، وينضح الكاهن بأصبعه اليمنى من الزيت الذي في كفه اليسرى 7 مرات أمام الرب، ويجعل الكاهن من الزيت الذي في كفه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى على موضع دم ذبيحة الإثم، والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر تكفيرا عنه أمام الرب. ثم يعمل واحدة من اليمامتين أو من فرخي الحمام مما تنال يده، ما تنال يده، الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة مع التقدمة، ويكفر الكاهن عن المتطهر أمام الرب. هذه شريعة الذي فيه ضربة برص

الذي لا تنال يده في تطهيره. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: متى جئتم الى ارض كنعان التي اعطيكم ملكا وجعلت ضربة برص في بيت في ارض ملككم، يأتي الذي له البيت ويخبر الكاهن قائلا: قد ظهر لي شبه ضربة في البيت. فيأمر الكاهن ان يفرغ البيت قبل دخول الكاهن ليرى الضربة لئلا يتنجس كل ما في البيت، وبعد ذلك يدخل الكاهن ليرى البيت. فاذا رأى الضربة واذا الضربة في حيطان البيت نقر ضاربة الى الخضرة او الى الحمرة ومنظرها اعمق من الحائط، يخرج الكاهن من البيت الى باب البيت ويغلق البيت 7 ايام. فاذا رجع الكاهن في اليوم السابع ورأى واذا الضربة قد امتدت في حيطان البيت، يأمر الكاهن ان يقلع الحجارة التي فيها الضربة ويطرحوها خارج المدينة في مكان النجس، ويقشر البيت من داخل حواليه، ويطرحون التراب الذي يقشرونه خارج المدينة في مكان النجس، ويأخذون حجارة أخرى ويدخلونها في مكان الحجارة، ويأخذ ترابا آخر ويطين البيت. فإن رجعت الضربة وأفرخت في البيت بعد قلع الحجارة وقشر البيت وتطيينه، وأتى الكاهن ورأى وإذا الضربة قد امتدت في البيت فهي برص مفسد في البيت، إنه نجس، فيهدم البيت حجارته وأخشابه وكل تراب البيت ويخرجها إلى خارج المدينة إلى مكان النجس. ومن دخل إلى البيت في كل أيام غلاقه يكون نجسا إلى المساء، ومن نام في البيت يغسل ثيابه، ومن أكل في البيت يغسل ثيابه. لكن إن أتى الكاهن ورأى وإذا الضربة لم تمتد في البيت بعد تطيين البيت، يطهر الكاهن البيت لأن الضربة قد برئت. فيأخذ لتطهير البيت عصفورين وخشب أرز وقرمزا وزوفا، ويذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي، ويأخذ خشب الأرز والزوفة والقرمزة والعصفور الحية ويغمسها في دم العصفور المذبوح وفي الماء الحي، وينضح البيت 7 مرات، ويطهر البيت بدم العصفور وبالماء الحي وبالعصفور الحي وبخشب الأرز وبالزوفة وبالقرمز. ثم يطلق العصفور الحي إلى خارج المدينة على وجه الصحراء ويكفر عن البيت فيطهر. هذه هي الشريعة لكل ضربة من البرص وللقرع ولبرص الثوب والبيت وللناتئ وللقباء وللمعة، للتعليم في يوم النجاسة ويوم الطهارة. هذه شريعة البرص.

الأصحاح الخامس عشر. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: كلم بني إسرائيل وقول لهم: كل رجل يكون له سيل من لحمه فسيله نجس، وهذه تكون نجاسته بسيله، إن كان لحمه يبصق سيله أو يحتبس لحمه عن سيله فذلك نجاسته. كل فراش يضطجع عليه الذي له السيل يكون نجسا، وكل متاع يجلس عليه يكون نجسا، ومن مس فراشه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، ومن جلس على المتاع الذي يجلس عليه ذو السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، ومن مس لحم ذي السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإن بصق ذو السيل على طاهر يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل ما يركب عليه ذو السيل يكون نجسا، وكل من مس كل ما كان تحته يكون نجسا إلى المساء، ومن حملهن يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل من مسه ذو السيل ولم يغسل يديه بماء يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإناء الخزف الذي يمسه ذو السيل يكسر، وكل إناء خشب يغسل بماء، وإذا طهر ذو السيل من سيله يحسب له سبعة أيام لطهره، ويغسل ثيابه ويرحض جسده بماء حي فيطهر، وفي اليوم الثامن يأخذ لنفسه يمامتين أو فرخي حمام، ويأتي إلى أمام الرب إلى باب خيمة الاجتماع ويعطيهما للكاهن، فيعملهما الكاهن الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويكفر عنه الكاهن أمام الرب من سيله. وإذا حدث من رجل اضطجاع زرع يرحض كل جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل ثوب وكل جلد يكون عليه اضطجاع زرع يغسل بماء ويكون نجسا إلى المساء، والمرأة التي يضطجع معها رجل اضطجاع زرع يستحمان بماء ويكونان نجسين إلى المساء. وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا، وكل من مس فراشه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا إلى المساء، وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام، وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا. وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياما كثيرة في غير وقت طمثها أو إذا سال بعد طمثها فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمثها، إنها نجسة. كل فراش تضطجع عليه كل أيام سيلها يكون لها كفراش طمثها، وكل الأمتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها، وكل من مسهن يكون نجسا فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها سبعة أيام ثم تطهر، وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حمام وتأتي بهما إلى الكاهن
إلى باب خيمة الاجتماع، فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاسته. فتعزلان بني إسرائيل عن نجاستهم لئلا يموتوا في نجاستهم بتنجيسهم مسكني الذي في وسطهم. هذه شريعة ذي السيل والذي يحدث منه اضطجاع زرع فيتنجس بها، والعليلة في طمطها، والسائل سيله الذكر والأنثى، والرجل الذي يضطجع مع نجسته.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر النشيد إصحاح 6. إصحاح 6 كان بيحكي لنا عن لقاء بين العريس والعروس، والعريس بيوصف العروس بالجمال، وانتهينا إلى عدد 9: واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها، هي عقيلة والدتها، هي رأتها البنات فطوبنها، الملكات والسراري فمدحنها. أفكركم تاني، العروسة بنفسرها بثلاث تفسيرات. أولا إشارة إلى العذراء أمنا، لأنها أجمل عروس من الناحية الروحية على مدار التاريخ كله. إشارة كمان للكنيسة اللي هي عروس ربنا يسوع له المجد، اللي بيحبها وفداها وبينقيها عشان تبقى كاملة. وبعدين إشارة إلى كل نفس فينا تجتهد أنها تتشبه بأمنا العذراء وتبقى إنسانة نقية. هنا الكلام واضح أنه يركب مثلا

على أمنا العذراء لما يقول واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها عقيلة والدتها، يعني البشرية ما طلعتش حد زي العذراء. فهنا الوحيدة يعني إيه؟ ما فيش أحلى من كده، هي لوحدها كده ما فيش زيها أبدا. عشان إحنا في حبنا لأمنا العذراء صحيح بنقول عليها إنسانة، لكن ما فيش حد زيها، هي فخر كل البشرية وأم كل القديسين. رأتها البنات فطوبناها، البنات دي بقى النفوس العذارى الحكيمات كل القديسين. هنا البنات مش معنى البنات بس، معناها النفوس العذراوي اللي بتحب ربنا دايما تبص للعذراء بإعجاب. كل نفس تحب ربنا لازم تحب العذراء، اللي يحب ربنا بصدق لازم يحب أمه العذراء، لأنه حققت اللي محدش عرف يحققه، النقاوة والتواضع والبراءة والبساطة والخدمة والحب والصمت، واختارها المسيح يتجسد منها. فهنا رأتها البنات فطوبناها، احنا نعمل زفة أمنا العذراء ونصوم صيام العذراء وتسبيحات والتمجيدات لأمنا العذراء. الملكات والسراري مدحناها، برضو إشارة أن ملكات الأرض أو كل اللي حقق عظمة في الدنيا يبص لأمنا العذراء ويقول لا هنروح فين في أمنا العذراء، ما فيش زيها. برضو الملكات والسراري جي ذكرهم قبلها بأيتين لما قال 60 ملكة و80 سورية، ما أظن أن أنتوا تمتعتوا بشرح أبونا بولس. الملكات أو 60 إشارة إلى 12 في 5، يعني الكنيسة 12 دايما رمز للكنيسة لأنها تؤمن بالثالوث وتنشره في جهات الدنيا الأربعة، والخمسة الحواس. فكأن رقم 60 دايما إشارة إلى الحياة المقدسة أو الكنيسة اللي تقدس كل من يدخل فيها، والثمانين إشارة إلى الحياة الأبدية، لأنه 8 دايما رقم ما بعد السبعة، السبعة دي بتاعت الدنيا، سبعات كل الدنيا سبعات، لأن الأسبوع 7 أيام. إنما بدل نقول 8 يبقى دايما بنفكر ما بعد هذه الحياة، الحياة الأبدية. و10 إشارة للوصية، فال80 إشارة إلى بكلمة ربنا عينك تبص على الأبدية. فاللي مشغولين بيبشروا زي الملكات في الدنيا، 60 ملكة دول اللي بينشروا اسم الثالوث في جهات الدنيا الأربع بتقديس الحياة والحواس، واللي مشغولين بالتأمل في الحياة الأبدية كل دول يبصوا لأمنا العذراء ويمدحوها، يقولوا لها برضو ما فيش زيك، لا في الكارزين ولا المبشرين ولا الرهبان ولا السواح ولا الشهداء، انت فقت الكل. اذا كان الكلام على الكنيسه واحده، طبعا واحده وحيده، احنا بنقول كده على الكنيسه واحده وحيده جامعه رسوليه مقدسه، فالكنيسه في نظر المسيح ما ينفعش تبقى كذا كنيسه، لان هو بيرتبط بعروس واحده، وقال أريد أن يكون الجميع واحدا فينا كما أنا وأنت أيها الأب واحد. ففكرة الكنيسة الوحدانية الواحدة يعني لازم كلنا نبقى أعضاء في نفس الكنيسة بنفس الإيمان من نفس المعمودية، عشان في الآخر تبقى في عروسة واحدة لعريس واحد، رعية واحدة لراع واحد. برضو نفس الكلام، الملكات والسراري يمدحنها، يعني ممالك الأرض تبص للكنيسة وتقول كل الممالك تقع إنما كنيسة ربنا يسوع ما تقعش أبدا. أفكركم برؤية دانيال اللي شاف ممالك ورا بعض، وفي الآخر جبل اتعمل ضخم كده طلع من حجر قطع بغير يد، إشارة للمسيح المتجسد بغير زرع بشر وعمل جبل ضخم يدوم إلى الأبد اللي هي كنيسة ربنا. إذا كان الكلام على النفس البشرية برضو ده إحساس جميل، أن ربنا بيركز عليك لوحدك. لما يقول واحدة هي حمامتي وحيدة لأمها، رأتها البنات طوبناها، الملكات والسراري مدحناها، بالرغم أن احنا ملايين من البشر وكثير بيحبوا ربنا، إنما ربنا له المجد يحب يحسس كل واحد انه مهم لوحده، انه واخد كل قلب ربنا، واخد كل عقل ربنا. طبعا ده تعبير مجاز، يعني ايه؟ يعني ربنا مش بيتعامل معنا بالجملة، لا، يقول دعوتك باسمك انت لي. هنا التعامل الشخصي،
فيبقى الواحد يحس انه وحيد ابوه.

وحيد أمه الكنيسة، يعني إيه؟ يعني شاغل أبوه ربنا له المجد وشاغل أمه الكنيسة، وكأن ما فيش حد تاني في الدنيا. الكنيسة تحاول تنقل الإحساس ده، الكهنة يحاولوا ينقلوا الإحساس ده، إن كل شخص مهم وكأنه وحيد، عقيلة والدتها هي، يعني فيش حد يشغلها زيها. من هي المشرفة المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوين؟ هنا في أربع تشبيهات ناخدهم كده بالرحمة. من إعجاب المسيح له المجد أو العريس بالنفس الجميلة دي اللي عايشة في قداسة، كانت أمنا العذراء أو مجموع القديسين اللي في الكنيسة أو كل نفس على حدة، يقول مشرقة كالصبح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش. أربع معاني أو أربع صفات تميز النفس اللي تعجب ربنا. ده كلام يهمنا، احنا عاوزين نعجب ربنا، عاوزين نرضي ربنا، عاوزين يبص في آخر حياتنا كده يقول هي دي عروستي، هي دي اللي أنا اخترتها لنفسي، ها هنا أسكن إلى الأبد. من هي المشرقة مثل الصباح؟ الإشراق أو الصبح، الفجر بالذات، النور ده، ده نور ربنا. المسيح له المجد قال أنا نور العالم، بعد كده رجع قال أنتم نور العالم، يعني ربنا حط نوره فينا. وقال في فيليبي معلمنا بولس تضيئون بينهم في وسط جيل معوج ملتوي، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. على قد ما الواحد يقرب من ربنا، على قد ما ينور زي ربنا، حاجة يسموها الأباء الاستنارة. الاستنارة يعني إيه؟ يبقى جوه قلبك في نور. حياة الخطية دايما تخلي الواحد جوه ظلمة، والظلمة دي تقدر تقيسها شوية القلق على الخوف، على الغضب، على التردد، على الحيرة، على النكد، على كل ده معناه في ظلمة جوه. كل ما النور زاد، كل ما تلاقي الحكاية بساطة وفرح وهدوء وسلام. النور له شكل والظلمة ليها شكل، وعشان كده الكتاب يقول النور أتى إلى العالم ولكن أحب الناس الظلمة أكثر من النور. ليه؟ لأن أعمالهم كانت شرير. يعني بالرغم أن ربنا دخل بنوره العالم وبنقول له أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان، يعني ربنا جالنا الدنيا ينور علينا، إنما النور اللي جه ده ما لقاش استجابة من أغلب البشر، لأن أحب الناس الظلمة أكثر من النور. في واحد يسمع كلمة ربنا ويبقى عارف الصح من الغلط وشايف واضح، بس مش عاوز يسيب الغلط، بيحب الغلط، خدع الظلمة. عارفين اللي يبقى محبوس في سجن مظلم وفجأة يفتحوا له السجن فالنور يتعب عينيه فيقول لا اقفلوا عليا تاني، اقفلوا عليك ليه؟ ده حبسة، ده ظلمة، دي حياة ملهاش طعم، ما تفتح. يقول لا النور بيوجع عيني، هيوجع عينك بس أول دقايق، إنما بعد كده هتمشي في نور، تمشي في حرية. من هي المشرقة مثل الصباح؟ النفس اللي عارفة ربنا وبتحبه تصحى كل يوم تستنير بربنا. يمكن ده يعلمنا حكمة الكنيسة في صلاة باكر. صلاة باكر بتركز قوي على فكرة النور، تقول لنا يوحنا واحد في البدء كان الكلمة، الكلمة كان، والكلمة كان والنور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. وبعدين نرد على الإنجيل نقول له أيها النور الحقيقي نورنا يا رب، أنر عقولنا وقلوبنا وأفهمنا يا سيد الكل. إحنا بنطلب النور كل يوم الصبح، بنقول له رب أنت النور، مش نور الشمس، نور الشمس دي هتمشي بعد شوية، إنما في نور داخلي نفسنا فيه، فبنطلبه كل يوم بسجود وتضرع، لأن عارفين إن في حالة أحلى كتير من اللي إحنا فيها، في مشاعر لسه بعيدة قوي عننا، احنا كأننا بنتفرج عن نور في التلفزيون، انما غير واحد استنار. الاستنارة دي نقلة روحية كبيرة قوي، تخلي العقل هادي والقلب هادي والمخ في ربنا والخطايا كلها تنحصر والشياطين تبعده. طب من هي المشرقة مثل الصباح؟ كم واحد وصل لهذه الاستنارة؟ كم واحد منور زي ربنا؟ كم واحد ينزل بقى يقابل الناس بعد كده يشوفوا في نور ربنا يسوع؟ موسى النبي بعد عشرة طويلة بقى وشه منور، لكن تلاحظوا ان اليهود كانوا يعملوا ايه؟ يقولوا له حط برقع، مش عاوزين

شوفوا النور، او مش قادرين يبحلقوا في النور. خليك منك لربنا، احنا مش عاوزين ندخل للدرجة دي، مش عاوزين نغوط في علاقتنا مع ربنا. احنا حابين الضلمة اللي احنا فيه، احنا عجبنا العيشة دي. طب دي مش عيشة. آية تانية تقول ايه؟ الجالسون في كورة ظلال الموت اشرق عليهم نور. يعني الناس اللي عايشة في الدنيا مستنية تموت، كل الناس اللي عايشة مستنية تموت، فعايشين في ظلال الموت. الموت مضلل على الحياة دي، حاجة كئيبة. إنما ربنا يسوع جه بالقيامة بتاعته ونور الدنيا كلها، أشرق عليهم نور. بس كم واحد بقى تمتع بهذا الإشراق وبقى هو كمان مشرق؟ ليه؟ لأن اللي مش خايف يموت واللي فرحان بالقيامة واللي باصص للمسيح طول الوقت هيبقى مشرق زيه. من هي المشرقة مثل الصباح؟ يعني أنت في تعاملاتك مع الناس، هل الناس بتقولك نورتنا؟ بتقولها بمعناها، يعني مش كلام مجاملة. بتحس انك انت بتنور في حياة اللي حواليك، بتضيف حاجة حلوة، بتعلمهم يحبوا بعض، بتدخل سلام في قلبهم، بتغير حياتهم زي ما ربنا يسوع جه نور وغير حياة البشرية كلها. هل انت عندك الحتة دي؟ هل مشغول بدي؟ النور دايما ما يشتغلش لحسابه أبدا. يعني أي نور منور في الكنيسة كده، النور ده مش بيشتغل لنفسه، هو شغلته كلها للي حواليه. فلو فكرت فيها، الإنسان عشان ينور لازم ينسى نفسه خالص، وما يبقاش عايش لنفسه، يبقاش مهتم خالص برأي الناس فيه ولا راحته فين ولا مزاجه ايه. الكلام ده لا، الكلام ده كله يتنسي. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه عشان ينور ويحمل صليب ويتبعنا. كل لما الواحد جه على نفسه ونسي نفسه واهتم الناس تستنير بنور المسيح له المجد، كل ما بقى له رسالة، وكل ما الملائكة قالوا له من هي المشرقة مثل الصباح، تبقى نفسه منورة زي الصبح. تاني كلمة تقول ايه؟ جميلة كالقمر. العروسة دي جميلة زي القمر، احنا لغاية دلوقتي نقول زي القمر، انما الحقيقة القمر يعني من الناحية المادية أو مجرد كوكب مظلم على فكرة، مش حاجة يعني جميلة بالحق. إنما تلاحظوا إن القمر بينور بانعكاس نور الشمس عليه. علميا كده القمر مظلم، كوكب مظلم ما كناش ممكن نشوفه أبدا، بس في درجة انعكاس من الشمس، لما الشمس تغيب ممكن القمر في وقت معين ينور لما نور الشمس ينعكس عليه، وفي وقت تاني ما ينعكس، فما نشوفش القمر مع ان القمر لسه موجود، بس احنا مش شايفينه. ليه؟ اصل نور الشمس مش جاي عليه. يبقى الجمال المسيحي الحقيقي هو انعكاس نور الشمس عليك، ما هوش جمالك انت. مهما كنت انسان حلو وتقي، كل جمالك عبارة عن نور شمس ربنا عليك. فشوف بقى انت قد ايه بتعكس هذا النور. جميلة كالقمر، جمال أمنا العذراء. في ناس تقولوا أنتوا بتمجدوا العذراء زيادة، لا إحنا شايفينها جميلة كالقمر، لأكتر واحدة عكست نور ربنا. إنما بنقولش إن هي ربنا أبدا، لا، إنما عكست نوره تمام، قدمت لنا صورة جميلة للبشرية المستنيرة الحلوة. جميلة كالقمر، يا ريت كل البشر كانوا يبقوا حلوين كده. منين الحلاوة دي كلها؟ إنها بتعكس نور ابنها الوحيد على وجهها وعلى ابتسامتها وعلى كلامها وعلى صفاتها وعلى طول حياتها. جميلة كالقمر. وتلاحظوا زي ما بنقول ان القمر يجي له مواسم ما بنشوفوش. ليه؟ لان درجة انعكاس الشمس عليه مش مظبوطة، فبيجي لنا احنا وقت ربنا مش بيبان علينا خالص. ليه؟ ما انتش قريب منه كفاية، ما انتش مركز معاه، الخط مقطوع بينك وبين ربنا، فراح منك الجمال. لأن الجمال مش أصيل فينا، الجمال أصيل في ربنا. إحنا جمالنا منه هو. أي جمال فينا هو عبارة عن نعمة ربنا علينا. أي صفة حلوة في أي واحد فيكم هي أساسا صفة في ربنا، فربنا بروحه القدوس كده يبرز هذه الصفة عليك. يبقى الصفة التانية في العروس جميلة كالقمر، تنبهنا لفكرة يا ترى نور ربنا باين عليك ولا لا. يرى الناس أعمالكم فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.

يعني الناس اللي ما تعرفش ربنا تقدر تشوف ربنا في وشك، مفروض كده. الناس ما تعرفش ربنا كتير، وبيقعدوا النهاردة يتفلسفوا يقولوا ما فيش ربنا ومين ربنا، ما هم غلابة. طب هيعرفوا ازاي؟ ما عاوزين حد ينور لهم. مين ينور دلوقتي؟ المرايات دي كلها، الأقمار اللي ربنا حطتها عشان تعكس نوره للدنيا كلها. ثالث صفة، طاهرة كالشمس. الشمس من جوه حارة جدا، سخنة جدا، محدش يقدر يدخلها، نار، والنار تحرق أي حاجة، فما تسيبش حاجة وحشة أبدا. والشمس دايما إشارة لشمس البر اللي قال عنها الكتاب: تأتي شمس البر والشفاء في أجنحتها، تشرق شمس البر، يعني المسيح يشرق على البشرية والشفاء في جناحاته، يعني نوره يشفي كل نفس من كل حاجة وحشة. احنا هنا التشبه بالمسيح، طاهرة كالشمس. احنا بنبص على الشمس ما نقدرش نطيل النظر في الشمس، عينينا توجعنا. انما ايه، احنا حياتنا وجهادنا ان احنا نتشبه بطهارة ونقاوة ربنا يسوع له المجد. والطهارة والنقاوة مرتبطة بايه؟ بالنار، بالنار، بالحرارة. الشخص الحار في الروح طاهر نقي كالشمس، لأنه حار في الروح. في فرق بين واحد حار واحد بارد واحد فاتر. الحار سخن، يعني يصلي بحرارة، يخدم بحرارة، يحب الناس بحرارة، ينشغل بالإنجيل بحرارة، يسبح بحرارة، كل حاجة عنده فيها سخونة كده. البارد ده ما بيصليش خالص ولا بيقرأ ولا بيخدم. طب والفاتر يعمل كل اللي قلناه بس بدون حرارة. عشان كده الكتاب ربنا يسوع قال الأسقف اللي في رؤية 3: ليتك كنت باردا أو حارا ولكنك فاتر، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. طب يا رب هو مش حار، لكن كمان ليتك كنت باردا. إيه ده؟ يعني البارد أحسن من الحار؟ من الفاتر؟ البارد عارف أنه بارد، البارد بعيد، فهيجي اليوم اللي قلبه يوجعه ويقول كفاية، كفاية برود، كفاية تلج، عاوز أرجع لربنا. إنما الفاتر يظن أنه حار، هذه المشكلة. اللي موجود جوه الكنيسة بيصلي مخدر ضميره، ما أنا بصلي يا عم، دي مش صلاة. الصلاة الحقيقية اللي تفرح ربنا صلاة بحرارة، والخدمة الحقيقية خدمة بحرارة. خليك طاهر كالشمس، ربنا يسوع له المجد، كالشمس حار، خليك حار في الروح. الحرارة دي تيجي بإيه؟ تيجي بالتوبة أساسا. الحرارة في الفكر الأرثوذكسي مصدرها التوبة المستمر، كل ما تتوب كل ما تسخن. اللي بيبطل توبة بيبرد، فيبقى فاتر، يبقى فريسي، يبقى منظر تقوى، يبقى ينكر قوته، يبقى بعيد كل البعد عن منظر الشمس. إنما اللي عايش بيتوب على طول ده سخن، يراجع نفسه على طول، يقف مكسوف قدام ربنا يصرخ طالب الرحمة، عاوز يتغير يتغير يتغير، ما بيقفش عند حد، ينسى ما هو وراء ويمتد إلى ما هو قدام، يسعى نحو الغرض، ده سخن. بولس الرسول كان حار في الروح، لأنه كان بيقول أنا أركض لكي أنال، أنا لم أصل إلى شيء لسه، ولكني أسعى لعلي أدرك. الصفة الرابعة، مرهبة كجيش. طبعا كل الأوصاف دي تؤكد أن الموضوع كله روحي، ما هواش جسداني زي ما غير المؤمنين ممكن يفهموه، لأنه صعب أن عريس يوصف عروسته يقول لها أنت زي الجيش، مرهبة كجيش. إنما ربنا يسوع يوصف النفس البشرية المنتصرة الحارة الجميلة اللي بتعكس نور ربنا، المشرقة المستنيرة، يقول لها أنت بقيتي مرهبة كجيش. مرهبة لمين؟ للشياطين طبعا، للخطايا. القديسين مرعبين للشياطين بقوة ربنا. تفتكروا أولاد سكاوة، واحد اسمه سكاوة كان راجل يهودي، وولاده لقوا الحكاية لذيذة، بولس يمشي في كل حتة يقول باسم يسوع الناصري ويعمل معجزاته، بقى له سمعة، فعجبتهم الشغلانة دي وافتكروها شغلانة سهلة، فراحوا مسكوا واحد عليه روح شرير
وحبوا يجربوا، قالوا له باسم يسوع المسيح الذي يكرز به بولس، بس احنا ما نعرفوش، بس عشان تبقى انت يعني متأكد من الاسم بتاع بولس. فالرجل اللي عليه روح شرير بقى قال لهم ايه، الشيطان نطق وقال لهم يسوع انا اعرفه وبولس انا اعلمه، اما انتم فمن انتم؟ ووثب عليهم وضربهم. ليه؟ لانه الشياطين بتقول زي ما احنا عارفين قوة ربنا يسوع له المجد، عارفين قوة بولس لانه مرهب كجيش، عارفينه. هو لما بيقول الكلمة بتاعتكم دي احنا بنترعب، انما انتوا تطلعوا مين؟ انتوا ما تجوش في حاجة، مرهبة كجيش. الشخص المسيحي الحلم مزعج للشياطين، لان الشياطين بيعملوا له مليون حساب. ليه؟ لانه المسيح ساكن فيه، لأنه قوة ربنا فيه، لأنه شبه المسيح له المجد، مش لأنه هو لوحده حاجة. هو نفسه بولس يقول أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه، لكن طبعا في قوة روحية، قوة جبار مرهبة كجيش بألوية لواءات، يعني جيش ضخم. أنت لوحدك تبقى جيش ضخم منين يعني؟ إزاي؟ أيوة طبعا بنعمة ربنا كده. يعني عبر كل العصور كل الأنبياء والرسل والقديسين والأبرار مرهبين كجيش. واحد زي إيليا النبي لما إليشع كان بيودعه وهو طالع كده في مركبة نارية، يقول له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. يعني إحنا كل الجيش ما يجيش فيك حاجة، أنت لوحدك بجيش هتسيبنا وتروح فين؟ يا مركبة إسرائيل وفرسانها. والعجيب ان الدور الايام وإليشع وهو بيموت يجي الملك ساعتها يركع تحت رجليه كده ويقول له يا ابي يا ابي يا مركبه اسرائيل وفرسان، يقول له نفس التعبير، يقول له خدت روح ابوك بالضعف كمان وصرت قوه هذا الشعب. منين شخص يبقى بشعب كامل؟ طبعا مرهب كجيش. لما تبقى انت مليان بنعمه ربنا انت بتحمي، بتشارك في حمى الكنيسة، انت مرعب لمملكة الشر كلها. انت بتستقل بروحك ليه؟ انت تبقى منور زي الشمس وجميل زي القمر، وكمان مرهب او مرعب كجيش بألوية. كل القديسين كانوا كده، لان ربنا اعطانا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا يضركم شيء. نزلت الى جنة الجوز، الجوز اللي هو النطس واللي هي اللوز والجوز والحاجات، لأنظر إلى خضر الوادي ولأنظر هل أقعل الكرم هل نور الرمان. يعني إيه ده؟ كلام مين ده؟ ده كلام العريس. العريس بيقول جال معاد أنزل بقى أشوف إيه الحديقة الحلوة بتاعتي، الجنة بتاعتي اللي قال عليها قبل كده جنة مغلقة، يا ترى الثمر طلع ولا لأ. في معاد بيجي في العريس مسيح له المجد ينزل، ينزل يعني ايه؟ يجي يقول لك تعالى بقى لما زورك النهاردة، وقد تكون الزيارة دي معناها اخر العمر. يقول لك هل اقعل الكرم؟ يعني انا زرعت كرمة جوه قلبك من زمان، تقلت بقى كده وبقت فيها كروم حلوة، هلاقي حاجة ادوقها؟ هفرح بتعبي معاك طول السنين ولا تعبي رايح علي؟ هل نور الرمان؟ الرمان ينور يعني ايه؟ يعني يستوي ويبقى شكله حلو. انواع الثمار، ثمر الروح، محبه، فرح، سلام. ها بعد السنين دي كلها انا هنزل اشوف، هنزل اتفرج. العريس بيقول كده هجي لك زياره واشوف عندك قد ايه محبه، عندك قد ايه سلام بعد العشره دي كلها، طول انا، تواضع، وداعة، إيمان، تعفف، كل الحاجات الحلوة دي هي دي الثمار. فبيقول نزلت إلى جنة اللوز أو الجوز. الجوز ده له ذكر عندنا في العهد القديم، أظن جاء ذكرها برضو في النشيد قبل كده، لما الجماعة اليهود اتخانقوا مع موسى وهارون وقالوا اشمعنا يعني بيت موسى وهارون دول اللي ربنا مختارهم، ما احنا كلنا بتوع ربنا، واشمعنا هارون يبقى رئيس كهنة، ما كلنا نبقى كهنة. وربنا صعب عليه وشد على الناس اللي قالوا كده، وبعدين ربنا بحكمته العالية طبعا قال لهم طب خلاص هاتوا عصاية شيخ كل سبط، عصاية نشوة بتاعت رئيس كل سبط.

ونبيتهم قدام تابوت العهد ونشوف مين يختار. انا هقول لكم ان هارون ده ما عملش نفسه رئيس كهنه ولا موسى عمل اخوه رئيس كهنه. موضوع اكبر من كده. انا اللي اخترت بيته ال 12 عصايه. بعد شويه لو ايه عصايه هارون افرخت. يعني ايه افرخت؟ يعني طلعت اغصان جوز، اغصان من هذا النوع اللي هي الحاجات اللوز والجوز والحاجات دي. وصارت العصايه دي شهاده ان الله هو الذي يختار كهنته. ربنا هو اللي بيختار كهنته مش البشر مهما كان. ربنا يختار رؤساء شعبه مهما حصل. الله هو اللي بيختار مهما اجتهد الناس. فهنا بيقول نزلت إلى جنة الجوز. يعني إيه؟ هذا الإثمار الجوز واللوز اللي طلع ده بمعجزة إشارة إلى نعمة الله العاملة في كل شخص ناشف. بس إيه؟ يحط نفسه كده قدام تابوت العهد، قدام مذبح ربنا. يعني إحنا بنيجي قدام المذبح ناشفين بصراحة، عصايا ناشف، الموت فينا، الخطية فينا، الضعف فينا. إنما بنبقى يعني نقعد قدام المذبح كده، يا رب غيرنا، يا رب طلع مننا حاجة حلوة، يا رب قادر تعمل معجزة وتفرخ فينا أغصان الحياة. يوم ربنا يمد إيده مع المتواضعين وتبقى جنة لوز. برضو في أرميا واحد ربنا حب يعزي أرميا النبي. فأول رؤية شافها أرميا النبي هو شاب صغير، أول رؤية شاف، قال له ماذا أنت رائن يا أرميا؟ قال له إني رائن قضيب لوز. قال له خلاص يا حبيبي أنا ساهر على كلمتي لأجريها. ده معنى الرؤية. قال له أنا شايف يدوب غصن لوز كده طالع من الأرض ناشفة، مش عارف طلع إزاي. قال له شفت وسط الأرض الناشفة اللي ما فيهاش حتى مية ولا فيها زرع، أنا سهران، أنا أعرف أطلع الحلو من الوحش، أنا أعمل المعجزة، أنا اللي يجي لي ناشف زي العصاية أطلع منه فروخ. فربنا هنا بيعزينا أنه مهما كان ضعفنا إذا حطيت نفسك قدام ربنا بالتضاع وبانكسار وتقول له يا رب الحق طلع مني ثمر عدلة قبل ما يخلص العمر، يعني نزلت إلى جنة اللوز أو الجوز لأنظر إلى خضر الوادي. إيه خضر الوادي؟ دايما الوادي حتة كده واطية. فالوادي في الفكر الروحي إشارة دايما للتواضع، والمرتفعات والجبال إشارة لإيه؟ للكبرياء. دايما الاتنين عكس بعض. الوادي يعني الغلبان اللي موطي رأسه اللي يعني غلبان في روحه، والكبرياء يرمز ليه بالمرتفعات والجبال. عشان كده تلاحظوا عبدة الأوثان كانوا يحطوا التماثيل على الجبال والمرتفعات. إنما الوديان الصحيقة إشارة إلى النفوس المنصحقة، النفس المنكسرة اللي مكسور قدام ربنا يقول له يا رب أنا مريض وغلبان فيش حاجة عدلة. نزلت لأنظر إلى خضر الوادي. الخضرة تبتدي في الوادي. يعني إيه؟ يعني الوادي الصحيق ده هو اللي جمع مية. المية لو نزلت على جبل تتزحلق ما تقعدش، إنما الوادي يحوش مية، فلما يحوش مية يخضر بسرعة. كل نفس منكسرة متواضعة تشرب مية ربنا بسهولة فتخضر بسرعة. الخضرة رمز للغنى الروحي، للحياة الروحية الناجحة، للفرح بربنا. الواحد قلبه بيتغير بسرعة. ده امتى؟ لما يكون وادي فيقول انا نزلت. عشان كده كلمة نزلت يعني بينزل لتحت، انما الجبل ده يطلعوا له لفوق. نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي ولأنظر هل أقع على الكرم. ابتدي بقى يمشي على ثمرة ثمرة كده. شوف بقى لما ربنا يمسكك كده يقول لك قل لي أخبار المحبة معاك إيه؟ بتحب مراتك وعيالك وناسك والناس اللي حواليك زي ما أنا بتحبهم؟ تقول له لا يا رب لسه بدري قوي، أنا بزعل وبدين وبتخانق وبيصعب عليا وبقعد أقول عمل وسو. وبعدين بقى إحنا عاوزين الكرم يقعل يعني يملى شوية. طيب خلينا في الرمان، قل لي أخبار الفرح إيه؟ فرحان على طول إن أنا معاك؟ لا يا رب ولا واخد بالي من الحتة دي، أنا أغلب اليوم متعفرت ومتضايق ومتعكنن ولا كأنك موجود خالص. وبعدين نور الرمان ولا ما نورش؟ لسه بدري. طب أخبار التين إيه؟ طول الأناة عندك؟ طول الأناة؟ لسه يا رب لسه بدري، بتنرفز من أقل حاجة وخل إيديا
بعدين لما ينزل ربنا ويتمشى يطلع كده مش ولاقي ولا ثمرة، ما فيش ثمر. فين المحبة؟ فين الفرح؟ فين السلام؟ فين طول الأناة؟ فين الوداعة؟ فين التعفف؟ فين الصبر؟ فين الحاجات بتاعت ربنا الحلم؟ لأنظر هل أقع على الكرم، هل نور الرمان، إنما بقى العروسة دي لا دي مستوية بقى العروسة الحلم.

قوم شريف، قوم شريف دي لها اسم عندهم اسمه عميناداب، يعني الكلمة بالعبري. المهم المقصود بيها ببساطة أن العروسة لما امتحنها عرسها في السمر لقت أنها اترقت وأصبحت ضمن الشرفاء العظماء الكرماء. يعني إيه؟ لم أشعر وإلا وجدت نفسي بين مركبات قوم شريف. خلي بالكم من لم أشعر دي، ممكن يحصل تغيير في حياتك أنت ما تحسوش، وتفضل تقول يا رب بس لو عدت بالسماء أنا مستهلش، مهما حصل أنا مستهلش أدخل السماء. وبعدين ربنا يفرحك وتدخل السماء وتكتشف أنك أنت انضميت لقديسين وأبرار وبين مركبات قوم شريف. لم تشعر، أنت ما وصلتش لكده، أنت في ذهنك أبعد ما تكون عن الجماعة دول، القوم دول. إنما ربنا من نعمته يرقيك ترقية عالية قوي عند خروجك من الجسد، يقول لك لا، اللي أنت مش شايفه أنا شايفه، في ثمر حلو حصل، في كرم وفي رمان وفي حاجات حلوة أنت مدرتش بيها. فالنفس تكتشف أن ربنا محضر لها مكان ضخم جدا. لم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي، أتاري نفسي اللي بتجاهد دي، وأنا دايما بلومها وبقول لها أنت مقصرة ومش نافعة ومش فالحة وضيعت العمر ومش لحقين نعمل حاجة بين مركبات قوم شريف. يعني القديسين وهم على الأرض ما كانوش حاسين أن هم قديسين، قديسين وهم بيجاهدوا على الأرض ما كانوش بيعتبروا نفسهم أبرار، كانوا الآخر العمر يقولوا له هتدخلنا السماء رب، نفسنا ندخل السماء ما نستاهلش ندخل، كرحمتك يا رب لآخر العمر، هم قديسين. إنما لما النفس تخرج بقى من الجسد تكتشف هذا الاكتشاف العظيم العجيب، إن هذه النفس المجاهدة جعلت بين مركبات قوم شريف. المركبات دي تفكرنا بمركبة إيليا، بقيت بقى داخل على ناس كنت بتسمع عنهم، وماري جرجس وماري مرقس والشهداء والأبرار إيه اللي وصلنا للناس دول؟ أيوة نعمة ربنا، مش أنت عشت زي الوادي والدنيا خضرت وربنا عمل فيك اللي بيعمله في الجوز واللوز وبيثمر فيك من غير ما تحس، وتجعل في الآخر بين مركبات قوم شريف. ارجعي ارجعي يا شلميس، ارجعي ارجعي فننظر إليك. ايه ارجعي دي بقى؟ النداء ده ممكن يكون من ايه؟ عارفين لما نودع حد من الأبرار ونقول له ما تخليك معانا شوية نتمتع بيك، ممكن. وممكن تبقى بالعكس، ان الملائكة بيقولوا للنفس، شلميس دي على فكرة الاسم مؤنث سليمان، سليمان يعني سلام، شلميس او سلميس المؤنث بتاع الكلمة. فالنفس تعتبر خدت صفة السلام اللي في المسيح العريس وتحلت به، فشلميس إشارة إلى مدينة السلام، كل قلب شبع بسلام المسيح وبقى شبه المسيح باسمه شلميس أو سلميس. فهنا إيه؟ ينتمي لسليمان، لأن سليمان كان بيحط نفسه مطرح العريس بالروح، يعني عاوز يقول مش هو طبعا العريس لأنه مليان أخطاء، لكن كان كملك بيشاور على المسيح الحقيقي الملك الحقيقي. فالملائكة تقول للنفس الحلوة المستوية دي ارجعي، كفاية عليك، كفاية عليك عيشة في الدنيا، ارجعي لنا. واحد يقول طب ترجع ولا تروح؟ الرجوع يعني كانت طالعة من السماء، طب ما احنا طالعين من السماء، مش احنا اتولدنا من فوق؟ مش احنا اساسا قوم سماويين؟ ولا الروح القدس اللي فينا ده ايه؟ مش بتاع السماء؟ ولا الجسد والدم اللي بناكله ده ايه؟ مش بتاع السماء؟ احنا بتوع السماء، فنرجع للسماء. فالملائكة يقولوا للنفس ارجعي لنا، ارجعي يا شلميس، ارجعي لنا، افرحي معانا، كفاياكي غربة في الدنيا، كفاياكي تعب في الدنيا، كفاياكي الجهاد بتاعك، ارجعي ارجعي يا شلميس، ارجعي ارجعي فننظر اليك. يلا تعالي لنا السماء نحتفل بيك، ندخلك بموكب جميل كده عوض جهادك وصبرك طول الايام. هذه المعنى الحلو. برضو ممكن يبقى الواحد بيقولها لنفسه، ارجع يا نفسي، ارجع يا نفسي، ارجع يا شلميس، يا من فقدت السلام، ارجعي لألا ينظرون إليك فلا يجدون فيك ثمرا. فاهمين المعنى؟ الواحد ممكن

يقول لنفسه كده، ارجعي يا نفس في حضن ربنا، كفاياك يتبهدلة، ارجعي بالتوبة، عشان اللي بيبصولك مش الناس دول، اللي بيبصولك ملايكة وقديسين، بلاش فضايح. الملايكة والقديسين بيبصوا عليك، صرنا منظرا للناس والملايكة. فطبعا الواحد هيتجمل قدام ملايكة وقديسين بإيه؟ شوية زينة خارجية لاش معنى، إنما الزينة الحقيقية التوبة والنقاوة والجهاد والصلاة. فارجعي، ارجعي لعقلك، ارجعي لتوبتك، ارجعي لجهادك، ارجعي لصبرك، ارجعي امسكي في عريسك، ارجعي يا شلميس، ارجعي فننظر إليك. يعني كأن السماء بتقول لكل نفس ارجع تاني لبيتك، بداش عيشة الابن الضال دي، فننظر إليك، الدنيا تنور بقى، ترجع البركة ويرجع السلام، وتبقى منظر حلو. إنما دلوقتي هنبص على إيه؟ وبعدين العريس أو العروس يرد يقولوا ماذا ترون في شلميس؟ شايفين فيها إيه دلوقتي؟ طبعا شلميس هنا عروسة حلوة، يعني مثل رقص صفين في الترجمة، مقصود بيها زي صفين جيش بيتحركوا. هنا كلمة رقص مش رقص قوي، هي مقصود بها ايه؟ عارفين المارش العسكري لما يبقوا صفين عساكر بيتحركوا في موكب عسكري. فماذا ترون في شلميس؟ يعني بيقول لهم انتوا رأيكوا ايه فيا دلوقتي؟ فايه جه الصوت الحلو يقول نرى فيك مثل رقص صفين، يعني صفين عساكر مصفوفين داخلين كده على السماء. ايه صفين العساكر؟ ده تشبيه للعروسة برضو، شلميس هي العروسة. النفس زي العسكري، النفس الحلوة تفضل طول حياتها جد ملتزمة، واخدها جد. العسكري دايما إشارة للجدية. معلمنا بولس يوصي ابنه تيموساوس في تيموساوس الثانية 2، يقول له اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح، ليس أحد وهو يتجند يرتبك في أعمال الحياة وهو يريد أن يرضي من جنده. يعني اللي واخدها جد ده زي العسكري، فكل يوم عد عليك عامل صف عساكر صف عساكر، فتلاقي الحياة في الآخر كده دخل على السماء صفين عساكر ملهمش آخر، دخلين كده بفرح على السماء. هي دي النفس، مجموعة الالتزامات والجهادات والجدية اللي كانت في حياة الواحد تجمل الإنسان في دخلته للسماء. صبرك في جهادك ضد الخطية، أصوامك الحارة، صلواتك الحلوة، دموعك، مطنياتك، عطاءاتك، عشورك، تعبك مع الناس، احتمالك للتجارب مثل رقص صفين داخل على السماء، موكب منتصر. شلميس السعيدة اللي داخلة السماء بتقول لها ارجعي ارجعي يا شلميس، ارجعي فننظر إليك. فيطلع الصوت يقول شايفين ايه في شلميس؟ يرد يقولوا شايفينها موكب عساكر منتصر، شايفينها داخلة السماء فرحانة منتصرة بتجاهد، وربنا بيكللها بإكليل السماء. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، بنت الكريم أو بنت الأمير في السبعينية. يعني إيه؟ سماها العريس بنت الملك أو بنت الأمير. النفس لما تحب ربنا قوي ما تبقاش مجرد بني آدم، لا، بني آدم دي في أحسن منها كتير قوي. إحنا بني آدمين، بس إحنا ربنا رقانا ودعانا نبقى أولاد الله. في واحد وقف عند بني آدم مش عاوز يطلع عن كده. يا حبيبي يا بني آدم، ربنا بيقول لك تعالى ابن تبقى ابن الله، تعالى تعالى هعملك ابني أنا مش ابن آدم. آدم ورثك الموت، أنا هورثك الأبدية. آدم اداك فساد، أنا هديك طهارة ونقاوة وقداس. آدم علمك الكره والأنانية، أنا هعلمك الحب والسلام. يا ابن الملك، يا بنت الملك. كل ما النفس تحب ربنا كل ما يبان الملوكية اللي فيها. احنا أولاد ملك، أولاد ملك، فمش مفروض نبص للدنيا كده كأننا محرومين ولا كأننا صغيرين ولا محتاجين، ولاد ملك. فهنا بيقول ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الملك. يعني إيه؟ الرجلين رمز برضو للسعي والمشي، معناها كل اللي ماشيين في الطريق الروحي، كل اللي بيسعوا يوصلوا السماء،
كل اللي مركزين في

مقابلة المسيح في الآخر، ما أجمل رجليهم، زي لما يتقال في أشعية وفي روميا، ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات، ما أجمل أقدامهم. حتى احنا في لغتنا المصرية نقول سلم رجليك عشان المشوار اللي عملته ده. كمان السماء بتقول كده، سلم رجليك على الجهاد والتعب اللي تعبته ده، سلم رجليك على المشوار اللي روحته عشان تفتقد إنسان ترجعه لربنا. ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات، ما أجمل رجليك. الرجلين كمان إشارة للتوبة. ليه؟ تلاحظوا المرأة الخاطية لما تابت جت عند رجلين المسيح، وهاتك يا دموعه وتبوس في رجليه، ولأن الرجلين تمشي في الدنيا تتوسخ أكتر حاجة، كانوا زمان عشان صنادل وبتاع، تلاقيها إيه أكتر حاجة عاوزة تتغسل كتير؟ الرجلين. وده اللي عمله المسيح ليلة صليبه لما غسل رجليهم. غسل الرجلين إشارة دايما لحياة التوبة والنقاوة. واحد بيغتسل كتير، واحد نظيف يحبش رجليه تتوسخ. التائب المنتظم في التوبة تقول له السماء إيه؟ ما أجمل رجليك يا نفس. يعني ربنا يحب النقاوة، يحب اللي مش مستحمل الفكرة الوحشة والكلمة الوحشة والنظرة الوحشة. فالسماء تقول له يا سلام رجليك حلوة نظيفة، تمشي خطوتين وبعدين تروح تغسلهم تاني عشان مش مستحمل أي حاجة من الدنيا. لما رجع الابن الضال رجع حافي، وعشان كده ضمن ما قال الأب قال إيه؟ قال هاتوا الحلة الأولى والبسوه واجعلوا حذاء في رجليه، لأنه جه حافي. كفاية عيشة الحفة، يعني كفاية الواحد ماشي في الدنيا يحك في الدنيا كده وياخد منها بقى الغضب والإدانة والفلوس والهم والغم ما هو ده واحد حافي لمؤاخذة. إنما ابن الملك لا، بينه وبين الأرض في نعل، يعني ما بيلمسش الأرض، ما بيلقطش من الدنيا الحاجات الوحشة اللي في الدنيا، مش ماشي حافي. فلما رجع بيت أبوه من علامات الملك وعلامات القبول وعلامات النصرة، هاتوا حذاء والبسوه، جعلوا حذاء في رجليه، لأن ابني هذا كان ميتا. لما كان حافي كان ميت، وعاش، عاش دلوقتي لما لبس نعل. لبس نعل إشارة أنه ارتفع فوق الأرضيات. فالعريس يقول للعروسة ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. يعني إيه؟ حلو لما الواحد يرتفع عن الأرضيات، يتسامى، يبقى مش عاوز يتوسخ في الدنيا أبدا. في كلام ما بيستحملوش، ما بيحبش يقول ولا يسمعه، في أماكن ما يقدرش يدخلها، بيخاف لأنه ما يحبش غير النظافة، متعود على النظافة، محتاج يغتسل كتير، والاغتسال الكتير التوبة المستمرة تحافظ عليه ابن الملك. عندنا مبدأ روحي مهم قوي، إن كانت المعمودية جعلتنا أولاد الله، التوبة تحفظنا كأولاد الله. المعمودية هي اللي خلقتنا خلقة جديدة، بقينا أولاد الملك. إنما عشان ندوم في النعمة دي محتاجين إيه؟ نغتسل دائما. فالتوبة تكمل المعمودية. فمش كل واحد اتعمد هيفضل ابن الملك، لا، الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. الانقياد بروح الله يعني الروح القدس يقول لك بلاش دي، ارجع عندي، توب عندي. يبقى هنا الروح القدس بيبكتك ويخليك تتوب على طول عشان يحافظ عليك ابن الملك. أو بنت الكريم برضو، أو نفس المعنى في العبرية، يعني ربنا كريم، فالإنسان الروحاني كريم، الإنسان التقي كريم، لأنه بيبص لأبوه السماوي يلاقي آخر كرم، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار، ربنا خيره كتير قوي، يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. وبالتالي اللي بيقرب من ربنا بيتشبه بربنا، بيبقى حلو زي ربنا في كرمه. فتلاقيه كلامه كريم وإيده فرطة، إيده كده سخية، وسلوكه كله سخاء وكله كرم مع كل الناس، ما يحسبش كده بالوحدة وما يدقش، وكريم غني. ما هو الغني دايما، الغني الحلو دايما يبقى كريم. إنما أحيانا يرتبط البخل أحيانا بأن الواحد ما عندوش، لكن احنا أولاد ربنا عندنا كتير، عندنا حب ملوش آخر من ربنا. ليه نقطر على الناس في الحب؟ ما تدي، ما انت بتاخد ببلاش، انت بتاخد كتير، انت ابن الكريم.
فخليك كده.

يستخي لأنه مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صنع. دوائر الفخذين في الترجمة السبعينية مفاصل الفخذين مثل سلاسل الذهب في السبعينية كده. مقصود بها إيه؟ عضلات الفخذ هي اللي بتشيل الإنسان وهي أساس الحركة. وأنا أفكركم مثلا أن لما ربنا يسوع له المجد التقى بيعقوب في ليلة وصارعه يعقوب حتى الفجر وكان بيقول له لن أطلقك لن أتركك حتى تباركني. ضربوا على حق فخده وخلاه يعرج. ليه؟ يعقوب كان بيتكل على عضلات رجليه يعمل العملة من دول ويجري، يضحك على عيسو ويجري، يضحك على لبان ويجري، ياخد اللي فيه النصيب ويجري. كانت حركات كده، ما كانش طبعا مستقيم يعقوب في الأول. فربنا لما لمس حق فخده قال له بص الجري بتاع زمان ده مش عاوزينه تاني، سرقة أخوك وأبوك وخالك لا لا كفاياك يعقوب دي، أنت هتبقى إسرائيل، هتبقى رجل الله، أنت شفتني ومسكت فيا، سيبك بقى من الحاجات دي، أنا هديك فخذ جديد لا للجري لكن للسجود. أنا مش عاوزك تجري من حد ولا تخاف من حد لأنك مش هتغلط تاني الأخطاء دي، مش هسيبك، إنما أنا عاوزك تتعلم كيف تسجد، عاوز رجلين جديدة، عاوز مفاصل جديدة تخليك تعرف تسجد خشوع قدام ربنا. فهنا دوائر فخذيك مثل الحلية أو مثل السلاسل، يعني مفاصل رجليك اللي بتشيلك عشان تسجد أمام ربنا زي سلاسل الذهب عند ربنا. معنى جميل، معنى جميل أن ربنا بيبص على كل مطانية، كل سجدة، كل خشوع، كل تذلل. بدل ما تجري في الدنيا وتتعب برجليك عشان تجيب فلوس ولا تسرق فلان وتاخد من فلان، لا، موضوع اختلف، حتى لو بتعرك إنما صرت رجل الله. فالفخذين دلوقتي إشارة إلى إيه؟ إلى السعي الروحي مش السعي الجسدي. آية تانية توضح المعنى تقول إيه؟ الرب لا يصر بساقي الرجل لكن يصر الرب خائفي. طب إيه اللي مش عاجبك يا رب في رجلين الرجالة؟ يعني أصل كان زمان الحروب جزء منها ساقي الرجل، المشاة الفرسان رجليهم قوية عشان يعرفوا يجروا جامد ويحاربوا بيها. لا، ربنا مش محتاج الحروب العادية دي، مش محتاج القوة البشرية، مش محتاج الإمكانيات الطبيعية، محتاج الخشوع والخضوع والسجود، محتاج التقوى الداخلية. فهنا المفاصل تقدست بالعبادة. فمفاصل فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صناع، يعني الحلي دي ممكن تبقى أي كروتة وممكن تبقى إيه؟ صنعة صائغ، صناع، فنان. فربنا عامل التركيبة الداخلية بتاعت الواحد بفن عشان كل شعور حلو يبقى معمول من إيد ربنا، وكل سجدة وكل عبادة وكل تعب في الخدمة وكل خطوة في الطريق الروحي تبقى من إيد ربنا. إذا أخذ المعنى على الكنيسة، المفاصل في آية جميلة في أفسس 4 بتحكي أن الكنيسة دي عاملة زي الجسم البني آدم اللي متركب على بعضه بمفاصل بمؤازرة كل عضو مع الآخر. يعني إيه؟ تلاحظوا إيه؟ المفاصل لما بنيجي نحرك أي مفصل في إيدينا، المفاصل عادة لو ما فيهاش مرض تتحرك بانسيابية غريبة جدا، يعني أنت بتحرك إيديك ورجليك مش بتاخد بالك، إنما ده شغلانة عشان تحرك مفصلين على بعض. شغلانة في الحقيقة لما تدرسها تلاقي إنها حاجة كبيرة قوي، وبين المفاصل فيه في سائل خفيف كده، ولو مش موجود تلاقي المفاصل تحك في بعض وتروح للدكتور وتبقى شغلانة. فهنا المفاصل معناها إيه؟ إن كلنا بنتحرك في جو من الحب بانسجام. الحب يخلينا كلنا كل واحد في الكنيسة له دور بيكمل أخوه، زي المفاصل لما تتحرك بمنتهى الإنسابية فنعمل شغل حلو قوي ما يعرفش واحد لوحده يعمله أبدا، لأن أي مفصل في عظمتين على الأقل، أي مفصل حاجتين بيتحركوا على بعض. فهنا الكنيسة ما ينفعش يبقى شخص، الكنيسة لازم تبقى كل الناس وكلنا في جو من المحبة، كل واحد يعمل اللي يقدر عليه والمحبة تستر ونكمل بعض وفي الآخر نشيل الشيلة.
تبقى ايه الفخدين الكنيسه ماشيه برجلين قويه، لان كلنا كمفاصل مع بعض صنعت صانع. يعني ايه؟ ربنا فنان لما يحط في الكنيسه اللي يعلم واللي يدبر واللي يصلي واللي كل واحد له دور. سرتك كاس مدوره لا يعوزها شراب ممزوج. ايه السره دي؟ السره انتوا عارفين في الطفل بتبقى الحبل السري اللي بينه وبين امه، وكلنا لنا أمهات، يعني كلنا أولاد الجسد في الأول، بس لما الواحد بيتولد بتتقطع الحبل السري عشان إيه؟ ينفصل عن أمه. فالسرة هنا إشارة لانفصال الإنسان عن أمه الطبيعية. طبعا دي لها معنى روحي. إيه المعنى الروحي؟ أنه بقدر انفصالك عن البشر ما بقتش إنسان عادي، ما بقتش بتعمل زي ما الناس بتعمل، الحبل السري اتقطع، انت مستقل. تبقى ايه؟ هذا الانفصال عن شكل العالم جميل في عينين ربنا. لا تشاكلوا هذا الدهر، ما تاخدش شكل الدنيا دي، انت الحبل السري اتقطع، انت بقيت ابن لله، ابن الكنيسة، ابن السماء، فما تبصش على الناس. ما عادتش امك هي البشرية، النهاردة أمك هي الحياة الأبدية، هي السماء والكنيسة. فهنا سرتك كأس مدورة لا يعوذها شراب ممزوج. هذا الفنان سليمان بالروح القدس بيقول إيه؟ ما عادش الواحد بياخد شراب ممزوج شوية من ربنا وشوية من الدنيا، إنما هو كأس مدورة بيستقبل شراب غير ممزوج. يعني إيه؟ يعني اللي بيغذي انفصالك عن الأرض هو شبعك بالسماء. انت لا تقبل شراب ممزوج. في ناس تحب ايه؟ ساعة لقلبك وساعة لربك، نمشي شوية مع ربنا ونمشي في الدنيا برضو زي ما الدنيا تشوف. لا، مش هينفع كده. هذا المزج والخلط ده ما يمشيش مع واحد انفصل عن العالم. اللي قطع بينه وبين الدنيا ما بيشربش شراب ممزوج، يحب الشراب النقي، يحب بس يعيش شبه ربنا مش شبه الدنيا. فسرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. يعني أنت بيجي لك وقت تقول كفاية بعمل زي الناس، كفاية أجري ورا الفلوس زي الناس، كفاية أكره وأحقد وأحسد وأغضب، كفاية المسجد أروح أصلي وبعدين أغضب، أنا عاوز أصلي بس مش عاوز أغضب، عاوز لما أقرأ الإنجيل أشبع، مش مهم أي أكل بعد كده، مفيش شراب ممزوج. فكأسك سرتك كأس مدورة، يعني عمال يتلقى من الشراب الإلهي، إنما ليس فيه مزج بشراب الدنيا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.

وتطبيقاته، فطلع لربنا المزيد في حبه للإنسان. ودفعني إلى الماضي، فلقي شعب بني إسرائيل لما دخل في الضيقة وأخرجه الله على يد موسى النبي، العطية اللي ادها له أن ظهر كما لو كان راكبا على الشاربين. وكان الله يتجلى لشعبه بصور كثيرة، ظهر في شكل

الضباط لما سلم الشريعة، وكان بيظهر لموسى هو في الخيمة بين الشاربين اللي فوق غطاء تابوت العهد، وكان أيضا يتجلى أو يظهر على شكل سحابة في النهار تظللهم وعمود من النار يضيء إليهم أو لهم بالليل. داود اعتبر ان الخبرة القديمة اللي عاشها موسى النبي هي خبرته اليومية، كل ما يدخل صديقة يقول له يا ربي في عرضك اظهر لي وجهك او انر لي وجهك، الى ان جاء السيد المسيح وزي ما بيقول المرتل داود طقطق السماوات ونزل، طقطق السماوات ونزل والضباب تحت قدميه. ايه يعني طقطق السماء ونزل والضباب تحت قدميك؟ لما الانسان يعيش في ضيقه شديده ربنا يقول له ما تخافش، انا عارف انك انت ما تقدرش تجيني لكن انا اقدر اجيلك. لما يقول طقطق السماوات ونزل يبقى ربنا بيقول لكل نفس بشريه بقول لها انا عارف انك في وقت الالام ما تقدرش ترتفع الي لكن انا ممكن انزل اليك، انزل اليك واسلي الضباب تحت قدمي. نزل رب المجد يسوع للبشريه المتالمه الساقطه، وكانه كان مغلفا بغلاف من الضباب. يقول معلمنا بولس الرسول لو عرفوا الرب المجد لما طلبوه، كانه في غلاف كده مغلف حواليه مش قادرين يتطلعوا الى بهاء مجد المسيح. لكن رب المجد اخذ ثلاثه من تلاميذه يعقوب وبطرس ويوحنا وطلع بيهم على الجبل واعلن ذاته شال الضباب ده وكشف ليهم من بهاء مجده على قد ما يقدروا يستحملوا، لدرجة ان بطرس الرسول قال له يا رب جيد ان نكون ها هنا. التجلي بالنسبة لنا مش مجرد ان انا امسك الكتاب المقدس واتأمل فيه، لكن التجلي ان انا ادخل تحت المعصرة وانا جوه المعصرة يبتدي ربنا يتجلى في حياتي واقول صحيح طقطق السماوات ونزل والضباب تحت قدميك. مش هتقدر تشوف ربنا وانت بتتدلع وانت بتاكل وتشرب وتتفسح وتنبسط وتهيص، لكن هتشوف ربنا الحلو وانت جوه اتون النار، وانت في وسط الضيقه، وانت في وسط الالم، لدرجة ان الالم يتحول الى حالة تجلي. ما تستغربش من الكلام ده لانه عرفنا الانجيل ان لما جه موسى وايليا اثناء التجلي كان يتحدثان معه في الامور المزمع انها تحصل. ايه الامور المزمع ده؟ كان فضل ايام قليلة ويدخل تحت الصليب، وكأن الموضوع اللي كان شاغل موسى وإيليا وهما على الجبل مع المسيح هي آلام المسيح أو صلب المسيح أو دفن المسيح وقيامته وصعوده إلى السماء. مسيحيتنا أحبائي خبرة حياة، عايز تذوق التجلي مش من الكتب ولا من التأملات الفكرية، لكن عايز تذوق التجلي انزل الى الصليب او ارتفع مع المسيح على الصليب، قل له انا يا ربي مستعد ادخل في الفوضقة بتاعت الالام، وحينما اجتاز الالام يتجلى مسيحي في داخلي. موضوع التجلي موضوع سحب قلوب الثلاث تلاميذ. معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى كان موضوعها الرئيسي هو الألم، لأنه بيكتب إلى الذين في الشتات اللي تشتت

عارف الناس بتوع العراق والكويت دول لما يجي واحد سايب بيته وفلوسه وممتلكاته وكل ما يملكه وكل اللي حوشه في 20 سنة ولا 15 سنة ويطلع كده مش لاقي حتى العربية يجي بيها، وبعدين تسأله تقول له ايه رأيك في الدنيا دي؟ يقول لك أصله اللي ايده في المية غير اللي ايده في النار. انا اعرف ايه يعني الضيق، ايه يعني الشتات. معلمنا بطرس الرسول كتب لناس من هذا الصنف للذين في الشتات في بنطس وغلاطيا وكيلكية الى اخره. طب هتكلمهم عن ايه بطرس وهم وسط الضيق وهم مشتتين وفقدوا ممتلكاتهم وعائلاتهم وظروفهم وبلدهم؟ قال اكلمهم عن المجد الاسنى. مجد ايه؟ قال اللي انا شفته واختبرته لما كنت مع المسيح على جبل طابور. يا بطرس حبيبي كلمهم عن الواقع، دول ناس مشتتين طردوا من بلادهم، دول ناس لا يملكوا شيء، دول ناس الدنيا سودت ثانيهم. لا انا كنت زيهم، لكن اللي طلع مع المسيح وارتفع على جبل التجلي عرف ايه معنى تجلي المسيح في وسط الآلام، ولذلك تكلم بكل قوة عن المجد الأسنى أو الأعظم. ده بطرس اللي داق التجلي. أيضا نسأل يوحنا الحبيب نقول له إيه رأيك يا يوحنا في التجلي؟ يقول رأينا مجده مثل مجد كما لوحيد لدى الأبيه. مش عارف أكلمكم أكثر من أقول إنه هو الابن الوحيد الجنس لدى الآب، اكتشفناه على جبل طابور. كل يوم بنسمع أخبار صعبة وكلنا بنئن من أجل إخواتنا الموجودين في الكويت أو الموجودين في العراق، لكن وسط هذا الأنين وسط هذا الضيق وسط هذه المرارة عينينا ترتفع إلى مسيحنا القادر أن يرفع الكل إلى المجد الأسنى. ما بنساش الفترة اللي عشناها في داخل الزنزانة، كان يمكن كل الناس الآن دول فين، لكن صدقوني ما شفناش فترات مليانة سلام. ما ننكرش إن في فترات دي عدت لقلقنا أحيانا وده الضعف بتاعنا من جهة الكنيسة أو ظروفها، لكن في فترات طويلة كان الفرح الداخلي أعظم بكثير من الظروف الخارجية. أنا أشعر أن الناس الموجودين أيضا في الكويت أو في العراق ولادنا اللي هناك بلا شك أن ربنا مش هيسيبهم تحت الضيق، ولا بد أن الله يتجلى في حياتهم ويعطيهم من السلام الفائق. ولما هييجوا يقولوا مالكم كنتوا قلقانين علينا ليه؟ ده احنا اللي كنا جوه النار كنا في منتهى السلام وفي منتهى السعادة. الوقت قريب، الوقت قريب، او انها الساعة الاخيرة. الوقت بيجري، من يدري هنعيش قد ايه؟ من يدري متى يأتي رب المجد يسوع؟ في الصباح، في الليل، في نصف الليل عند صياح الديك؟ فاضل سنوات، فاضل أسابيع، فاضل شهور؟ احنا كل اللي نعرفه انه جاي، ولا بد ان احنا نستعد لمجيئه. والاستعداد مش بالكلام، لكن الاستعداد ان احنا ننطلق مع الثلاثة التلاميذ على جبل طابور. كل ما الواحد يطلع على الجبل ويرتفع على القمم العالية يبص كده للعالم يلاقيه تافه. العالم بكل ما فيه يبقى تافه جدا لما نطلع على الجبل العالي. حط ايديك في ايديك مسيحك وقول له ممكن تاخدني معاك على الجبل العالي، وكل ما يرتفع بيك الى فوق

تستشف العالم. انا عايز اتخيل انسان عايش مثلا في قمر صناعي بالعين المجردة لا يرى شيء، يمكن الارض كلها انا معرفش لكن غالبا تبقى حجم الكورة، وربما ببعض الاجهزة يشوف بعض البحار او المحيطات في احجام صغيرة اوي. ده اذا كان الواحد يطلع على قمر صناعي يدخل في مركبة فضائية، اما لو الانسان يدخل في مركبة الله وينطلق بالتجلي يشوف العالم قد ايه، يبص كده يلاقي واحد زعلان لان ضاعت فلوس، يبص كده ايه الغلبان ده، فلوس ايه اللي خايف عليه، فلوس ايه اللي خايف عليه، ده ينفد بجلده يطلع يتقابل مع ربنا ويعيش معاه الى الابد. تخيل معايا كده لو واحد في اثناء مشكله الكويت دي وبعدين لقي مجال انه يخرج من البلد، هل تفكروا انه يرجع تاني يدور على فلوسه اللي في البيت ولا مش ممكن، ولا كل ما يملكه يقول لك حياتي افضل من كل ما املكه. عشان كده بيقول رب المجد يسوع ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. طول ما انت طالع مع ربنا على الجبل قيمة العالم تصغر جدا في عينيك، لدرجة انه يجي وقت تلاقي كل العالم ده زي ما قال احسب كل شيء نفاية لكي اربح المسيح. تنطلق على جبل الوصية، على جبل كلمة الله، يقول رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض. تمسك إنجيلك وتقول يا ربي ممكن ترفع قلبي لفوق. يجي واحد يقول لك يا ابونا أنا تعبان. ليه يا حبيبي؟ الدنيا واكلاني، العالم شاغلني، حتى في القداس مش قادر أركز في ربنا، حتى أحيانا أثناء التناول، حتى وانا بعمل مطانيات وانا بصلي، حتى وانا بقرا في انجيلي في تشتيت في الفكر. اصلك يا حبيبي قاعد عند اسفل الجبل، لكن لو كنت تصعد مع مسيحك على الجبل فكرك يبقى مشغول بربنا، وترى بهاء الله ومجده، ولا تشتاق ان تعود الى وحل هذا العالم وتبص للعالم اسفه ما يكون. اذا واحد قال لك كلمه مديح ما تفرقش عن انسان قال لك كلمه ذم. اذا انسان ارتكب حق من حقوقك ما تفرقش عن انسان اداك كرامه. ايه يعني تفرق ايه؟ احنا اتخذنا احيانا الغيرة، فلان ازاي يغتصب حقي، حقك ايه يا عزيزي؟ ده هيجي يوم ترمي كل اللي عندك وتقول عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود. كل حقوقك اللي بتلم فيها النهاردة هيجي في يوم اردت او لم ترد تتركها وتخرج عاريا، حتى الجسد بتاعي يصير زي ما بيقول ذهبي الفم وليمة شهية للدود. ايه في العالم؟ ايه في العالم بيبسطك عشان ما تطلعش مع مسيحك على جبل التجلي وعايز تتربط بأسفل الجبل؟ اطلع على الجبل في صحبة يعقوب وبطرس ويوحنا فتكون بالحق في صحبة المسيح. ايه يعني في صحبة يعقوب وبطرس ويوحنا؟ اول حاجة بطرس الرسول يمثل الايمان، لان كلمة بطرس يعني صخرة، وعلى هذه الصخرة اي على هذا الايمان ابني كنيستي. ويعقوب كان يسمى يعقوب البار، يمثل الجهاد والتعب.
ويوحنا كان الإنسان الذي يتحدث عن الحب. إيمان عامل بالحب. مش هتقدر تطلع على جبل التجلي ما لم يكن لك هذا الإيمان الحي العامل بالحب. لو قدمت كل ما تملكه ولكن ليس في داخلك حب فأنت خارج المسيح ولا تستطيع أن تنتقل أو ترتفع إلى جبل تابوت. أيضا يا أحبائي أفى الثلاثة وطلع بيهم رب المجد ليؤكد أنه لا انطلاق إلى جبل تابور خارج دائرة شركة القديسين. ما خدش كل واحد على انفراد. قال لك ربنا ده علاقة فردية. هي علاقة شخصية بيني وبين ربنا لكن أيضا من خلال الجماعة المقدسة. مش هتقدر تطلع على جبل التجلي بدون الشركة. شركة القديسين. بس في المسيح يسوع يطلع معاك عشان وانت طالع تقول ما قاله تلميذي عمواس. ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا. مش هتقدر تقرا الإنجيل وما معكش المسيح اللي يفسر لك بروح القدوس ويعطيك القلب الناري. يقول رب المجد في انجيل لوقا اصحاح 12 ما جئت او جئت لكي القي نارا فماذا اريد لو اضطرمت في نار في الداخل في لهيب قلب جواني يحرق الاشواك الخانقه ويعطي لهيب الحب نحو الله والناس. تعال يا أحبائي كلنا تعالوا نطلع مع مسيحنا اللي وحده يستطيع بروح القدوس أن يلهب قلوبنا بالنار. نار روح القدوس اللي تشعل محبته فينا. ننطلق على الجبل لكي نلتقي أيضا بالراقدين بموسى وأيضا بإيلي. هو إله أحياء وليس إله أموات. أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أحياء وليس إله أموات. تتقابل مع ربنا من خلال شركة الحياة مع الله. حياة مع القديسين اللي خرجوا من هذا العالم والقديسين الذين يجاهدون في هذا العالم. موسى يمثل الحلم. لم يكن هناك إنسانا حليما مثل موسى سلم حتى حياته للموت من أجل شعبه. لما ربنا قال له اتركني أفني هذا الشعب قال له شنك يا إما تخلص هذا الشعب يا إما امحوا اسمي من سفر الحياة. أنا مش عايز أروح الحياة إذا ما كانش شعبك يروح فيه. وإيليا يمثل الرجل الجاد الناري الذي طلب نارا من السماء فأحرقت الجنود المتكبرين. الإنسان اللي عايز يتقابل مع ربنا ينبغي أن يكون حليما كل الحلم أيضا مثل النار التي لا تهدأ. وديع وحازم رقيق للغاية وجاد. أنا ما انساش مرة ابونا في شغل الله يناح نفسه قال كلمة بتدوي في وداني. قال لي أنا بخاف لحسن نكون ماشيين غلط. فبقول له ليه؟ قال لي إحنا بنبقى لطاف زيادة عن اللزوم مع الناس. مش شاعر إن دي برضو على حساب الحق. إحنا المفروض يكون لنا القلب الناري الغلطان نقول له غلطان والصح نقول له صح. الناس عايزة اللي يطبطب عليها ويلطفها ويكون حنين عليها لكن مش عايزة الكاهن الحازم. عشان كده ما أصعب دخول الكاهن إلى ملكوت الله. إن بقي لطيف ضميره يتعبه
ونشد شوية.

الناس تتعب منه. لكن يا ريت يا احبائي كلنا نبقى ودعاء حازمين، ودعاء مع الاخرين شداء مع نفسنا. خليك حازم، ويا ريت ما نديش عذر لنفسنا، ما تحطش اعذار لنفسك ولا انا. ما تقارنش نفسك بالناس وتقول الحمد لله احسن من غيري، لكن انت مدعو لكي تكون في صحبة التلاميذ على جبل طابور، مدعو لكي تكون مرتفعا في السماويات، تكون حازما حزم إيليا، وديعا وداعة موسى. موسى يمثل الشريعة كلمة الله، وإيليا يمثل النبوة. ولاد ربنا دائما يرتوون بكلمة الله، لهم روح النبوة، عينيهم بصة للمسيح القادم بروح النبوة. النبوات مكشوفة قدام عينيهم، مش مكشوفة أقولك بعد 30 سنة أو 20 سنة أو 5 سنين يجي المسيح، لكن مكشوفة بمعنى أن القلب مستعد لملاقاة رب المجد يسوع في اليوم الأخير. يا أحبائي، ياريت كلنا نتمتع بهذا التجلي العجيب. تتمتع بالتجلي، ترى ثوب المسيح أبيض كالنور، وأنا ياريتني أكون في هد بثوب المسيح. لا يقول قديس أغسطينوس هد بثوب، ده بولس الرسول اللي قال آخر الكل وأنا مثل السقف، آخر الكل. هذا الثوب لمسته المرأة الكنعانية، لمست هد بالثوب نازفة الدم فبرئت، لأنه ثوب المسيح. لو أنك عزيزي تبقى في هد بثوب المسيح، تستنير بنور شمس البر، وكل من يلمسك أيضا يبرأ، مش من ذاتك لكن من المسيح الساكن فيك. مش عارف يا رب يقول ايه، هل اللي بيلمسنا يبرأ ولا بيتعثر؟ هل اللي بيعيش معانا بيشوف المسيح متجليا ولا بيشوف اعمال الشيطان في حياتنا؟ دلائل الزمن ان الايام مقصرة جدا جدا، والوقت قريب جدا، وخايف على نفسي وخايف عليكم. إن كنا كلنا تعبنا من أعماق قلبنا من أجل الناس اللي لسه مجوش، أمال إيه يكون حلنا للناس اللي يحرموا من السماء؟ كونوا مستعدين، اسهروا وصلوا زي ما قال رب المجد يسوع، لأن يوم الرب يأتي كلص. احنا عايزينه بالنسبة لينا ما يكونش كلص، لكن كيوم عرض مفرح. مش عايزين نقول للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش، لكن عايزين نقول له انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوء. يا ريت قبل ما تروح ترفع عينيك لربنا وتقول له يا رب هل ممكن اعيش معاك؟ هل ممكن اطلع على جبل التجلي؟ هل ممكن ادوق شركة القديسين؟ هل ممكن يا رب يكون لي عشرة معاك؟ هل ممكن أعيش بروح الوداعة الحازمة أو الحزم الوديع؟ هل ممكن يا ربي أتمتع بكلمة الله والبصيرة المستنيرة بروح الله؟ ربنا يدينا أحبائي من أجل محبته أن نذوق وأن نختبر حياة التجلي كخبرة يومية في حياتنا، لإلهنا كل مجد وكرامة.